0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح فاقت 63%. وتشيع خامنئي يوقف المحادثات، وطهران تحذر واشنطن وتل أبيب من شن هجمات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 بالمدرسة الاعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000 فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة ألا منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 بالمدرسة الاعدادية التقنية برادس. من أخبار الشأن التربوي، أيضا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا هذا العام ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية 5 جويلية 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 28 جويلية الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الأعلامية والاقتصاد والتصرف على معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل للاطلاع على دليل التوجيه الجامعي على الموقع المخصص للتوجيه. تراهن تونس في إطار مشروع المخطط التنموي 26 و2030 على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 2030. ويستند المخطط الذي يتم النظر فيه على مستوى لجان مجلس نواب الشعب إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1,189,000 تلميذ في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والإطار التربوي لضمان جودة التعليم ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف هذا الشهر اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة الفيسبوك. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد نبه في جلسة عمل بتاريخ 3 جوان 26 و2000 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، نبه إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وطنيا أيضا، دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع. وجاء هذا الموقف خلال مشاركة رئيس الجامعة محمد علي التومي مرفوقا برئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بوسط الجنوب وليد الزيدي في أشغال اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة المنعقد بتاريخ 29 من جوان 26 و2000 بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان الطقية وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة. وقدم التومي خلال الاجتماع جملة من المقترحات والملاحظات التي سبق للجامعة رفعها إلى وزارتي الشؤون الدينية والسياحة في إطار مراجعة الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة 26 و2027 بهدف مواكبة المستجدات والإجراءات الجديدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وإعادة تنظيم نشاط العمرة بما يضمن حماية المعتمر الارتقاء بجودة الخدمات مع تأكيد الدور المهني لوكالة الأسفار في تنظيم رحلات العمرة. دولياً، التصعيد الإيراني يدخل مرحلة جديدة من التوتر العسكري والأقليمي، إذ هددت طهران أمس بالرد عسكرياً على نقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها في تصعيد مفاجئ، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلامباد ورصدها. وعلى جبهة سياسية موازية، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعية التي تنطلق السبت في طهران. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقا أن مراسم الوداع والجنازة ستقام خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 من جويلية، على أن تشهد طهران مراسم الوداع وموكب الجنازة من 4 إلى 6 من جويلية، وتقام مراسم في قم يوم 7 من جويلية، فيما سيكون الدفن في مشهد يوم 9 من جويلية. ولتذكير مستمعين، فإن خامنئي كان قد قتل في غارات أمريكية إسرائيلية على طهران بتاريخ 28 من فيفري، وتعذرت إقامة مراسم الوداع بسبب استمرار الغارات طوال شهر مارس، مما دفع السلطات إلى تأجيل المناسبة في انتظار تجهيز البنية التحتية على أن يوارى الثرى في مسقط رأسه مشهد. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM، music non-stop.

0: جوهرة اف ام الدنيا
1: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي.

0: Jauhara FM.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق ل 3 جويلية 2026. طقس هذا الصباح مروح بأتم معنى الكلمة، معناها درجة حرارة مستحبة، نسمة باردة، مع تهاتل بعض الأمطار في تونس الكبرى، قصة توا يظهرلي أي، لكن باش ترجع، وأيضا باش تكون فما أمطار اليوم في الصباح وحتى في العشية على العديد من المناطق. الملاحظة الهامة أنه الرياح اليوم باش تكون زادة قوية، فضرورة الانتباه، والبحر راهو ما نغامروش اليوم، ما نغامروش النجمو، ما نعوموش اليوم، أو حتى لو كان مشينا باش نعومو مضطرين يا سيدي النهار الأخراني هذا باش نعديوه في العطلة متاعنا غاديكا، حاولوا ساعدوا على رواحكم ما تغامروش، ومشيوا للنقاط المحروسة من طرف الحماية المدنية، وإن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل، واستحفظوا لي على رواحكم سواء في البحر ولا في الطريق، زاد إن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. إذا طقس ونرجع له بالتفصيل، يتميز بمروح، وأيضا نجم نقولوا الشمال وقرب السواحل والمرتفعات باش نعيشوا انخفاض في درجة الحرارة، في حين في بقية المناطق باش تبقى درجة الحرارة مرتفعة نسبيا مع ظهور الشيلي محليا. وتو نرجع على هذا كما قلنا بالتفصيل. هات في البداية نبدأ في هذه الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، هات نبدأ بحسننا الحسين لجواهر جوهرة فام تيفي اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما أحسن شيء وما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين هي حسن حسين، وراي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة اللي نضيفوها واللي تعرفوها جيدا، ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة صاد بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: كل جمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. جمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاء الغالين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن وحيدة وحيدة راه يوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. رحب الخليفة، صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مر الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة الشادين الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين سيسر واحنا في الطريق، وإن شاء الله الناس كلها موفقة. بارح نهنيو الشباب اللي خداو النوفيام سواء كانت تمكنوا من العبور للمعاهد النموذجي سواء كان اللي حصلوا معادلات، حتى المعادلات هذا كنجاح في حد ذاته، مش مراهنة فقط على النموذجي، النجاح والتجربة
1: أكيد يتعود على أجواء المناظرات والامتحانات وغير ذلك. هات نمشيو للفلوس أولا، لأنه البارحة كان فما إشكال في السيت وتوضحت الأمور اليوم في السيت متاع البنك سنترال، وعندنا الأرقام والمعطيات الكل. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 1 جويلية 2026، بعد ما خلصنا أمورنا الكل، عندنا 937 مليون دينار ندخلوا بهم للشهر الجاي، وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 جويلية 2026 عندنا 24894 مليون دينار بأيام التوريد، وخرنا بعد ما كنا في المية يوم البارحة، وقبلها كنا في 101، وخرنا بثلاثة أيام على 101، وعلى 100 متاع البارحة بيومين، ولينا بأيام التوريد 98 يوم. لدو شيفر أنا ما نحبهمش، نحب على تروى شيفر إن شاء الله ترجع بسرعة شديدة لتروى شيفر، لكن أكيد أكيد جدا جدا فما
2: خلاصات.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 1 جويلية 2026، الاسباس اللي قاعد يحوص ما يتيحش راهو، ما هوش باش يرجع يظل لي تحت 29000، قاعد لغادي ولا ربما ماشي لقدام 29275 مليون دينار. الدولار بعد ما تراجع نسبيا يعاود يربح بعض المليمات، 2960 مليم فاصل 3. اليورو حافظ على مكانته انشئنا بين ظفرين، لانه هو عادة في 3380 مليم، المرة هذه حاوس في 3373 مليم بالضبط، 3372 مليم فاصل 9 بالارونديسمون، 3373 مليم. هذه أمورنا المالية،
2: أمورنا في الحصة اليوم حاتم. باش نرجعوا للحريق حول سوق الجملة ببير القصعة، داخل السوق خارج السوق التفاصيل وشقاع بالضبط، خاصة وأنه في أسبوع واحد شفنا حريق كبير ياسر في سيدي عبد السلام، سوق سيدي عبد السلام يعني، وشفت كيفاش أتى عليه الكل. والبارح وقع تداول المشهد ذاك في سوق الجملة، شقاع بالضبط. بشكون معنا سيد رئيس اتحاد جو للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بن عروس اللي كان حاضر يعني عندهم اجتماع غديك وقت اللي وقعت الحادثة هذه في الاستوديو. بشكون معنا السيد النائب عن جهة التطاوين ورئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب سي عبد السلام الحمروني في الاستوديو كذلك. مشكور معنا سيد محمد عيسى المؤدب الكاتب والروائي كذلك، بشكون معنا ونتناول مع روايته، وطبعا متابعات من هنا وهناك مستمر، ونشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام سواء كان في الرياضة، مازال كأس العالم يلعب حتى.
1: نعم، هات نمشي وإحنا الفاصل قصير قبل ما ناخذوا معنا في الاستوديو بسمة سعيدية نهار جمعة اليوم، هي تعطينا أهم العناوين اللي موجودة في جوهرة سبور، وكيف كيف أهم العناوين الرياضية.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. شركة الطرقات السيارة لوتوروت إن شاء الله تكمل الأشغال اللي موجودة على لوتوروت بشكل سريع، خاصة الصيفية هذه والحركة النشيطة
2: إن شاء الله يا رب، اتجاه الحمامات سوسة المستير مهدية، خاصة
1: الليني هذيك الكل حتى أوسي توصل لليبيا وبنقردان وليبيا وغير ذلك. حركة نشيطة جدا في لوتوروت معناها واحد إن شاء الله تكمل فيه الأشغال بسرعة شديدة. احنا مش ناخد لوتوروت نمشيه لسيدي خليفة ونهزوه معنا سيدي خليفة زادة ونمشيه لسوسة
2: خوف الكهرباء
1: نصافحوا بسمة صعيدية نهاية الجمعة اليوم في أون بريف.
0: أون بريف
3: أون بريف
0: أون بريف
1: إن شاء الله صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة صعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: صباح النور وسرور حاتم خليفة ومروة منال وسعاد وكل من يخلط له صوت جهرة فيم لقيت هذايا معدلين الموجة على جهرة فيم في تونس وخارج تونس. مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهير مبروك سعيد للناس كل اللي قصدي ربي لقيت هذايا للختم متاحهم. إن شاء الله ثنية زينة موفقين وين ما كانت وجهتكم. إن شاء الله نهير بتسمعوا فيك الأخبار الباهية وما تقابلوا فيك الناس الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا برشا برشا برشا فلوس حلال طيب إن شاء الله يا ربي. بتصرفوش برشا ولو إنه الصيف معروف على المصاريف والتبذير زايد شوية مع نقول واحد. شنو
1: هو ساعات واحد بسمة ساعات واحد بسمة نعمل كيف نعمل نتخبى في الدار تقب مكتوب مش معبي برشا نتخبى في الدار قولوا ما نصرفش اللي نصرفه في الدار أكثر من اللي نصرفه في الشارع يا جماعة.
4: ما هو ذيك المفارقة الصعيبة بتاع الصيفية انك وين بتعديها في الدار البرة في البحر في الوتيل والتحب انت راك تصرف ما عندكش هروب من الموضوع ذي.
1: ربي معنا إن شاء الله ربي يرزقنا من حلال وطيب من حيث لا نعلم وهذا كل يقول عليه
4: إن شاء الله نسكل.
1: نبدأ
4: أخبار السبعة بطبيعة باش نرجع فيها بأكثر تفاصيل على موعد انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين بالنسبة للناجحين الجدد في البكالوريا 2026 اللي تبدأ اليوم. البرلمان العربي يصادق في القاهرة على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بمشاركة المجموعة التونسية. مرصد المرور يقول إنه فما ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بنسبة تناهز 9.97% إلى حدود غرة جويلية الحالي. في أبرز العناوين متاع أخبار الرياضة، منتخب إفريقي وعربي آخر ينسحب من المونديال منذ قليل اللي هو
1: كل شيء الجزائر انسحب
4: أي 2-0 قدام سويسرا وآخر المنسحبين خلينا نقول الأفارقة والعرب. اليوم السبعة مصر تواجه أستراليا لحتش تعليل فما الماتش متاع الأرجنتين ورأس الأخضر مواجهة ثمن النهائي في المونديال. من الأخبار زادة اللي باش تتعرفوا عليها بالتفاصيل في جوهرة سبور، المدرب الجديد لنادي قسنطينة الجزائري التونسي اللي هو منذر الكبير فخر الدين بن يوسف يغادر الاتحاد المنستيري تنعرفوا وجهته القادمة. شنو اليوم جلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي قائمة مترشحة برئاسة المهدي فريخة. التفاصيل وغيرها من العناوين بطبيعة وأخبار الرياضة في تونس وفي العالم في سبعة ونص. أنا استنوني بعد نصيف ساعة من تو إن شاء الله في أخبار سبعة متاع الصباح
1: الصحفية الرياضية بس مصعيدة
2: يعطي الصحة جابتهم أنا ما عرفت شكون ترشح بار المغرب من قارتنا.
4: استنني استنى الوليد الجزيري طيب
1: هذيك انا دخلت الغريق قلنا لك قعد على الشط مشى للغريق ريتو
4: اي والله لا تبعته الحقيقه تبعت شويه ليكيب ناسيونال في زوز ماتشات الاولانيين ومن بعد
2: ما قصرتش
4: لا مش تتبع معناها تفرج هما ما قصروش جمله
2: يا والله يا حوي.
1: هما حاسين الكيف نتاع الفرجه يظل يطيروها برشا توانسه.
4: برشا برشا برشا برشا برشا ما غير ما نحكي لك
2: كبيره من المتابعه تراجعت.
1: انا عندي انا الوفاه معناها كاين متابعة تتبيع عادي جدا به بارده غادي في سوسه مروحه باهيه
4: مروحه محليه محليه طقس اليوم نسمه تهبل درجه حراره معتدله جدا مقبوله جدا وهالبحر يظل هيج شويه ما يعومش ريت الشاره الحمراء
1: يساعد الروحهم اليوم ريح قويه بشكون وايضا بعد الظهر خليه عاديه محليه مع امطار متوسط نجم تكون في سوسه والمستير والمهديه رغم اللي ترتفع شويه درجه الحراره بعد الظهر 34 سوسه 35 المستير و31 المهديه
4: ربي يرحمنا وكاو
1: هذا ما نقوله شكرا ليك بسمة احنا خلينا نمشيوا لانه شيرمون مطول نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه من روائعها في بدايته وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامه للجميع جمعه مباركه لكل جواهر جوهر اف ام تي في وابقوا معنا راجعيننا

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن ناخذوا احنا طريقنا للبوان ميتيو الأولاني، خنشوف وش عندنا وما عندناش في طقس اليوم. اللي الملاحظة العامة أنه من البارحة وحتى الليلة الفاصلة بين البارحة واليوم والفترة الصباحية شاهدنا أمطار رياح قوية، و أعتقد باش تتواصل هذه التقلبات، وتو نتأكدوا من ذلك من خلال النشرة ومن خلال الخريطة أيضا، ودرجة الحرارة اللي نسجلوها الآن في 6 متاع الصباح و52 دقيقة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: إذن طقسنا اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 باش يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير بالجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. السحب باش تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال، تشمل بعد الظهر زاد جهات الوسط الشرقي، وباش تكون سحب قليلة ببقية الجهات فقط. الرياح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية راهي بالشمال وبخليج الحمامات، حيث تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، ثم راهي تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. بحرنا باش يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. ضرورة الانتباه بالنسبة للخيان اللي برمجوا تبحيرة اليوم، معناها يحاولوا يعوموا في المناطق اللي فيها كل حماية المدنية وهي محروسة، معناها اللي سلامتهم من ناحية ومن ناحية ثانية ما يغامروش يعيشكم. بحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بشمال ومتموجا إلى مضطرب ببقية السواحل. هات نشوفوا درجات الحرارة اللي سجلوهم الآن وانتم تسمعوا فينا باش تعرفوا لي كولور دو جور، زادة أنه في المدن متاعكم في تونس الكبرى في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع صباح و54 دقيقة نسجلوا 24 درجة، إلو روسونتي 24 درجة، ودرجة الحرارة القصوى اليوم في تونس الكبرى توصل 31 درجة، مع الإشارة كونه فما أمطار سجلناها في الصباح والأمطار هذه فما إمكانية واردة أنها تتواصل عشية هذا اليوم في تونس الكبرى. في سوسة نمشي والسوسة اللي سجلوا فيها الآن 25 درجة، الروسونتي زاد 25 درجة، ودرجة الحرارة قصوى تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين، إذ تصبح اليوم 32 درجة بعد ما كانت البارحة 34 درجة، حتى غدة تبقى 32، وبعد غدوة معناها السبت ولا حد واثنين في 32 درجة. مع الملاحظة الأخرى أنه إمكانية نزول الأمطار خاصة بعد ظهر اليوم في سوسة موجودة، مع طقس مستحب في الأيامات هذه الكلها. مروح طقس جوهرة الساحل، سوسة في المهدية 26 درجة، وأقصى درجات اللي نوصلوا لها في المهدية 31 بانخفاض بدرجتين بعد ما كان 33، ثم قلنا توا أنتم تسمعوا فينا سجلوا 26 درجة في المهدية والقصوى نوصلوا ل 31، فما إمكانية متاع أمطار في المهدية خاصة بعد ظهر اليوم. المنستير نسجلوا فيها 25 درجة، وأقصى درجات اللي نسجلوها اليوم في المنستير 30 درجة، في حين في صفاقس 26، لوروسونتي في صفاقس راهو 27 بزيد درجة، ودرجات الحرارة اليوم توصل في صفاقس كيما البارح توصل ل 33 درجة. بالنسبة لجندوبة 24 درجة الآن في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع صباح و 56 دقيقة، وأقصى درجات اللي توصل لها جندوبة اليوم 31 درجة، ثم في زغوان 23 درجة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، وأقصى درجات التي تصل لها زغوان اليوم 32 درجة، وفما أمطار منتظرة بعد الظهر، الإمكانية واردة جدا. بالنسبة للقيروان 26 في هذا التوقيت بالذات، وأقصى درجات توصل 35 درجة بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. نابل نسجل فيها توا في اللحظة هذه 25 درجة، لكنها توصل إلى حدود 32 درجة اليوم أقصى درجات في نابل. وفما أمطار نجم تكون مع نصف النهار متاع اليوم، أنا مع 11 متاع الصباح حتى نصف النهار وماضي ساعة إمكانية متاع أمطار على نابل. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها 25 درجة، وتوصل أقصى درجات على منزل جميل وبنزرت 30 درجة اليوم. وفما رياح قوية خاصة من الواحدة بعد الظهر إلى حدود الخمسة متاع العشية، رياح قوية في منزل جميل وبنزرت. مجاز الباب وباجة سجلوا فيها توا 24 درجة، وأقصى درجات 32 درجة اليوم، البارحة كانت 33. وفما إمكانية متاع أمطار في حدود الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثالثة موجودة في مجاز الباب وباجة. هكا نكونوا قدمنا فكرة على بعض المدن والولايات التونسية في خصوص درجات الحرارة والرياح، وأيضا الأمطار اللي موجودة تقص معناه بارابور للبارحة الليمة الفارطة. مروح نعدي ونهير والنهيرين مروحين، وبعد ربي عمل الفدلين ميساج حتى كيف ترجع اسخنا. فاصل قصير ونستقبله بعد قليل بسمة سعيدية في الاستوديو تقدمنا نشرة اخبار السابعة صباحا بعد قوم عيدك اليوم، وبعدها وسي على خاطر نحبوكم جورا فام وكتما مؤتمينات كتما رافقوكم يوميا كل اثنين هي واربعة وجمعة مش حتى يوميا رافقوكم من اجل سلامتكم، وربي بق عليكم السطر في الطريق، وان شاء الله توصلوا كان سلم مين غنمين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. ابقوا معنا راجعين.

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: En illimité, où est-on, Fijigawet?
3: Si ce n'est, activez Sifek Aqua Duo, ma l'offre en calme comme d'un ouïdou. Tmata bel moukelmet en illimité ou forfait internet 28 gigas, 220 dinars à Kao. Ou hâte que nous faites gigawet, tu crois t'achdem l'internet. Ou ma révélcol a un service de streaming blèche.
4: Ouïdou. طور عالمك
1: جوهرة أفلام Publicity
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام بسمة سعيدية
5: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها اليوم الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في بكالوريا هذا العام اللجان القارة في البرلمان تختتم مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والاحتلال يقر خطة لإنشاء 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. في تفاصيل الأخبار أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أمس الخميس عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني، كما أبرز أن هذا المشروع ينتظر أن يكرس مقومات الدولة الاجتماعية ويعزز العدالة المجالية ويدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج ويسهم في خلق الثروة وتحقيق تطلعات التونسيين وفق تعبيره. أيضا بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن النقاشات التي شهدتها الجلسات مثلت صوتا أمينا لنقل مختلف مشاغل المواطنين وانتظاراتهم في جميع جهات البلاد، وأبرزت في الآن ذاته إدراك نواب الشعب لحجم الإكراهات والتحديات المطروحة مقابل وعيهم أيضا بضرورة بلورة سياسات استشرافية وبرامج قطاعية ومشاريع تنموية ناجعة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية هذه السنة وإلى غاية غرة جويليا الحالية ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.25% تليهما السرعة وهي المتسبب في ارتكاب 518 حادث بنسبة 22.92%. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من هذا اليوم الجمعة الثالث من جويليا إلى غاية الخامس من جويليا الحالية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الثامن من جويليا. الوزارة أوضحت في بلاغها أن دورة المتفوقين

0: التسويقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية والذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل إلى الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة على الموقع المخصص للتوجيه. صادق البرلمان العربي خلال جلسته العامة المنعقدة مؤخرا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بعد مناقشتها، كما تم انتخاب عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي في منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي. وأصدر البرلمان العربي في ختام أشغال دورته العادية عددا من البيانات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول من بينها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب أمس الخميس. يذكر أن المجموعة التونسية بالبرلمان العربي شاركت في أشغال هذه الدورة العادية والتي انعقدت بين 28 و30 من جوان المنقضي، وكذلك شاركت في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية التي نظرت في عدد من المواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. في الجزائر عرفت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الجزائر، إذ لم تتعدى 20.79% من الناخبين، من جملة نحو 24 مليون ناخب جزائري يحق لهم التصويت، وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر. وسيتم الإعلان عن الأحزاب والقوائم الفائزة فور تلقي آخر محاضر النتائج من آخر مركز تصويت بالخارج وفق الآجال المحددة. أقر الاحتلال الصهيوني خططا لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة. هذا بينما حذرت محافظة القدس الفلسطينية من تداعيات هذه الخطوة جراء تقطيعها أوصال الضفة وعزل مدينة القدس. أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة كييف إلى 27 قتيلا، في وقت أطلق فيه الطرفان تهديدات بشن هجمات جديدة متبادلة في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخيفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نقول لهم بشهر ربي بشهر ربي استحفظ على رواحكم. ركم أنتم رسمة البلاد هذه، يا رب يعطانا أحسن ثروة أحسن هدية. المواطنة التونسي والمواطنة التونسية هذه ثروتنا العزيزة الغالي، فضرورة المحافظة على سلامة ثروتنا. ورانا النجم مع بعضنا، والله النجم نقدروا باش نستحفظوا على سلامتنا وسلامة الركبين معانا وسلامة كل مستعملي الطريق، ونفرحوا عائلاتنا رانا كيف نرجعوا لهم سالمين غانمين. إن شاء الله طريق السلامة لكم جميعا، وكما تعودتم تأميناتك تما بالشراكة مع جوهرة أفام هي سنوات تقتنع عادة تحاول أنها تقدم هذه المرافقة اللي تكون على مدار العطلة الآمنة من توا لنهاية أوت، في بخصوص الوقاية من حوادث الطرقات. صحتنا وحياتنا راهي في الميزان، على خاطر نحبوكم كتما وأيضا جورة أفام رافقكم رانا.
0: دقيقة كتما، تأمينات كتما منذ 1912.
1: كما قلت إن شاء الله اتبعونا بتركيز، وإن شاء الله النصايح، ما نحبش نقول نصايح، أنا هذه المرافقة تقبلوها ونطبقوها الكل مع بعضنا، ورانا مع بعضنا النجمو كما قلت، ونكونوا حريصين على التقليص من حوادث الطرقات. صحتنا وحياتنا راهي في الميزان. شهر جويليا وشهر أوت هما شهرين متاع العطلة والراحة والبحر والسهريات والمهرجانات، ولكن هما كذلك والحقيقة نقولوها شهرين متاع حوادث الطرقات. بصراحة ما فماش علاش يتوفاونا أكثر من 200 مستعمل طريق، أكثر من 200 مواطن تونسي ومواطنة تونسية، وما فماش علاش يصير فيهم هالشهرين هذوما أكثر من 1500 جريح. سترو برشا برشا على توانسة اللي هما ثروتنا الوطنية. كما قلت كيف نسمعوا هذا، يلزم كل سائق سيارة توا ودراجة وشاحنة يعمل هكا وقفة تأمل ويقول إن شاء الله ما يصير لي حتى حادث، إن شاء الله ما نتسبب في قتل ولا جرح أي شخص، إن شاء الله ربي يستركم ويحفظكم. وأي شخص يحب يوصل لهذا راهو يلزمه يحط ربي في باله، يحط صور عائلته وليداته وصغيراته في باله، ويحط أيضا راك معرض تجري برشا، راك معرض للحادث، قد ما تنقص قد ما تنقص الحوادث. ولكن الحقيقة نقولها مش مسألة كلام وتمني، مسألة تغيير أسلوب في السياق. بالله نقص من السرعة، انتبه للطريق وقت اللي تبدأ تسوق، ركز معاه الطريق، تخيل وقول اللي سرعة تساوي جرح وموت. اللطف عليكم الناس الكل، درجين تربحهم باش تخلط السوسة، وربع ساعة تربحهم باش تخلط الاسفاقس، ودرج تربحه باش تخلط للضاحية الشمالية ولا بنزرت، راهم ممكن يكون قاتل ليك ولغيرك. احنا وصيناكم ودليلكم مملك، وان شاء الله ربي معاكم.
0: دقيقة كتما، تأمينتك تما منذ 1912.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلي كل مستعملي الطريق الآن. ساعدونا على رواحكم يعيشكم ربي يحفظكم وربي يخليكم لعائلاتكم وإن شاء الله فالسيفية هذه ما نسمع كانت الصغاريت والأفراح متاع النجاح ومتاع عيد الميلاد ومتاع حفلات الزواج ما نسمعوش كالأخبار متاع حوادث المرور وحوادث الطرقات. هذا ما نتمنوه لي كل التونسيين والتونسيات. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تعبوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين
1: أحسن ما قلت
2: وإن شاء الله الناس كل سالمة في الطريق كما قلت
1: إن شاء الله يا ربي. نمشي بسرعة شديدة للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 جويلية 2026 ونستقبلوا المكالمة الهاتفية اللي تم ترشيحها عن طريق SMS، كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، قالونا شاركوه معاكم افرحوا به وكلزم هديوا له الكادو المجلة الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لرانيا هدية، نقولك صباح الوردة لرانيا.
4: الو،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: بخير عايشك علينا وعليك عايشك خليك.
2: هيا رانيا، منين تكلم فينا؟
4: من حرية السوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا حي الرياض السوسة.
1: حي الرياض السوسة.
2: حي الرياض السوسة.
1: رانيا، رانيا هدية هكا لقب جابولك الهدية معناها جابولك تاع عيد ميلاد ولا مازال؟
4: لا لا جابولي.
1: شنو هو الهدية؟
2: شنو
1: الهدية؟ قاتو مش هدية، هذاك هذاك القاتو أبار، أما الهدية الهدية حاجتنا.
4: هاو هاو انت كلم جوهرة وعمل لي كادو، قال لي ماما مش عمل لي كادو في بديش اني فهمت ولا فرحت فرحت على الاخر وعمره 13 سنة.
1: هو قال لك
4: ما قاليش هو تو معناها كي طلبوا فهمت لا معناتها نلقى الرقم يمشي ما فهمت شيء.
1: عرفت وحدك اللي هو ولدك؟
4: لا لا هو قال لي معناها قال لي ماما شكون كلمك فهمت قلت له جاري كلموا فيا شكون معناها فهمت قعدت بيت معناها عرفوا كيفاش معناها فهمت استغربت الحقيقه معناها
1: حسيت احنا نستناو في الهديه من عند السيد. نجم تكون صفره كيما تنجم تكون بيضه تقبل
4: كيفاش
1: نستناو في الهديه من عند السيد سي السيد نجم تكون صفره كيما تنجم تكون بيضه ولا لا تقبل صفره ولا بيضه في الذهب باش تحب
4: نقبل اللي
1: يجيب اللي يجيب.
2: يلا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
4: عايشك يخليك.
2: اعطينا شكون اللي بعث معنا الاسماس؟ ثبت امورك يا راني.
1: قالت ولدها هي
2: متاكده
1: شد صحيح شد صحيح
4: يحبني
2: برشا. هذا هو ولدك يوسف عثمان. قول لك امي احلى واعز واغلى شيء في حياتي.
1: يخليه وربي يخليك ليه ان شاء الله وان شاء الله تفرح بيه ومنوراته.
4: ربي يخلي لي ولدي يا ربي والله فرحني فرحني على الاخر.
1: ان شاء الله ديما ديما فرحانه وان شاء الله تفرح بيه هو وبنورات نورات وربي تولي في عمرك في الخير. قديش عملت انت اليوم؟ قديش عملت؟
2: والله ايه نسينا
1: ها؟
4: 36
1: شباب الشباب ان شاء الله في المية والصحة قوية بنتي العزيزة. هاي نواصل سيدي خليفة
2: نمشي سي عمر الخليفي. نقول لك صباح الورد سيد عمر.
5: بخير
2: اي كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك عايشك.
1: مغروم بالسينما؟
5: لا شوي شوي
1: شوي شوي. مرحبا بيك خليفي. مرحبا بيك خويا
5: وبيك عايشك
1: ربي يخليك.
2: منين تكلم فينا سيدي؟
5: نكلم فيك من أولاد حفوز سيدي بوزيد.
2: مرحبا بأولاد حفوز وبكل مستمعينا في سيدي بوزيد.
5: بيك أكثر يا عايش.
2: قداش عملت اليوم سيد؟
5: والله اليوم دخلنا في 59.
1: اي مزيد شباب إن شاء الله في المية والصحة قوي. هذا ما نقول لك عليه
5: إن شاء الله قد الصحة قد العمر
1: احسن ما دعيت به ان شاء الله يا ربي قد الصحه قد العمر. هذا ما نقوله للناس الكل.
2: اي سي عمر
5: امين يا رب.
2: اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس وخلونا نهنيه بعيد ميلاده؟
5: والله يا بنتي.
1: شو اسمها بنتك؟
5: ايمان خليفي.
1: تراخا نسبتو مع سيدي خليفة
2: اللي بعث حفيدك ولد بنتك فعلا زين ويقول لك نحبك برشا وربي يخليك
1: ربي يحفظهم وان شاء الله تفرح بهم وبنورات نوراتهم خويا العزيز وربي يبقيك ليهم. شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا.
2: الأميرة دردور من القلعة الكبيرة يهنوها بنات خالها ياسمين نورسيم بن كحلة ومحمد حمروني من سيدي بوعلي هنيه ولده حمدي يقول كل عام وانت حي بخير.
1: شكرا ليك وللناس اللي بعثت على 85-990 عطينا التصويت الان في سمر وعش منتي رقم واحد.
2: رقم واحد رانيا هدية.
1: رانيا هدية عندها الهدية من عند سيتي واتش وشاورة فهم تقدم لها الهدية الرائعة المنجالة اللي تعمل 66 ألف كيف.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
7: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
6: Jawara FM.
7: Jawara FM.
8: Publicité.
9: Allô, ça va?
10: هاني ريكس جوي بي
9: يا سخانه.
10: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: اي على الكومبريسور؟
10: ليه على الكليماتيزور الكل
9: على كل شيء.
10: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
9: اه توا فهمت عليه جوك بيه
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
13: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
11: اريدو طور عالمك.
7: جوهرة
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعرفوا أهمية سوق الجملة بير القصعة في تزويد الأسواق كلها معناها بشكل عام، لأنه البضاعة اللي ينتجها الفلاح يدخل الوسيط ولا الفلاح يدخلها سوق الجملة تتباع بغادي للموزعين ولا الخضارة ويمشيوا يخدموا ويوصلوها للتواسة. البارحة حريق خلى العباد الكل متحير، علاش كيفاش علاش في التوقيت هذا بالذات، علاش في أسبوع فقط زوز أو حتى أقل من أسبوع زوز قال لاخر شو اسمهم اسواق سيدي عبد السلام من نوعيه اخرى مش منقول
2: ويجمع سوق
1: سوق يجمع بين، لكن هذا المختص في تزويد البلاد
2: هذا محرار.
1: فهو تشوفوا هذه الصور اللي تشوفوا فيها الان هي صور البارحه في القائله والاسباب كيفاش علاش هذا بيجاوبنا عليه خليفه بسالم في الاريير بلان.
7: اريير بلان.
11: اريير بلان.
2: المؤكد والحاصل عندنا حتما انه وقع فتح بحث تحقيقي. احنا بشكون معانا السيد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بابن عروس السيد عماد البي اللي كان وقتها موجود في سوق الجمله في اطار اجتماعات بمنظورهم واللي خذيناها عبر الهاتف ونقول له صباح الورد.
1: سي عماد صباح النور والسرور. سي عماد الباهي اذا كان ما خانتنيش الذاكره هو رئيس الاتحاد الجهوي للوتيكا معناها في بن عروس موجود معنا مروه او نجمه. الو سي عماد تسمع فينا؟ الو او نجدوا الاتصال به سي عماد نعاودوا نجدوا الاتصال به. احنا اللي صار البارحه ولهنا روايه قالوا واللي قالوا ما نحبوش نسمعوها يعيشكم الحريق كبير، لكن تبين حسب المعطيات الأولية في مكان غير مستعمل وماهوش
2: كبير خارج السوق أصلا.
1: فما اللي قال خارج السوق
2: يقول في النصب متاع الحوت
1: قريب من النصب الحوت وين يحطوا السلج هذاك اللي بردوا بيه متاع الحوت.
2: المؤكد أنه داخل الفضاءات التسويقية ما ثماش أضرار وهذا من ألطاف الله يعني
1: وحويجة أخرى حويجة أخرى قال لك أوسيها ومعنا سعيمات سعيمات سبح الورد ألو موجود معايا نسمع في الفون سي عماد معك حتى اهلا وسهلا سيدي العزيز نورتنا مرحبا
8: عايزك سي حاتم ان شاء الله نهاركم مبارك وسعيد ليك وللقيان المستمعين كل اذاعه جوهر فهم.
1: شكرا لحضرتك الباري انت كنت على عين المكان وقت اللي الحريق اندلع هكا ولا لا هذا اللي قال لي خليفه
8: اي نحن والله عندنا يعني اجتماعات دين ماراثونيه في سوق الجمله خاصه تو في باش نحاولوا نخفوا الاسعار خاصه في اسعار الغلاد اخي صار الحريق هو دفع لهم كان اعظم دونك جا خارج لي بافيون جا في
1: خارج لي بافيون
8: اي الحمد لله من انا الحمد لله لطف ربي ما جاش الداخل ولا حاجه لو كيما صار السوق بتاع سيدي عبد السلام لكن ربي يصف
1: معناها برا خارج السور نتاع مرشي بير القصعه ولا لداخل السور معناها وين لي داره
8: داخل السوق هو السوق الجمله سوق كبير برشا وانت سيادتك تعرف اللي سوق بير القصعه هو يعتبر من اكبر الاسواق اللي عندنا واللي مدخلوه قرب 35000 معناها معناها تجار التفصيل ومن فلاحه ومن وخيانه مدخلين الكل
1: اي الحمد لله جاء باللطف والأسباب الأولية حسب ما قالوا لكم سي عماد الباهي رئيس اليوتيكا في بن عروس
8: فهمت والحمد لله دونك واحد ديما ياخذ احتياطاته خاطر حبينا وكرهنا الأسواق راهي كيما السكنات اللي تأمن الأمن الغذائي للمواطنين دونك واحد ديما ياخذ الحذر
2: الحريق سي عماد لأنه ثم مشكرة وفي الاتصال أقف هكا كانك تسوق
1: كان السوق يقف على اليمين حتى تسمعنا جيدا
8: أحسن
1: أقف على اليمين وترافقك كان السلامة الأسباب اللي قالوا لكم عليها لأنهم هبطوا الوخيان وفتحوا بحث تحقيقي الشرطة
8: أيوه الحق الوخيان في الأمن ما قصروش قاموا بالمعاينة والبحث بتاعهم زاد حتى الحق الحمايه المدنيه زاد معناها دخلت معناها على جناح سرعه جات دونك الحمد لله والبحث يجيب والقيام في الامن قاعدين يخدموا خدمتهم
2: هم يقولوا نسبه الحوت هي ثم سنادق في نسبه الحوت وخلاوهم ولا شعلت فيهم النيران هكا المعطيات المتداوله على مستوى مواقع
8: هذا هو شنو يحكيوا دونك بعض الصناديق البلاستيكيه الفارغه اللي جنب الحائط هي اللي شعلت فيها نيران
2: اما مش داخل
8: لا لا خارج ديبافيون جات داخل نجم تكون حاجه اخرى الحمد لله جات برا في جنب السور هي تعرف وين الحشيش نجم يكون سيجار وكيما نجم يكون الله اعلم شنو اللي صار دونك الموضوع عند الامن دونك وثم هو راهو المزود بكله هو راهو المرشي بكله دي كاميرا معناها دونك كل شيء يظهر معناها
1: ان شاء الله يظهر كل شيء وان شاء الله تكون ما وراهاش العمليه ان هذا اللي نقولوا عليه
8: إن شاء الله
1: هذا ما نقولوا الحمايه المدنيه قالوا لي دخلت بسرعه شديده الصور اللي بتاع الفيديو راهو حد متعدي راه النار تصور ومعناها يعطيه الصحه وهذاك علاش نقدموا فيه هذا الفيديو اللي عندنا الاوضح هوك بعيد على المساحات التجاريه اللي فيها الخضاره والنصبات نتاع الحوت وغيرها الكل هو البر بحث السور تقريبا والنيران جات عليها الحمايه المدنيه حسب المعطيات اللي عندي بسرعه وقاعد فيها وسيطر عليه وحتى عمليه التبريد تواصلت وانتهى الامر معناها ما كانش حريق كبير والحمد لله لطف من الطف الله سي عماد هكا ولا لا؟
8: الحمد لله اذا ذاك هو الكلام اللي قلته تحت ما ذاك هو اللي الحقيقه اللي صار الاخرين في العمل اللي غادي هما بداوا بالاسفار اللي وصلت الحمايه المدنيه الحقيقه جات بسرعه قياسيه بحكم قرب المقر تاع الحمايه المدنيه للسوق الامن زاد قاعد يخدم في خدمته وصارت المعاينات الدقيقه وثم دي كاميرا شوف فيها والحمد لله جات بلطف وان شاء الله الناس كل تاخذ الحيطه والحذر خاصه كما قلت لك الأسواق راهي مهمة
2: في نفس السياق، وقلت عندنا اجتماع حول ضبط الأسعار في الغلاف.
1: شو عملتونا في أسعار الغلاف؟ ماشي هكا تنفيس، جبتوش الحماية المدنية طفيت النار متاع الأسعار في الغلاف.
8: والله بالنسبة للخضرة، الخضرة الخيطة موجودة متوفر. الغلة تعرف هو ثم عرض وطلب، بالحقيقة المنتوج مش قاعد يدخل للسوق، وكي يدخل المنتوجات كلها وبيعته السومي فيها. دونك ثم
1: شو معناها ما يدخلش السوق؟ شو معناها من غادي لغادي لنزاس
8: ثم بعض الغلال تبيع في على الضيع على عين العين المكان، وما تدخلش في مسالك التوزيع الرسمية، وهذا كي يأثر بطبيعة على على سو على على المعنى البديل لحد السعر بتاع الغلة. دونك عندما كل شيء يدخل السوق يولي ثم فبدي العرض موجود بطبيعة السومي فيها، لكن هي تبدأ الكمية شوية اللي داخلة وعليها برشة طلب، دونك بطبيعة مش يغلى في سوق الجملة. فهمت؟ هذا كل الأسباب هو أنه المنتوج مش قاعد يدخل.
1: أنا قاعد أرأى في حاجة سي عماد، رافي الكمين على الطرقات وحتى داخل المدن، كاميونة ويبيع في الغلة ويبيع في الدلاعة وفي البطيخ وفي الخوخ وفي غير ذلك، أكثر من دي ما هو موجود في المرشي بيدهم متاع بعض المدن.
8: أي لا صحيح، موجود هو كان جيت حتى اليوم سبع كيات يأخذوا من سوق الجملة، يتوضوا من سوق الجملة في القاهرة وسوم أقل من هكا، لكن جيت بيع البرة ومسواني ومالواحد بتبيع مش الأسوان تغلى.
1: شكرا لحضرتك سي عماد البهير، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بولاية بن عروس، 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
15: جولة أفهمها، جولة ما يكون كنهكا.

0: Opinia. Oui, musica. Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد البداية بآخر أخبار مونديال 2026

0: منتخب افريقي وعربي اخر ينسحب من المونديال. سويسرا تتآلى على حساب المنتخب الجزائري هدفين لصفر. المباراة بدات الاربعة متاع الصباح وفات ستة متاع الصباح على كل اجواء ما بعد المباراة. مباشرة من نيويورك مع ناجح المجدوب. ناجح صباح النور.
1: صباح الخير وليد, صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. اليوم للأسف الشديد المنتخب الجزائري يعني يودع كأس العالم بعد هزيمته 2-0 ضد المنتخب السويسري برغم المجهود الجزائريين, لكن للأسف السويسريين يتألقوا ويترشحوا للدور المقبل. إن شاء الله حظ أوفر المنتخب الجزائر, ونتمنى وزاد حظ أوفر المنتخب المغربي ومنتخب المصري الليلة. كذلك فوز البرتغال والترشح, يعني فوز كريستيانو رونالدو مرة أخرى على لوكا مودريتش والترشح للدور المقبل. كأس العالم هنا بالصراحة في أمريكا وكندا والمكسيك قاعد يعني الأمور تتطور شيئا فشيئا, وقاعدين نشوفوا في يعني قاعدين المنتخبات اللي عندها باع وذراع في كأس العالم قاعدة تبقى كما فرنسا, قاعدة تتألق كما البرتغال, كما الأرجنتين. إن شاء الله نشوفوا برشا مقابلات كبيرة, يعني منافسات كبيرة ياسر مش تصير في القادم القريب.
0: واضح ناجح, يعطيك الصحة. هو بالعودة لمباراة سويسرا والجزائر وتأهل المنتخب السويسري على المنتخب الجزائري هدفين لصفر. دخول بقوة لسويسرا في المباراة, سجل هدف في الدقيقة العاشرة. نفس السيناريو في الشوط الثاني, سويسرا تضيف الهدف الثاني منذ الدقيقة الأولى في الدقيقة 46. المنتخب الجزائري صدم بدفاع متماسك قوي بالرغم من بعض المحاولات. إسبانيا دون صعوبة تتأهل للدور الثمن النهائي بعد الانتصار على النمسا 3-0 4 لاعبين من برشلونة البارح في التشكيلة الأساسية لإسبانيا. إسبانيا تأهلت وباش تواجه في مواجهة قوية ومشوقة في الدور الثمن النهائي المنتخب البرتغالي اللي تأهل على حساب كرواتيا هدفين لهدف. مباراة مشوقة ما بين البرتغال وكرواتيا, شفنا فيها برشا محاولات برشا هجومات. كرواتيا بادرت بالتسجيل دقيقة 53 لكل أهداف تسجلت في الشوط الثاني. رونالدو بضربة جزاء عدل في دقيقة 68, بعد راموس سجل هدف الثاني للبرتغال دقيقة 90+4. ثم كرواتيا تمكنت من تسجيل هدف التعادل دقيقة 90+13. شفنا حتى إشارة الحكم من وسط الميدان, من لاعبية كرواتيا فرحوا بهدف التعديل في اللحظة الأخيرة من الوقت البديل, لكن الفار يتدخل ويعلن عن تسلل قبل هدف كرواتيا, وهيك البرتغال تتأهل هدفين لهدف. البارح شفنا مواجهة بين رونالدو 41 سنة ولوكا مودريتش 41 سنة, وحتى رونالدو وقت تم تغييره في دقيقة 81 ما عجبوش التغيير, شفنا حتى ملامح وجهه كيفاش عبر على الغضب متاعه, خاطر المدرب البرتغال خير أنه يخرج من المباراة. زوز منتخبات إفريقية اليوم السبعة, مصر تواجه أستراليا, مباراة الدور في أمريكا, ملعب يتسع ل 95,000 متفرج. طاقم تحكيم الأوروغواي حكم المباراة, ما ثماش غيابات في المنتخب المصري بعد عودة محمد صلاح للتمرين. الأحداش متاع الليل, بطل العالم الأرجنتيني واجه مفاجأة المونديال الحالي الرأس الأخضر, مباراة الدور في ميامي الأمريكية, ملعب يتسع ل 64,000 متفرج. طاقم تحكيم من كندا يحكم المباراة. غدوة انطلاق مقابلات ثم النهائي المونديال السبت, نعطيكم التوقيت, توقيت بتوقيت تونس. غدوة السبت 6 متاع العشية المغرب كندا, 10 متاع الليل فرنسا الباراغواي, لحد 5 جويلية 9 متاع الليل البرازيل النرويج, 2-6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا, 8 متاع الليل نهار 2 البرتغال اسبانيا, نهار 3-7 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا.

0: Joy FM TV.
1: كما كان منتظر الترجي الرياضي التونسي أعلن تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر كرة القدم. فريق نادي شباب بالوزداد الجزائري أعلن تعاقده مع المدرب نبيل معلول لتدريب الفريق لمدة موسم واحد، موسم 2026-2027. شباب بالوزداد أن الموسم الفارط بطولة الجزائر في المرتبة الثالثة ب 14 فوز 11 تعادل وخمسة هزائم. شباب بالوزداد كان تعاقد أول الأسبوع هذا مع متوسط ميدان الترجي حسام تقا ويملك زادة في صفوفه المهاجم السابق التونسي محمد علي بن حمودة. نادي شباب قسنطينة الجزائري أعلن تعاقده مع المدرب منظر الكبير لتولي تدريب الفريق. نادي شباب قسنطينة الجزائري أنهى الموسم الفرد في المرتبة الثامنة في البطولة الجزائرية ب 11 فوز 9 تعادل و10 هزائم. اليوم الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي تنطلق ماضي 3 في أحد نزل الجهة وقائمة متقدمة للانتخابات برئاسة مهدي الفريخة. فخر الدين بن يوسف وفي تدوينه لي أعلن مغادرته للاتحاد الرياضي المنستيري وفي تدوينه شكر فخر الدين بن يوسف الإطار الفني والطبي ولاعبي الاتحاد وخص جمهور الاتحاد بتحية خاصة واللي ساند وقف مع الفريق طوال الموسم. رسميا السبت 5 سبتمبر موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد لبطولة كرة اليد وتغيير في نظام البطولة. مرحلة أولى في شكل ذهاب وإياب باش تصير بين 12 فريق، مرحلة ثانية بثمانية فرق كل مجموعة فيها أربع فرق، ثم الأول والثاني من كل مجموعة يلعبوا النصف النهائي والفائز يلعبوا النهائي باش نتعرفوا على بطل الموسم. المنتخب التونسي لكرة السلة انهزم ضد المنتخب النيجيري 81-84 لحساب الجولة الأولى من مقابلات النافذة الثالثة لتصفيات المؤهل للمونديال قطر. مباراة دارت في أنغولا والمنتخب يلعب اليوم الجولة الثانية ضد المنتخب الروندي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: عدل الموجة نسمع جوهر في المسير والمهدي 89.4
2: جوهر
3: بيبليسيتي.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
6: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويليا في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
7: تحب تحكي
8: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سنين. اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: اريدو. طور عالمك
2: جوهر
3: بيبليسيتي.
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جوهر FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا تسمعوا كل يوم من 30 الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. ونذكر ونعاود ونقول لكم راهو أرخص سوم في تونس عند فوتر أجونس براءة فواياج. أي براءة فواياج اللي رفع شعار في هذا الموسم في هذه الصيفة وفي السنة قل لك رانا صيفك علينا بأحسن سوم في تونس. أي الهوتلة الكل موجودة عندنا على السيت أوفيسيال متاعنا www.barravoyage.com. راك تنجم تدخل ساعة تعمل المقارنات اللي تحب عليها وتشوف اللي أرخص سوم راهو عند برا، ثم تنجم تعمل الريزيرفاسيون متاعك وتختار الهوتيل اللي يناسبك حسب البودجي، حسب ما تطلبه العائلة، حسب ما تطلبه أنت. دونك موضوع الوتلة والريزيرفاسيون منيتكم عليه براءة فواياج اللي ديما تخمم فيكم وديما معودتكم باللافاريات والبروموات والأسوام المرفقة. واللي مازال ما عملش لا ريزيرفاسيون نتاعو للصغيرات وللعائلة وللعرايس الجدد زاد نقول لهم من غير ما تلوجوا برشا، على خاطر

0: www.baraavoyage.com. برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: اي نعم فوتر بارتنير دو كونفيونس، واي نعم الثقه، وما ادراك ما الثقه، ولو مش الثقه اللي خذوها الحرفاء في براءه فواياج، اذا كان ما كانتش هذيك الثقه اللي خذوها ما كانتش توصل للمستوى والحرفيه والجوده اللي وصلت لها براءه فواياج في السنوات الاخيره. على خاطر الحريف قبل ما تحكي له على فلوس والأسوام لازم يعطي فيك الثقة ويرتاح لك قبل كل شيء، وهذا الشيء اللي قاعد تخدم عليه وترهن عليه براءة فواياج وحطته من أولى الأولويات متاعها. ياخذوا بالخاطر، يتلهوا بالناس، يسمعوهم، يتبعوهم، كان فما ريكلاماسيون ياخذوها بعين الاعتبار وما يتحركوا إلا ما يجدوها، ويخليوا الشخص اللي عمل له ريكلاماسيون فرحان، ديما يخموا في لي ميزاجور وفي جديد. وموسم العمرة السنة في براءة فواياج راهو يقولوا لي فما برشا جديد وبرشا تحضيرات باش يكون موسم ناجح السنة بإذن الله. هذاك علاش اللي يسمعوا فيا توا واللي ناويين يمشيوا للعمره نقول لهم ادخلوا شوفوا الخدمات، شوفوا السيرفيس نتاع براءة فواياج واحكموا وحدكم. اي مانيش باش نقول لكم امشيوا معاهم، اما باش نقول لكم حويجه برك، اسالوا الناس اللي مشيت قبل وبعد خذوا قراركم وحدكم. قبل ما نختم نحب نذكركم أنه نهار 12 جويلية اللي يحب يربح عمره وفي نفس الوقت دو زونا معناه يربح عمره وفي نفس الوقت يعمل تكوين شامل وكامل في كيفية خدمة ضيوف الرحمن وكيفاش يولي مرافق محترف وكيفاش يكون من المرافقين الممتازين واللي نجم تفتح له أبواب هذه العملية. تقول لي كيفاش سهلة برشا، هو ما بش يعمل كالتكوين ويولي مرافق محترف كما المرافقين اللي كونتهم براءة فواياج، وهذا يفتح له الباب باش ينجموا يختاروه راهو ويولي حتى هو واحد من الفريق ومن العائلة متاع براءة فواياج. معليك كان تكلمهم توا وتخلط على بلاستيك قبل نفاذ المقاعد، وإن شاء الله نقاوك في الإكيب متاع المرافقين اللي يخدموا في ضيوف الرحمن في الموسم هلا شديد. أرقام الهاتف على ذمتكم وأكيد تعرفوها 70-550-020، نعاود 70-550-020، ولا عنا 21-881-882، 21-881-882. الرقم الثالث اللي على ذمتكم 21-882-881، 21-882-881. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. موجات إيجابية راهي تجينا من خلال هذه الفقرة اللي تقول لنا رانا النجم، والله رانا نقدر، والله ربي معانا ونوصلوا نحقوا هالهدف المنشود أنه نقلوا مع بعضنا من حوادث المرور ومن عدد الجرحى والقتلى اللي قاعد خاصة القتلى في تصاعد. والعينات اللي ناخذوا فيها المكرمين متاع لي سوبر كوندكتور دو كاتاسيونس يأكدوا الكلام هذا لأنهم نجموا هما يحافظوا على سلامتهم من 5 سنوات أو أكثر، وصلنا حتى الأربع وخمسين سنة. البارحة في الأربعين سنة كان معنا حد عنده 40 سنة ما تسبب في حتى حادث. نسعد اليوم بالتحول إلى لاجونس اللي ماشي لها تونا نكتشفوها، يظهر لي رانيا صفر المنزه الخامس ريانا رانيا صفر، وباش نستقبلوا سي عبد الرؤوف بن أحمد.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سيدي عبد الرؤوف بن أحمد، شكرا لك على التفاعل معنا ومرحبا بك ومنورنا سيدي.
3: بارك الله فيك سي حاتم.
1: منورنا سيدي. سيدي عبد الرؤوف هذاك هو معناها السوري في لاجونس رانيا صفر المنزه الخامس ريانا، هكا ولا لا؟
3: ايوه
1: باهي. جات اسيرونس رانيا صفر المنزه الخامس ريانا، قداش عندك السوري معاه؟
3: عندي اكثر من 20 سنة.
1: بارك الله باهي. وقداش عندك من اللي انت خديت البرمي؟
3: فما 40 سنة.
1: باهي سي عبد الرؤوف، قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: أكثر من
1: 25 سنة. اللهم صلي على النبي، إن شاء الله 50 سنة أخرين ومئة سنة أخرين. شنو اللي تعمل باش تحافظ على سلامتك وسلامة غيرك سي عبد الرؤوف؟
3: والله السوقان بهدوء.
1: بما معنى بهدوء؟ شو معناه؟ معناه ما نجريش فقط، هذا هو الهدوء.
3: ما نجريش ما نجريش هكا ما نتبعش.
1: الجري الأولى.
3: الجري هو أول حاجة. وواحد يبدا فايق في سوق ماذا بيه، ما يبداش تعب، ما يبداش هذا هو معناتها.
1: فما ايامات يقولوا لك كاين نمشيو ديبلاسمون مثلا معين، تقول لهم لا ما نجمش اليوم نمشيو لاني تعب ما نسوقش. قلتها قبل هكا
3: وقت اللي نبدا تعب وماذا بيه زاد في الليل ما نسوقش ياسر. في النهار ديما نقضي حاجاتي في الليل، واحد يحاول باش ما
1: صحيح. الرؤية ماهيش 5 على 5 في الليل، لازم برشا تركيز باش واحد يراه بالكدا، فبالتالي في النهار الرؤية تكون أفضل. باهي هذو نصايح خارقين للعادة، لكن العناية بالسيارة عندها دخل في العملية، نتفقدوا العجالي نتفقدوا أمورها والكل.
3: لازم
1: تقوم بهم أنت ولا مكلف حد سي عبد الرؤوف؟
3: والله نورمال ما الحاجة اللي نجم نعملها نعملها، والحاجة اللي تطلب ميكانيسيان
1: تيك الصح. بي سي عبد الرؤوف، قالوا لك اللي فما ان كادو اللي كنتي سي عبد الرؤوف بن احمد؟
3: والله معناتها ان شاء الله حاجة تفرق.
1: انا لسه ما ننطق فيه صحيح سي عبد الرؤوف بن احمد هكا ولا لا؟
3: بن احمد بن سدرين.
1: بن سدرين. اي بن احمد بن سدرين، معناها نرجعوا ترجع من جربة.
3: جربي
1: يا مرحبا يا ابني عميس يا مرحبا
3: يعيش.
1: يا خويا الكادو الكادو سيدي عبد الرؤوف بن احمد بن سدرين اللي تهديهولك جات اسيرونس، لانك سوبر كوندكتور دو جور اليوم 25 سنه ما تسببت في حتى حادث، وايضا للفيداليتي نتاعك في لاسيرونس لاجونس جات اسيرونس رانيا صفر في المنزه الخامس اريانا، تاخو كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس من عجيل انرجي الكارت هذيا، ومهدات من جات اسيرونس. باهية الباهية ممتازة هكا ولا لا؟
3: 500
1: دينار. بارك الله فيك انت، ربي يطول لي في عمرك. يعيش يعطيك صحة البدن وإن شاء الله ديما هكا محافظ على سلامتك 50 سنة أخرين دون أي حادثة.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك, سافر وانت في بلاصتك. اسمه وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر فم, على جوهر فم.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
7: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي, مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
8: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و540 في عود دينار و840. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع فانيكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
10: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
11: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
12: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
13: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
14: اريدو طور عالمك.
15: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام, ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة, في كلمة, في نصيحة, وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية, باش تجيب النجاح لصفك, باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم, من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة.
16: جوهرة FM.
17: Publicité.
0: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة, موجة مع الموجة.
18: ميتيو على جوهرة FM.
19: جوهرة FM.
1: مصباح الورد وشهر جمعة مباركة للجميع ومرحبا بكم في نشرتنا المفصلة الآن واللي نمشيو فيها بعد دقيقة واحدة تقريبا من العناوين نمشيو فيها للخريطة وين موجودة الأمطار وين موجودة الرياح كل الظواهر الجوية نعطيوها على الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن في البداية خلينا نشوفوا طقس اليوم كما قلنا الجمعة 3 جويلية 2026 كيف باش يكون. باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيفة السحب بالشمال مع أمطار مؤقتة رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية، ثم راهي تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهات الوسط الشرقي، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط وزاد من القطاع الشرقي بالجنوب، راهي قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، لكنها راهي تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، وهذا يدعونا باش نوصي الناس الكل اللي قصد ربي مخمة في العمان الحيطة ضرورية اليوم وخاصة في الشمال وخليج الحمامات، عموا في المناطق المحروسة واللي فيها الحماية المدنية، وأيضا ما نغامروش معناها على حافة الشط يا أخويا، مش لازم ندخل الداخل راني نعمل الغطسة والتفرهيدة والروح سلامات وأمام أنظار عائلتي ما نهربش على العائلة، زينا نبقى ملمومين. خذوا حيطة الكاملة من طقس اليوم ومن بحار اليوم. تتراوح الحرارة قصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، كما توصل راهي إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. نشوفوا الخريطة كما وعدكم، هات نشوفوا الفترة الصباحية شلون يميزها. الفترة الصباحية فما الرياح القوية هي العنصر الأهم في بنزرت 28 درجة ورياح قوية، تونس الكبرى 30 درجة ورياح قوية، 30 زادة في نابل ورياح قوية، 29 في زغوان ورياح قوية، 29 باجة زادة ورياح قوية. في بقية ولايات الجمهورية باش تتميز بين سحب قليلة إلى سحب عابرة كما في سوسة 30 درجة، المستير 28 هي والمهدية وأيضا صفاقس 28 وسحب عابرة، هذا ما يميز تقريبا طقس صباح هذا اليوم إلى حدود منتصف النهار بطبيعة الحال، مع درجات حرارة أقل الدرجات 28 للرافعة في بنزرت وفي المسير وفي المهدية وأيضا في صفاقس، وأعلى الدرجات اليوم في الصباح باش تكون 33 في قبلي 34 في توزر وتوصل ل 38 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر تتغير الأمور شوية، الرياح باش تبقى وعنصر الأمطار لا ما عندناش عنصر الأمطار، فمشي أمطار فما رياح قوية في بنزرت تتواصل زاد على تونس الكبرى و28 في بنزرت بعد الظهر و33 في تونس الكبرى، 30 درجة في نابل ورياح قوية، 35 درجة في سوسة ورياح قوية، 32 درجة في زغوان ورياح قوية، ثم رياح قوية في باجة ونسجلوا فيها 31 درجة، 32 في جندوبة ورياح قوية زاد سليانة 30 درجة ورياح قوية. زاد نمشيو للأمطار اللي ريتها توا، معناها قلنا على سوسة 35 بعدها المنستير 30، لكن الأمطار في المهدي 35 لا 33 درجة المهدية وفما أمطار. الأمطار هذه كيف بشكون؟ سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الأمطار زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في صفاقس وسجلوا فيها 34 درجة. درجة الحرارة اليوم في فترة بعد الظهر باش تتراوح بين 28 أقل الدرجات في بنزرت مرورا ب 29 في الكيف وصولا إلى 38 درجة في قفصة وأيضا في توزر 37 في قبلي و 43 درجة في برج الخضرة. في الليل نختموا بالفترة الليلية اللي الظاهرة الجوية اللي لابد من الإشارة لها هي الرياح القوية اللي بشكون موجودة في زغوان، ثم الرياح الرملية في توزر وفي قبلي درجة الحرارة الليلية تتراوح بين 22 الكيف أقل الدرجات 25 في نابل 27 في كل منسوسة والمستير والمهدية 29 في صفاقس وفي قفصة 33 في توزر 31 في قبلي وعلى الدرجات 35 درجة في برج الخضرة. هذا إذن ما يميز طقسنا اليوم الجمعة غدوة السبت. تتحسن الأمور شوية راه في الطقس، معناها تبقى منطار منتظرة غدوة على نابل على زغوان على سوسة والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس ومدنين باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زاد حتى في القيروان الأمطار هذه وفي زغوان قلنا عليها، لكن درجة الحرارة تعرف ارتفاع والرياح تتقلص سرعتها ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة 28 خليناها في مزار تولي 31 34 في تونس الكبرى 34 في سوسة 32 في المستير والمهدية 35 صفاقس أعلى الدرجات غدوة 41 درجة في برج الخضرة. هكا نكون قدمنا لكم من المعهد الوطني للرصد الجوي ميتيو دي جور زادة، وأيضا أعطيناكم فكرة على طقس نهار السبت لحتى تحسن زادة الأمور. وفما برمجة إذا كمش نبرمجة عومة وإحنا مرتاحين ما فماش مفاجآت نجم تكون نهار لحد اللي ذكرتني مروة يعطيها صحة قلت لي ما قلتش على نهار لحد، لا نهار لحد درجة حرارة سماء صافية ودرجة حرارة مستحبة وما فماش رياح درجات متاع بحر بيتم معنى الكلمة تتراوح بين 33 درجة أقل الدرجات اللي موجودة في منزرت وفي مهدية والمستير وفي الكيف وصولا إلى 39 درجة في توزر و38 درجة في قبلي. فتقص درجة حرارة مستحبة وأيضا تقص راكح متاع بحر. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا رجعينا.

0: أساس موعد الاثنين الجمعة من 6-9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. سعداء باستقبال سي عبد السلام الحمروني رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب الشعب، نائب عند عائلة بني خداش من مدنين، وكان معنا ولت البارح جو بونس نهار الثلاثة هكا ونهار الأربعة يا ثلاثة يا الأربعة على كل كان معنا بالهاتف في توضيح لموضوع كل دار برشا، وقالوا في مجلس نواب الشعب قاعدين يحضروا في قانون وداخل اللجنة معناها لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح للناس اللي معناها
2: مرشدين مخبرين
1: مخبر لهجتنا الدارجة يسميهم البعض بصبابة، ما هذا هم معناها قالوا باش يعملوا لهم شهرية ويعملوا لهم قانون يحميهم.
2: هذا هو هذا اللي تقال وهذا اللي تكرر
1: في كل مواقع تواصل خرج معنا ووضح هذه العملية، ولكن البعض مازال ما دام العظمة تقول دق فيها شق لا فما حكاية. خلني نفهم ونفركوا الرمانة مع سي عبد السلام علاش الهدرة هذه وشنو المقصود بها، وهل جبدت في اللجنة حاجة قريبة من الحكاية هذه. يلا ضيف الدنيا وما فيها سي عبد السلام الحمروني.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: سي عبد السلام الحمروني رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح، مرحبا بك. سي
3: مرحبا بك سي حاتم ومرحبا سي خليفة وكل مستمعي إذاعة جورة فهم.
1: شنو هي الحكاية خرجت من الحيط يا أخي؟ شنو هي الهدرة
3: والله كيفكم؟ أنا كما يتوانسي كل سمعنا الأخبار. هو كل ما في الأمر اجتماع يوم الجمعة 26 كان اجتماع تمهيدي لدراسة مخطط التنمية 26-30. تعرفوا أن النقاش كان مشترك بين جميع اللجان وانطلق يوم الثلاثاء 30 جويلية
1: 30 جوان.
3: ارتأينا كمجلس وكمكتب مجلس قرروا أن كل لجنة تجلس منفردة وتناقش المخطط في علاقة باختصاصها. نحن اجتمعنا يوم 26 كلجنة أمن ودفاع لنقاش مخطط التنمية في علاقة بلجنة الأمن ودفاع، هذا كل المجرى ومنشور على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، يعني عمل اللجنة منشورة. ثم أكثر من هذا القائمة اللي روجت على شبكات التواصل الاجتماعي واللي كون فيها استماعات لأطراف أمنية أنا للأمانة ما حتى ما نعرفهمش الأسماء موجودة نشرة.
1: ما استدعيتوش أطراف أمنية؟
3: لم نستدعي هو حتى الاستدعاء. خلينا نعطيك الإجراءات اللي أنا كلجنة ولا أي زميل رئيس لجنة أخرى باش نعملوا استماع لطرف من خارج المجلس سواء كان من السلطة التنفيذية أو خارج السلطة التنفيذية أي هيكل جمعية منظمة باش نسمعوها في اللجنة في علاقة بالمشروع اللي قاعد يتناقش، يكون مطلب كتابي من رئيس اللجنة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب يوجه إلى جهة المراد استماعها، ثم يتم إذا كان العكس الجهة من خارج المجلس تريد أن يتم استماعها في لجنة في قانون معين تراسل اللجنة رئيس اللجنة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب.
1: هذا ما تم. القائمة اللي خرجت متاع الشخصية الأمنية اللي وقع الاستماع لها يقولوا ما فماش،
3: لم نتصل بها ولا أعرفها إطلاقا.
1: دو هل جبتوا موضوع قريب هكا من بعيد ولا من القريب في خصوص حوافز تشجيعات لكل من يقوم بدور المرشد ولا صب ما نعرفش نسميه بربي مخبر مخبر
2: مخبر ومتعاون
3: هو أي مشروع قانون سيحات مسخليفة إما جي من مبادرة من مجموعة من النواب 10 من النواب على الأقل أو جينا من السلطة التنفيذية.
1: وفماش 10 نواب بادروا؟
3: لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع إطلاقا لا داخل اللجنة ولا خارج اللجنة، وكل مشاريع القوانين المحالة على لجنة الأمن والدفاع موجودة هي 4 مشاريع قوانين ومنذ السنة الفارطة وبدأ النقاش فيها. إذا تحب تعطيني حي الزمن تنعطيك عمل اللجنة.
1: فضل.
3: عند مشروع القانون العدد 42 لسنة 25 اللي هو يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013
1: اللي هو
3: يتعلق بضبط النظام خاص للتعويض الأضرار الناتجة أو الناجمة لقوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأضرار المهنية، هذا أتممنا النقاش فيه وبدأ قلت لك من السنة الفارطة اللي هو
1: وهذه مبادرة من عندكم
3: من مجموعة من النواب أتممنا النقاش فيه استماعات لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة طلبنا يوم دراسي ثم ننتظر أن تحديد جلسة عامة لنقاش القانون هذا.
1: جلسة عامة للتصويت عليه عملته الأكاديمية البرلمانية
3: طلبنا يوم دراسي لتم تحديد شيء يوم دراسي، ولكن نأمل أنه بما أن أنهينا النقاش والاستماعات ننتظر وسنتصل برئيس المجلس لإحالته إلى جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية قبل 1 أوت.
1: المهم جدا مش نعرفه لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح شو يتعمل أعطينا آخر
3: القانون عدد 34 لسنة 25 اللي على فكرة القوانين الأربعة هي مبادرات تشريعية من الزملاء النواب يتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني أو الخدمة العسكرية في إطار التعيينات الفردية. هذا جدنا فيه مراسلة من وزارة الداخلية اللي هي بصدد أداء التنقيح يهم الخدمة العسكرية فيها المدة الزمنية.
1: وزارة الداخلية ولا وزارة
3: الدفاع؟
1: دفاع هي اللي بعثت لكم
3: فيها المدة الزمنية، فيها التكوين، فيها الحوافز المالية، يعني فما تنقيح في القانون هذا. ننتظر مراسلتنا فيه، مراسلة ثانية
2: وزارة الدفاع. ومهم يعني معناها وزارة الدفاع هي اللي مقترحة،
3: هي مقترحة تنقيح
2: تجديد في القانون
3: خاص الخدمة العسكرية.
2: الخدمة العسكرية
3: هي عاملة تنقيح، قاعدين يحضروا في تنقيح
1: من خير ما فهم 3 شهر تدريب، ومن بعد جزء من شهريته خليله باش يعيش بجزء من شهريته، وجزء آخر يكون تعويضا على كل 9 شهر اللي ما قضهمش في الدربة وفي الخدمة العسكرية.
3: هذا كما قلت لك رسلتنا في وزارة الدفاع اللي هي بصدد في اللمسات الأخيرة في إعداد تنقيح يخص الخدمة العسكرية.
1: القانون
3: القانون عدد المقترح الثالث، قانون الثلاثة اللي هو قانون عدد 10 لسنة 2025 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 83 المتعلق بضبط قانون عام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذا الموظفين اللي يشتغلوا في مؤسسات عمومية بشهادة علمية دون الصنف اللي يخدموا فيها والرتبة،
1: كما في بعض البلديات تلقاه شهادته العلمية ما هوش قاعد يخدم بالمستوى اللي هو فيه، يابط يخدم عامل ولا يخدم مادك. فهم قانون اليوم.
3: نعم قانون بدأ نقاش فيه، وهذا نقاش مشترك مع لجنة تنظيم الإدارة، نقشوا فيه مع بعضنا مع لجنة ثانية. كان من المقترح أن يبدأ النقاش فيه يوم الأربعاء، لكن ورد علينا مخطط التنمية سيتم إرجاؤه إلى ما بعد التصويت على مخطط التنمية، ثم سنواصل التطرق والنقاش فيه.
1: آخر مشروع
3: المقترح عدد 4 اللي هو القانون عدد 9 لسنة 23 يتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال آلة الدرون. هذا كيف بدأ النقاش فيه السنة الفارتة. عملنا 5 جلسات، استمعنا وزارة النقل، وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، ولكن ثم أمر قاعدة تعد فيه وزارة النقل بالتنسيق مع إدارة التشريع والقانون في رأس الحكومة لإصدار أمر ينظم العملية هذه.
1: فما أمر بشي يجي
3: في القريب في لمسات الأخير،
1: لأنه الدرون يدوس الحنة في الفلاحة في التصوير التلفزي في كل شيء
3: هو يصلح. بصفة عامة يعني صدقنا سنفارت على استعمال آلة الدرون في المجال الفلاح، هذا بصفة عامة يعني
1: هذا الكل بشيش من الكل.
3: هذوما الأربع قوانين يعني
1: واللي هما نذكر راهو نواب مقدمينهم
3: مجموعة من النواب منذ السنة الفارتة بدأ النقاش فيهم، اللي هو القانون الوحيد اللي أتممنا فيه النقاش وإن شاء الله نقشوه ونصوت عليه في الجلسة العامة قبل الواحد أود. هذا ما كل ما عندنا يعني.
1: سعب سام شبقى معايا، سعب سام الحمروني رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحملة السلاح في الدوزين باردي، مش مشوا معاك للنقاشات اللي دخلتوا فيها كليجين الكل مع بعضكم في خصوص منوال التنمية اللي وصل لكم من الشهر الفارط. وين وصلنا وشنو المنوال هالنواب الشعب، لأنكم تناقشوا راهم مش تصوتوا عليه. انتوا نعرفوا اللي تحذيره كان بآليات أخرى المرة هذه حسب الدستور، معناها من المحلي إلى الجهوي إلى شو تسمى هذاك الإقليمي إلى المركزي معناها، وبعد يجي مجلس نواب الشعب وحتى مجلس الأقاليم والجهات يصوتوا عليه. هات نعرفوا أهم ما فيه وشنو النقاط اللي عندكم فيهم بعض الملاحظات مع رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد كوفري دو 12 فير 9990 في 14 دينار و 990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات. بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: تسمعوا كل يوم لثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
5: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة وطريق سلامة لكل مستعملي طريق. نرجع دوزيام بارتي مع رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح سي عبد السلام الحمروني. مشكورا على تلبية الدعوة متاعنا. سي عبد السلام، باش نسأل على اللي خدمتوها الأيامات كلجان مشتركة في خصوص نقاش منوال التنمية، شنو الحاجات اللي ريتوا من الصالح أنتوما كونوا تعملوا فيها بعض التعديلات وإلا الاقتراحات وإلا تكتبوشي كليجان مشتركة كنواب تقرير باش نصلح ما يجب إصلاحه حسب رأيكم بطبيعة الحال، ولا نعدل ما يجب تعديله من أوتار؟
6: هو سي حاتم شكليا الساعة ما عندناش الحق ندخل تنقيح ولا إضافة في المخطط. وضيف على هذا نحن ما شاركناش في اعداد المخطط منذ البدايه، لا على المستوى المحلي لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي.
5: إيه معناه انت باش تصوت عليه؟ ماهوش برمتي باش تصوت عليه.
6: هو فصل وحيد. لا فصل وحيد.
5: فصل وحيد،
6: فصل وحيد نصوت عليه، تقبل ولا ترفض. هو فصل وحيد
5: لانه تصعب العمليه.
6: وهذا علاش انا نتفهم ربما قلق بعض الزملاء في انه يعني يجينا مشروع قانون في ظرف 3 ايام باش نناقشوها. نحن ميزانية الدولة اللي هي ميزانية متاع عام نناقشوها في شهرين.
5: هذا منوال متاع
6: هذا منوال 5 سنين نناقشوه في 3 ايام. وزيد نحن ما عندناش الحق ننقحوا ولا نضيفوا، وما شاركناش في اعداد. ورغم هذا نحن باش نكونوا ايجابيين بان الخطوة بانها التجربة الاولى فيها ايجابيات بالتاكيد وفيها نقائص كبيرة، بما فيها من اهم النقائص كوننا ما شاركناش وكوننا ربما بعض أهم حاجة في المخطط التنمية هو
5: حتى المجلس الآخر ما شاركش
6: وما عندوش الحق اللي يضيف لا ينقص
5: حسب الدستور.
6: حسب الدستور
5: يصوت فقط فصلا واحدا.
6: نعد تقرير وفي الثلاث جلسات اللي صارت مع سيد وزير الاقتصاد والتخطيط بدأ اليوم الثلاثاء كامل البارح، سنعد تقرير للاستئناس به مستقبلا. هذا ما كل ما في الأمر.
5: تقرير الاستئناس، هذا اللي سمعت أنا كلمة تقرير وما فهمتش عليه.
6: الاستئناس به
5: فقط،
6: ما عندناش حق نضيفه ولا
5: مش للتعديل ولا التنقيص ولا إضافة ولا حاجة.
6: لا لا هذا
5: تقييمكم أنتم
6: هذا
5: منوال.
6: نحن كما قلت لك الأغلبية منش راضيين على التمشي وعلى ما ورد في مخطط التنمية فيه ما يقال، ولكن بما أنها تجربة الأولى فيها إيجابيات سنعد تقرير للاستئناس به وإن شاء الله يتم الاستئناس به. وهذا هو يعني هذا أهم شيء.
5: ما كمش راضيين الأغلبية ديزون وعندكم ملاحظاتكم وبرافو عليكم عملتوا تقرير، لكن في التصويت مش صوتوا عليه، مش يتعدى
7: على الجلسة العامة. معناها
5: في قالك فصل برك
6: فصل وحيد مرة
7: صوت أم لا؟
6: صوت أم لا
7: في صورة التصويت بلا؟
6: في صورة التصويت بلا سيحال أيضا على المجلس الثاني جهته لقليم. إذا هو أيضا رفض يعاد في قراءة ثانية.
7: لا، إذا وافق المجلس الثاني
6: وافق المجلس الثاني يتعد.
7: هذا بخلاف الميزانية.
6: بخلاف الميزانية
7: خاطر الميزانية إذا كان الموافقة الرئيسية متاعكم انتم المخطط التنمية الموافقة الرئيسية تعود على
6: مجلس الجهات الأقلية، وإذا ما رفضوا يعاد إلى السلطة التنفيذية في قراءة أخرى.
5: والسلطة التنفيذية ما حضرتوش وحدها من ولاية التنمية، راه انطلق كما قلت لكم من العمادة والمعتمدية وصولا للولاية.
6: وهذا هو عدم الرضا، لأن التأليف صار في النهاية من السلطة التنفيذية.
5: التأليف صار في الوزارة،
6: صار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، طبعا في مجلس وزاري بالطبيعة مع اشتراك مع كل الوزراء. وهذا علاش نفهم عدم رضا بعض الجهات في علاقة بالعدالة التنموية، أنه بعض المحليات،
5: حتى الجهات والمحليات،
6: بعض مشاريعها لم تمرر على مستوى جهوي ومركز.
5: إذا كان نواب الشعب ما همش راضين وبعض المحليات ما همش راضين، شكون راضي؟ ما كان اللي ألف
6: هذا، هذا هو الإشكال، هذا المشكل في مخطط التنمية.
7: شو الملاحظات اللي عندك عليها عملي؟
6: الملاحظات هو
7: كممثل لمنطقة،
6: هو الشعار، هو الشعار اللي بني عليه مخطط التنمية وفي المسار هذا هو العدالة بين الجهات، وأنه يكون التصعيد. قبل المخططات كانت من الوزارة، من المركز. الآن يقال أنه صعيد، ولكن في التصعيد ثم جهات وثم العدل نحكي عليه، ثم جهات ما تعدتش المخططات اللي طرحتها. ما نقولش ما تعدتش 100%، ولكن تعدت بنسبة مش راضين عليه.
7: مثلا كيفاش؟
6: مشاريع، نعطيك أنا في جهة معينة في معتمدية تقترح 30-40 مشروع، يتعدى مشروع ولا اثنين.
7: مالش مش تعدوا 30؟
6: نعرف مش تعدوا، لأن ثم معادلة ثم، ولكن الحد الأدنى واللي هو نرجع للمعايير التي اعتمدت في مخطط التنمية، اللي هي ترتكز خاصة على ما أرقام وإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بعدد السكان، في علاقة بعدة مؤشرات أخرى. إذا ما خرجناش من المعادلة القديمة،
7: احنا ما طلعناش عليه
5: شيء. المعادلة القديمة هي بيدة،
6: ما خرجناش منها بصفة كبيرة. يعني نفس أنا جيها، ما نعطيك أنا مثال جيهتي، أنا بلخديش معتمدية فيها 13 عماد اللي نعتمدوه في مخطط التنمية، وحتى في قبلنا في حديث مع السيد وزير التخطيط هو أنه يعتمدوا على عدد السكان ونسبة النمو والهجرة وكذا. أنا هنعطيك أنا ببساطة، يعني سكان مدنين الشمالية هي مرجع نظر زميلتي سوسة، طريق ابن خديش تقريبا 90% هم مواطنين من ابن خديش، هاجروا إلى مدنين، إلى ولاية مدنين. كنجي أنا نعمل مخطط تنمية نعتمد على عدد السكان، يعني ما درسناش الإشكال علاش هاجروا الناس هذوم، لأن ما توفرت لهمش المرافق الأساسية. كي نعطي أنا مشروع بجي معين للولاية وللمعتمدية، ما على ضوء هذا عدد السكان، عدد السكان هو هاجر. إذا كان أنت باش تواصل في نفس السياسة باش يكملوا يزيد هاجر، دونك هذا المشكل. وما نجمش أن نطالب بنفس المشاريع الموجودة في عمادة أخرى.
7: يعني عدد السكان التنمية، أنا كمواطن من خارج النسق، من خارج السلطة هكا متابع، شنو الأهداف الكبرى اللي رسمها مثلا؟ انتم ما طلعتوا،
6: نحن هذا اشكال ثاني وفير البارح.
7: الان باش تقيم وتعدلي شنوية، نحن
6: هذا
7: نعملوا طرقات، نعملوا مطارات، باش نعملوا خدم،
6: ثم بعض الخطوط العريضه في علاقه بطرقات سياره، ثم في علاقه ببعض المشاريع الكبيره
7: مثلا،
6: ولكن القائمه بالتفصيل للمشاريع ما تقدمتش ايضا للنواب، وهذا اللي ثار البارح.
7: في اشكال تقدموا،
6: تقدم بين ظفرين انشا تحليل القائمة اللي باش نحاسب بها أنا ونراقب بها كسلطة تنفيذية، غير موجود.
5: معناها باش تصوت أنت على شيء ما ريتوش؟
6: هذا هو الإشكال، يعني القائمة المشاريع بالتفصيل في العمادات وفي المعتمديات وفي الولايات غير موجود. موجود المشاريع الكبرى الخطوط العريضة،
7: مثلا
6: الجسر جربة أجيم مدنين، هذا مطروح في المخطط.
7: هاي
6: مشاريع كبيرة كما المدينة الصحية في القيروان، مشاريع كبيرة، أما التفاصيل اللي اقترحتها المجالس المحلية والجهوية غير موجود.
5: يمرد بالك المشاريع الكبيرة هذه راهي باش تنعكس مش على القروان ولا جربة ولا مدنية،
6: أكيد
5: باش تنعكس على الجنوب الكل،
6: أكيد، ولكن
5: وعلى الشمال،
6: ولكن أنا
5: القنطرة هذيك ريت القنطرة هذيك باش تخلق لك حركية من أروع ما يكون.
6: ولكن أنا دوري كان دور الرقابي، إذا ما تعطينيش القائمة بالتفصيل باش نتبع غدوة أنت كسلطة تنفيذية على شنو المشاريع العادي باش تخدم عليها، ما نجمش.
7: المراهنات نتاع المشروع هذا كله في السياحة، في الفلاحة، في الصناعة، في التعليم مثلا، كل مرحلة في تاريخنا مع بورقيبة مشينا للتعليم والصحة مثلا، وفي
5: البروكسيميتي
7: شات المدارس ولا منوال التنمية، أنا طول نحب نتاع وين ماشي هكا بالضبط.
6: هو الحقيقة مس كل القطاعات، ولكن ما التفاصيل ما
5: نجمش. فماشي رهان معين،
7: قال
5: قال لك التعليم صح، جاب عليه مثلا الانفراستركتور، الطرقات، الانفراستركتور، في منوال التنميه هذه
6: ما ثماش. الشعار الأصلي هو أنا قلت لك أن العدالة بين الجهات، التنمية بين الجهات، عدالة غير موجود في مخطط للأسف.
5: لكن هو شعاره العدالة والتنمية
6: بين الجهات، الجهات الداخلية هذا غير موجود.
7: بيك نقولوا العدالة في الجهات، يعني نتحدث عن الحوكمة المحلية، عن الأقاليم، عن البلديات. البلديات وين موجودة في هذا الحد؟ ما نعرفوش احنا
6: كمواطنين.
5: البلديات ما جاتكمش المجلة متاع الجماعات العمومية والتنقيحات الضرورية باش نجموا نعملوا انتخابات بلدية ولا لا؟
6: إلى الآن لم يأتي أي شيء بخصوص الانتخابات البلدية.
5: على كيف سألتوا عليها جاوبوكم؟
6: كما نسمع كما تسمعوا أنتم العالميين، أن المشروع في التنقيح في لحظات الأخيرة، في اللمسات الأخيرة، ولكن ما وصلنا شيء لحد الآن.
5: معناها صعب جدا في 26 باش نعملوا انتخابات بلدية.
6: صعب، نحن ندخل في عطلة أوت وسبتمبر، يعني نرجع في نقاش ميزانية، يعني صعب جدا.
5: تفضل خليفة.
7: شنو تفضل خليني يوتيوب ما جاوبني في حد شيء. ديما نحاول
6: نحن أوت نخرجوا عطلة برلمانية، نرجع في أكتوبر، في أكتوبر نوفمبر نبدو نقاش ميزانية.
5: يعني إيه بالمجد وبدو ما يعرفش
7: على خاطر أنا إيه حبيت ناخو، والله بالحق حبيت ناخو فكرة عن منوال التنمية، يعني اللي تطرح قدام السادة النواب مراهناته الكبرى، الإمكانيات المالية اللي مطروحة فيه كمشروع.
6: هو سخيف راهو
7: انا مدينه الصحيه في القروان، هو فكره موجوده عندنا.
6: هو سخيف انا كيما قلت لك
7: باش تتحقق منها ما تحقق.
6: هو مجلد في 700 صفحه.
7: اي
6: نحن لم نشارك
7: في 700 صفحه، ما عطيتني حد شيء.
6: لم نشارك في اعدادي.
7: لا ما انا مش نعاتب فيك على المشاركه، نحب على الفكره. انا كي قريت 700 صفحه اكيد نخرج.
5: قريته 700 صفحه؟
6: لا انا ما قريتش كل.
7: اي
6: لكن المشاريع اللي قلت لك عليها بالتفصيل، قائمة المشاريع اللي على ضوء باش نتبعوا احنا كسلطة رقابية غير موجود، غير موجود.
7: مراهناته في التشغيل مثلا المشروع هذا كيفاش ينظر المستقبل، مستقبل هجرة الكفاءات؟
6: هم يتحدثوا على نسبة،
7: احنا تو في تونس ولينا نقولوا عندنا هجرة الكفاءات،
6: يتحدثوا على نسبة نمو
7: 4%.
6: يتحدث على نسبة نمو 4%.
7: هاي فكرة موجودة،
5: نسبة نمو 4% سجلها.
6: لكن نحن قادرين أن نحقق النسبة هذه ولا هاو السؤال يطرح نفسه؟
5: إن شاء الله حطوا احنا
6: وبنات المعادلة على السعر برميل النفط في 65 دولار.
5: ما نعتقدش توا باش ينجم السنة مازال البرميل ماهوش راك حنا، إن شاء الله يرجع يركح، يمكن عام الجاي يمكن.
7: أنا شو المنوال طرح على معناها سعر البرميل؟
5: اي مو يعمل
6: هذه تفصيل
7: التقديرات نتاعو، ولكن ديما تخاف منه برميل تقدر في العام ويذيع.
5: اي خاصه السنه اللي في ظل اللي ما يقع
7: جاي الظل الاخر مره جاي الحروب
5: ان شاء الله يا رب. ان توكا اللي فهمته انا من سي عبد السلام الحمروني كل هو 700 صفحه تبارك الله، فكل نائب يقرا عن جهته. سي عبد السلام مثلا نائب عن دايره بن خديش مدنين، راهو مش شاف
7: بالنسبه له جهته غير موجوده بالكفايه اللي يحبها هو،
5: وكل نائب شاف جهته ما شافوش الكل، والتصويت مانيش يعرف كيفاش يكون. هذا التصويت صعب جدا، ما
7: ستطرح
6: على حد الان سيعقد مكتب مجلس ويحدد تاريخ. انا
7: لم تحدد
5: صعب اما قبل العطله البرلمانيه المعطى اللي عندي
6: اكيد تكون الاسبوع القادم في التقدير. الاسبوع القادم
5: صعبه الجلسه هذه للمتابعه
6: للتاكيد بالطبيعه باش تكون صعبه في ظل عدم رضا النواب على المخطط.
5: بريمو عدم رضا، وفي بعض الأحيان تحس هالمخطط التنموي الكامل هذا جزء منه جزء كبير قد توصف إشكارة ما تعرفوش أنتم.
6: طرحنا حتى سؤال على السيد الوزير والقائمة ما مدناش بالقائمة، يعني قائمة المشاريع الموجودة بالتفصيل ما مدش بها السيد النواب وغير موجودة في الوثيقة اللي سلمت لنا.
5: يودي جابة معلش ما مدها السيد الوزير؟
6: والله ما عنده حتى تفسير هذا.
5: ما فهمتش معناها ما قالش ان حضروا فيها تو دخلت لكم تو تجيكم؟ لا
6: من مشمولات وزاره الاقتصاد والتخطيط وغير ممكن للنواب الاطلاع عليه.
5: شنو السر دوله ولا شنو؟
6: هذه من الاشكاليات الوارده في المخطط، يعني هذه من الاشكاليات.
5: ما مش عارف
7: مش عارف ايه انا ما فهمتش. صعيبة الحكاية للدرجة هذه عندنا فيها من 700 صفحة ما نلقاوش معناها ملامح ورؤية معينة للمخطط ككل بصفة عامة. يبدو المسألة
5: قدام علامات استفهام، يبدو لي أنه في حاجة أكثر للنقاش.
7: نهارين فاش ناقش
6: ناقشوا في المخطط هذا في علاقة بما يقدم فيه الوزير. هو كل يوم يجي يقدم طرح، ثم المخطط على المستوى المجالي، على مستوى الاستراتيجية برنامج الوزارة والدولة
7: الطاقة مثلا قلنا في الطاقة الآن ثم مراهنات في العالم كله هو موضوع الطاقة والطاقات المتجددة والبديلة وغيرها إشغال المخطط مثلا في الاتجاه
6: التركيز على الطاقات المتجددة اللي هو بدينا فيها دي جامعة المشروع من قبل المخطط ثمش حاجة جديدة في المخطط في مخصص الطاقة يعني احنا ديجا صدقنا على قروض في التوجه نحو الطاقة البديلة
7: في جانب لجنتكم انتوما وين موجودة في المخطط مثلا مسائل الأمن والدفاع واللي هي تقريب اللجنة تعود إلى السلطة السيادية الأولى في البلاد
6: ما ثمش تفاصيل اللي حكيت لك عليها يعني ما ثمش حاجة بالتفصيل النجم نعتمدوها كإضافة في مخطط تنمية مجال معين بعينها
5: في الرياضة مثلا بعد الخيبة متاع المنتخب الوطني التونسي كرة القدم فماشي مشاريع متاع ملاعب أكاديميات أكاديمية رياضية داخل الجمهورية لأنه في عنا مواهب غادي يعملوا الكيف
6: صحات ما أنا قلت لك يعني المشاريع الكبرى ما غير موجودة في مخطط قائمة المشاريع لم يتم إدراجها في
5: واضح سعد سامي الحبروني النائب عن دائرة بن خداش بالدين رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحملة السلاح نحب نشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا وعلى هذا الوضوح في إيصال المعلومة للسادة المستمعين تحمل المسؤولية نتاعو يقول لك أنا ما وصلنيش دونك ما نجمش نحكي على قائمة هذه المشاريع إن شاء الله يوصلوا لكم إن شاء الله التصويت يكون في الأيامات القريبة القادمة ونتابعوه وأيضا هذا المنوال يعمل القفزة النوعية اللي حاشتنا بها خليفة احنا في انتظارها لأنه عشنا تقريبا في فترة دون منوال تنمية
7: هذا هو كعلاش أنا حابين نناقشوه عندنا مدة
5: إن شاء الله
7: المنوي.
5: هو اللي عنده مدة هو اللي يكون القاطرة ولا الرافعة لتحقيق الأهداف المرجوة من طرف التوانسة
6: كل الشكر
5: بارك الله فيك لك انت خالف
6: كل الشكر
5: نورتنا سيدي العزيز فاصل ونتواصل
8: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
9: برعاية
8: بيك اند جراي تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549 بيك اند جراي خليك مميزة
9: جوهرة بيبليسيتي
10: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
11: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
12: أريدو طور عالمك
13: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عود دينار و 840 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
9: جوهره اف ام بوبليسيتي
8: تسمعوا كل يوم لثلاثين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة
5: توا كيف المره الاخرى مشى لحومتي ومن غير ما قال على بلاس ديسكا معناها بلاس ديسكا تاريخ حملنف
7: تاريخ كبير
5: اول بلاس يمكن تبناه وطلين بناوه مره هذه اللعبه ولات في روسيا اخوي
7: مشى روسيا مشى بوتين
5: والله في روسيا كيف سلت عليه انا سلت زميل وزميلنا صديقنا محمد رويس قال لي اون فواياج معناها مش لهنا حابين على الاسبوع الفار يبدو لي كان في روسيا بن مجدد ثبتوا محمد عيسى المؤدب روايته الجديده القلاده الروسيه باش نقدموها لكن يجاوبنا هل مشى قدمها في روسيا الاسبوع الفار توجدني نحن بعد ولا لا سي محمد عيسى المؤدب شكرا لك على تلبيه الدعوه مرحبا بك
14: مرحبا اخي حاتم سي خليفه اهلا بك شكرا على الدعوه وشكرا على هذا الاحتفال بكتاب التونسي في هذا الامر
5: واجب كنت اون فواياج في روسيا
14: لا مش في روسيا، في في بلد آخر وفي مهمة تعمل إبداعية أيضا.
5: إبداعي شال ربي معك. به القلادة الروسية بعد بولاس ديسك.
14: القلادة الروسية هي الحروب في العادة، يعني ما نعرفه لها كان الإحصائيات، الإحصائيات الرسمية لعدد الموتى عدد كذا، ثم الإحصائيات تكون عامة تجي رواية، يعني تجي رواية لتستقرأ التاريخ لتسرد بعض الحكايات التي نسيها المؤرخون نسيها الساسة، ومنها هذه القصة لأوليانا نيفسكي الروسية التي عاشت يعني في باب حر في تونس عاصمة، وجاءت مع 6300 روسي في 1920 ديسمبر.
5: شخصية حقيقية
14: بين الخيال والحقيقة،
5: بين بمعنى فنسبة الحقيقة من الخيال.
14: طبعا الرواية دائما تسمع بين ما هو مرجعي حقيقي موجود وبين ما هو تخيلي رواية لها.
5: معك بلس ديسك احنا موجود ملموس في التاريخ، هذه الشخصية
14: حقيقية موجودة في باب حر في 1973 عاشت في تلك الفترة في تونس.
5: وفما جالية روسية عاشت لهنا،
14: أكيد جالية روسية، قلت لك
5: روسية بلوتو
14: 6300 روسي من ضباط ومن نساء وأطفال وشيوخ جاء بعد هزيمة الجيش الأبيض ومن القرم من هناك جاءوا إلى تونس هاربين، جاءوا للجزائر، جاءوا لتونس، ومنهم هذه السيدة اللي باش تكون يعني عندها مغامرة في باب حر.
5: باب حر، باب حر وبلاد الروسية. إذا كان خليفة نوصلوا لخطوط العريضة من اللي كانوا متكتم عليهم،
7: نبدأ
5: سينوبسيس يا أخوي أعطينا فكرة.
14: هو تبدأ الرواية يعني في عام 1973 1973 معروف هذا التاريخ، يعني هزيمة أو الحرب دائما ما بين العرب وبين إسرائيل. في هذه الظروف يعني تعيش يعني هذه الجالية في تونس العاصمة، وتبدأ الأحداث بالبحث عن القلادة. هذه قلادة ليست قلادة للزينة أو للبهرج، وإنما هي قلادة حاملة لهوية روسية سلافية اسمها كوليفرات، وتقع كل الشخصيات يعني تبحث عن هذه القلادة. وفي الحقيقة هناك بحث عن تاريخ إذن هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس في عام 1920. هذا هو يعني
7: أنا في التاريخ هذا كليش قعد هم جوا عام 20 في الحرب بين الجيش البلشفي والجيش الابيض،
14: نعم
7: نزاع العشات وثورة البلشفية. وبعد نعملوا سلطان قرروا احنا في عام 73 العرب مع شوهم مع دولة بني صهيون، والروس اللي موجودين لأنهم من بقايا 1920 يعيشوا لحظة في عام 73. كيفاش ربطت
14: طبعا الرواية فيها حكايتين، حكاية إطار يعني في إطار 1973 شخصيات موتى داخلة تونسية وإيطالية وروسية وما شبه ذلك، فيها يعني حديث إذن عن رهن هذه الشخصية وكيف استطاعت هذه الشخصية أن تتأقلم مع الثقافة التونسية مع المجتمع التونسي ومع بقية الجاليات داخل بلاس في باب حر. ونحن نعرف
5: بلاس
14: اي بلاص اخر في بحر
7: مؤرخ البلاص هكا ليش انا نحب
14: البحث عن قلادة سخليفة يخلي اذا هذه الشخصيات تعود الى استحضار اذا كيف جاء هؤلاء، وخاصه قصه اذا نيفسكي مدام نيفسكي وكيف
7: نعرف ما انت تذهب بخيالك ومخيالك كاتب وروائي، وطبعا معظمها هي من التخيل تبني على الواقع وهذيك قوه الابداع، لكن أنت تمكنت أنك تعرفهم شفتهم عشت لحظة هكا بالمباشرة باش تعرف.

0: قرانا عربي في لسيزار، وربنا بحد يعني اقرا كل شيء. هو حتى قلنا له جورج زيدان اقرا، جورج زيدان كان فما يحكي التاريخ ولكن جمع بين التاريخي والتخيل.
1: هذا هو، هذا
0: هل هذا موجود؟ هذه هكا المعادلة نفسها،
1: نفس المعادلة. قلنا قصة إطار فيها يغلب عليها التخيل، لكن القصة المضمنة في قصة الدفتر والمذكرات هي تاريخ،
0: تاريخ
1: تاريخ. إذن لقصة هؤلاء الروس ومعاناتهم ما بعد الحرب، ومعاناتهم من البلجيفية، من الفقر، وكيف التجأوا إلى تونس. ديما تونس تبقى هي الحضن التي احتضنت إذن العديد من الشعوب والتي هربت بناء الحرب. نحن تحدثنا قبل على الإسبان في 39، تحدثنا على الفلسطينيين، تحدثنا على الصرب حتى 1919، تحدثنا على الإيطاليين 120 إيطالي. تونس إذن احتضنت هؤلاء. الرواية تسلط الضوء إذن على امرأة عاشت إذن هذه المغامرة إذن بأسلوب إذن تجمع بين التاريخ وبين التخيل. نعم
0: باهي، وانا نشوف في السيرة أو في الإصدارات متاع الرواية والقاصة التونسي محمد عيسى المؤدب، تبسمت خليفة يقول ليش بي
2: كاميرات.
0: لا لا، فما حكاية شدتني زعما فقت بها ولا لا محمد عيسى؟
1: كيفاش
0: فما حكاية خلتني نبتسم وكيني حتى أنا نمشي للتاريخ؟
1: هاي.
0: عرفتها ولا ما عرفتهاش؟
1: أعطيني
0: عرس النار.
1: هاي
0: مجموعة قصصية،
1: مجموعة قصصية أخذت أول جائزة لأدب الشباب، جائزة الدولة لأدب الشباب في 1995، وصادرة عن دار العربي الكتاب.
0: شكون قدمها في التلفزة وقتها؟
1: اي حاتم العمارة في 21 مارس 1995.
2: عندها توا
0: تصور شو وقتاش يتحصل على الجائزة. مازال شاب وقتها تبارك الله عليه، ومن الشبان متألقين ويتحصل على الجائزة.
1: ما تنساش السهرية ذيك،
0: اي صارة تاريخية.
1: 21 مارس 95.
0: فبعد هي فما جوائز أخرى بتبيع الحال نذكر بهم لمحمد عيسى المؤدب مع دار زينب.
1: أي
0: زينب وجهاد ناعم، جائزة الكمار الذهبي للرواية التونسية. عندك أوسي القائمة الطويلة للجائزة العربية للرواية العربية بحمام الذهب.
1: أي.
0: وعندك جائزة الدولة في الرواية تونس 2022، هذيك حذاء إسباني. في انتظار شي يجيب لنا زعما الرواية هذه.
1: أي.
0: محمد عيسى المدب برواية القلادة الروسية.
1: والله هو
0: هي 2016،
1: هي مازالت يعني في واحد ما صدرت عن منشورات مسكلياني. مشكورة إذن هذه الدار على احتفاء إذن بهذا الكتاب وغيرها من الإصدارات. أيضا
0: جندي المجهول ما قريتهاش.
1: الجندي المجهول
0: مشيت أمامك القبر هذاك وبدأت الحكاية،
1: بدأت الحكاية يعني
0: مغادية
1: مغادي و...
0: في التاريخ لقيت شهادات معينة تقول لنا شكون هو الجندي المجهول ولا باش يبقى مجهول؟
1: هو برشا حكايات، ثم قرابة 5-6 حكايات يعني ترتبط بالحروب التي أو الغزوات التي تعرضت لها البلاد التونسية.
0: معناها كل واحد يعطيك الفيرسيو،
1: كل واحد يعطيك الفيرسيو.
0: ريتوك التابوت اللي موجود في المدخل من تالي، من وإحنا هابطين من باب جديد، هذيك داخلين من باب جديد،
1: داخلين من باب جديد
0: من غاديك، نقاو في أول السوق تابوت لي الجندي المجهول
1: في وسط الطريق.
0: فكانت الرواية، ولكن في الرواية نعرفه يبحث
1: أكيد ثم بحث
0: لقيناش وصلناش يكونوا ولا شيء.
1: ثم برشا حكايات، وفي الأخير يكون يعني شيخ يعني مدفون، يعني هذيك بقايا مقبرة إذن موجودة، إذن بقى كان ذلك القبر في ذلك المكان
0: فقط.
1: هذاك هو،
0: وهو جندي بالمجد.
1: لا ما هوش جندي، هو شيخ من شيوخ يتبركوا به وغيره من ال
0: يقولوا الحكاية هذه زاد يقول لك لا راه ما هوش جندي.
1: يقول لك يعني الرواية يقول لك هو جندي دافع على شرف امرأة تونسية وحارب الإسبان، وحتى كان يحاربهم وبعد قطع رأسه. طبعا من الخرافات والأساطير التي تندرج في إطار إذن المحكيات التونسية، هي ترتبط بالغزوات العثمانية والإسبانية والفرنسية وغيرها.

0: من ال
1: وبربي هل معدد التراث معناها يلاهي بك المكان هذاك ولا لا؟ ولا قاعد كما هو؟
0: هو البلدية تصلح به يعني معهد التراث يعني نجم يكون يعني مهتم من جهة رعاية إذن هذا الفضاء وغيره خاصة المقبرة المحاذية. نعم
1: حتى على مستوى البحث العلمي معناه.
0: البحث العلمي اليوم حبيت نقول لك حاجة أخوي حاتم أنه الرواية اليوم مش فقط يعني سرد حكاية وهذه يعني القلادة الروسية هي حكاية من الحكايات تجمع بين التاريخ والتوثيق لكن أهم شيء إذن هي التوثيق هي إذن ذكر ما لم يذكره التاريخ وهذا دور الرواية اليوم فأنها تسرد إذن حكاية منسية وأنها أيضا تنتج المعرفة بأسلوب
1: قديش من الرواية بعد المجموعة القصصية الأولانية قديش من الرواية في رصيد
0: في رصيدي قرابة سبع روايات
1: جولت بهم في بعدة ولايات من الجمهورية معناها مشيت حتى لبن عروس وحملم في تحديدا مشيت لأماكن أخرى صاحب جبل ويني
0: في جهاد نعم
1: جهاد نعم نقى صاحب الجبل
0: اي تلقى صاحب الجبل حكايتها وتاريخها والهورية والوطن القبلي كل شيء من هناك يعني من جهاد نعم انطلقنا في البحث عن تاريخ إذن البلاد التونسية
1: تفرش يا سيدي
2: يعني انت تحاول هذا اذا فهمت يعني روائي تجعل من التاريخ نص روائي
0: اي ده نجعل
2: ديما حاجه تاريخيه هكا في معظمها
0: اكيد
2: لانه يعني ثم تجعل منه نص روائي
0: اكيد لانه الماده يعني التاريخيه
2: الماده الاوليه هي التاريخ
0: الماده الاوليه شكرا على هذه الكلمه هي التاريخ او هو بعتلي الواقع هذا يتحول الى طبعا ماده روائيه فيها تخيل فيها طبعا انت الشخصيات
2: وتحس رواياتك ممكن تتلفز بين ظفرين
0: اي طبعا تتلفز وتحول لكن يلزمها امكانيات يلزمها جرأة ثم هي حاملة لمشروع كامل لانه كما ذكر اخوي حاتم يعني نحكي على حمام نمف ونحكي على المدينة العتيقة في حمام ذب وفي الجندي المجهول ونحكي على قليبيا في
1: حمام ذب متاع باب السويق
0: اي باب السويق اي نحكي على
1: صاحب الجبل شكونه في نهاية الأمر قلت لنا عليه في
0: أي موجود لازم تقرا الرواية وتقول لي انت
1: موجود في الرواية
0: موجود في
1: الحقيقي معنا
0: حقيقي
1: مش
0: وهو جندي هارب هو جندي هارب من المغرب
1: ومغرب يصل المغرب
0: يصل للمغرب نعم حامل إذن هذه الروايات حاملة لي مشروع كامل يعني درست إذن المجتمع التونسي وتنوعه وكذلك الهوية التي كونت إذن هذا المجتمع وهذا رناه في العديد من الروايات الاهتمام يعني بالأقليات أو الاهتمام إذن بمن التجأ إلى تونس أثناء الحروب إذن يندرج في إطار البحث إذن عن هذه الهوية التونسية أو عن الثقافة التونسية هذا هو أخوي
2: محمد عيسى المواد باختصاصك الأصلي شنو؟
1: أستاذ
2: عربية مش تاريخ خطأ عنده ثقافة في التاريخ
0: هو أستاذ عربي اسمه يبحث التاريخ
1: بزيت قري في الكابو غادي مش مدير مدرسة قالوا لي مدير معهد
0: أي لا أستاذ أي.
1: رجعت أستاذ
0: أي.
1: أستاذ خير كرتاب تكون
0: خير
1: خذ مسؤولية
2: بعيد على الإداريات
1: والسكنة بقيت في صاحب الجبل معناها تعمل نافيت على
0: تونس
1: باقي في صاحب الجبل لا
0: صاحب الجبل
1: كل هابطة تعرف وين يكتب دور وقت اللي هابط من صاحب الجبل لتونس ولا راشا المشروع القادم
0: المشروع القادم انطلق عنده أشهر يعني الكتابة لا تتوقف دائما البحث والكتابة ربما يتعلق الأمر إذن بقضايا عيشها شباب تونسي أو عاشها الشباب التونسي بعد الثورة
1: والباقي نلعب على الانطلاقة التاريخية
0: هكذا أكيد
1: الكتاب نقوه في كل المكتبات اللي عندنا
0: موجود في المكتبات التونسية وقريبا حتى في المكتبات العربية
1: صراحة جاوبنا على هذا يقولوا الكاتب يصرف على الكتب نتاعو ما يربحش منهم محمد عيسى المواد مازال في فترة يصرف على الكتب نتاعو ولا بدأ تجيب له في شوية فلوس
0: أنا والله نصرف على البحث
1: على البحث
0: على فترة البحث فترة البحث عندي
1: نايم وبعد الكتاب
0: بعد الكتاب والله به ثم
1: فما مدخول وهذا شيء
0: مردود
1: تعرف جيد. كيف يولي فما مردود نطمئن على مستقبل الكتاب في تونس لأنه في فترة معينة يتعب الكاتب يبحث يكتب يبدع وما يلقاش المردود حتى باش يرجع.
0: أكيد أكيد، لأنه الكتاب يعني اليوم صحيح ثم، لكن هو الصناعة اليوم ويساهم اليوم بين الثقافة والاقتصاد، اليوم يساهم حتى الثقافة تساهم في التنمية الاقتصادية وتطور إذن العديد من المشاريع. هذا هو بالزبط. شكرا أخوي حاتم، تحية لكم.
1: حب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة. مرحبا بك. أقرأوا القلادة الروسية، آخر إصدارات محمد عيسى المهدب في عالم الرواية اللي ولد تحمل خصوصيته والجامعة مسكليني. شوف الفترة الأخيرة بعد دار زينب مسكليني هي اللي خرجت الكتب الكل، كانوا فما عقد فما ولا فماش مع مسكليني فما وقالك فما. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، نهاية أسبوع مريحة للجميع، إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا، نلتقي بإذن الله نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمية البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها لكم سياح لكل راي فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي. تحية تونس.

0: سيتي
1: في ام جي جمع سبت حد سومنا ما عند حد كوفري دو 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في عوض 26 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.

0: Johara FM. Publicité. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفذت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية 604 تدخلات، من بينها 186 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشر اليوم الجمعة على صفحة رسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية، أدى والي صفاق زيارة ميدانية إلى حظيرة مشروع المنشآت الفنية على تقاطعات الطريق الحزامية كيلومتر 4 القسط الرابع، والمتمثل في إنجاز منشأة فنية على مستوى تقاطع الطريق الجهوي عدد 82 طريق المهدية، حيث وبلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا القسط حوالي 88% بعد والتي كانت تسببت في توقفها منذ شهر مارس 2023، وفي مقدمتها وجود 9 مساكن داخل الحوزة العقارية لهذا المشروع. دوليا، قالت وزارة الداخلية السورية أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق يوم أمس، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير حتى الآن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم توجه دعوات لحضور جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الدول التي دعمت العدوان الأمريكية والإسرائيلية على إيران. بعد 1000 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن دولة الاحتلال الصهيوني قتلت 265 صحفيا، بينهم 27 صحفية، وأصابت 500 آخرين، واعتقلت أكثر من 34، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كليا أو جزئيا، ما تسبب بانهيار شبه كامل لبنية العمل الصحفي في القطاع. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مواطن من الفقاهية أولاد الأحمر الماء مخصوص علينا منامس اليوم طلبت سناتة أجي خمسة ولا ستة مرات نطلب وما هبوش مانيش عارف أني علاش الماء مخصوص على الفقاهية.
2: بالله إذا عمل مزية تازم تعمل سوس الشمالي قليم سوس الشمالي وانتقى مزل محطة شارع الحمام طوى 5 سنين و6 سنين والزو في الصيف كما يتيح لل 190 فاني نتكلم فيك منيش بمكينة متاع الأكسجين طوى المكينة تقص فرسك فهمتي من 11:30 حتى الجرابات مدي ساعة تعليه والزو يقص لك لمدي زر يقص معناها كل عام يقولونا معناها مش نقوه الزو مش بكوابل مش نزيده معناها تعذبنا 5 سنين و6 سنين هم يكذب علينا هكا شنو الحل؟
3: السلام عليكم. الضمان الاجتماعي كان يخلص فينا 260 دينار كل شهر تاع التقاعد، زادونا كرابال تاع 3 شهور ولا قداش، بعثونا 3000، يقولنا الأمور شيخ، في جوان مشينا نقصوا ولا 250، مانيش عارف علاش، في الضمان قلنا لهم يا ولدي كنا نقصوا 260، قال ما هو احنا قبل انتم تقصوا عقلنا ونحينا فلوسنا، وهذا معقول، زيدونا تنقصونا، شكرا.
4: نحن مواطنين أكودة بلدية أكودة ولاية سوسة راهي فما مناطق فيها أكودة عندها تو ما يقارب الخمسة والستة أيام بدون مياه صالحة للشرب بلايس عندها تو 3 أيام هذا ثالث يوم بدون مياه صالحة للشرب نكلموا في الرقم الأخضر أنا مش نعديو التشكيات بتاعكم أنا مش نعديو التشكيات بتاعكم نكلموا الإقليم نتاع حمام سوسة اللي راجعين ليه بالنظر كيف كيف يهز علينا بعد لا حياة ليمنتون هذه هاو ساعتين هاو الخزان فارغ هاو مانيش عارف ثم في ساعة والأخرين في هبطة حالة راهي كارثية في أكودة.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: دار كهرباء أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عود دينار و 840 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: ارجع لمأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيابك بدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي منتا

0: بحلم غيلان
1: بحلم غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
4: جوهرة
2: بيبليسيتي
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كوفري دي 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في عوض 26 دينار و990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
2: أفهم بيبليسيتي

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة FM. Publicité.
2: En illimité, où est-on pour les gigawatts?
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. عقدت بمقر ولاية سوسة البارحة جلسة عمل خصصة للنظر في مشروع طريق حي الزيتين الرابط بين بلديتي سوسة والقلعة الصغرى، إلى جانب مشروع تجديد قنوات الماء الصالح للشرب بمنطقة بير الحلو التابعة لبلدية الزاوية، وهذا في إطار متابعة المشاغل التنموية بالجهة. تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف الإشكاليات الفنية والعقارية اللي قد تعترض إنجاز المشروعين، ومناقشة آليات التنسيق بين مختلف المتداخلين واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتذليل الصعوبات ضمانا لحسن انطلاق الأشغال. ولسوسة سفيان التنفوري دعا خلال هذه الجلسة كافة المصالح المعنية إلى إيجاد حلول فنية وتقنية لازمة واحترام كافة الإجراءات لتنفيذ الزوز مشاريع لما سيكون لهما من أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق الأساسية وأيضا الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أمضيت بمقر بلدية القيروان اتفاقية إعداد دراسة مراجعة لمثال التهيئة العمرانية الجديد بين بلدية المكان ومكتب دراسات مختص بكلفة تناهز 225 ألف دينار. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القيروان حمادي عبدالله أفاد في تصريح لوكالة تصفريق الأنباء بأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة وثيقة التخطيط الاستراتيجي الشاملة التي ستحدد وجه القيروان حتى أفق عام 2040، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحويل القيروان إلى مدينة جذابة وشاملة ونظيفة عبر تثمين موروثها التراث الفريد وتنويع نسيجها الاقتصادي. بخصوص التفاصيل الفنية لهذا المشروع، أوضح حمادي عبدالله أن الدراسة العمرانية لن تقتصر على المساحة التقليدية للمدينة المحاطة بالطريق الحزامية واللي تبلغ 3000 هكتار، بل سيمتد مجال العمل فيها والتأثير ليشمل مساحة إضافية لا تقل عن كيلومتر واحد وراء هذه الطريق الحزامية. أشار إلى أن هذا التوسع يهدف إلى تشجيع البناء العمودي في تلك المناطق بما يساهم مباشرة في خفض تكلفة الشقق السكنية وتعديل أسعار العقارات. وفقا لآخر تحديث منشور حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، فإنه الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ غرة تجويلية فيه 937 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2/7 فيه 24894 مليون دينار. بأيام التوريد تراجع إلى مستوى 98 يوم توريد الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29275 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل تفاؤل حذر بفرص إحلال سلام وانتهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أوت القادم بنسبة 0.35% ووصل السعر إلى 68 دولار فاصل 93 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.54% ووصل السعر إلى 72 دولار فاصل 19 سنت للبرميل. تناول اللقاء الإجماع الزيدي بوفد وزاري الزيدي اللي هو رئيس الحكومة العراقية بوفد وزاري أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة يعرب القضاة بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة وتسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال في البلدين إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية بين البلدين. يختلف العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كرب البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2224 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2960 مليم، واليورو ب 3372 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز
0: جوهرة اف ام تندونس تندونس
3: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقاية هذايا في فقرة تندانس، وكل نهار جمعة نحكي على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ديسك جينيوس. شنو الهدف منه هذايا ديسك جينيوس؟ هو باش نعملوا بارتيشن للديسك دور متاعنا، ونجموا به اللوجيسيال هذايا بالطبيعة نجموا نعملوا ريكوبيراسيون للي فيشي اللي فسخناهم ولا اللي ضعونا بطريقة أكسيدنتال بكل سهولة. هذا الكل عن طريق ديسك جينيوس. لي فيشي يكونوا موجودين على الديسك دور متاعنا انترن ولا اكسترن، على كارت ميموار ولا على دي سوبور اموفيبل كيما لي كلي يو اس بي. دونك اذا كان عندنا ديسك جينيوس نجمو نعملو ريستوراسيون تاعهم، نجمو نعملو اون جيستيون دي دوني دو مانيير سامبل ورابيد كيل كو سوا لا سيتوياسيون. الحاجه الباهيه في الديسك جينيوس اللي نلقاوه كومباتيبل مع كل لي سيستيم ديكسبلوطاسيون تاع ويندوز. الفيرسيون هي 6.2.0.1829. اخر ميزاجور كانت نهار 8 جوان اللي تعدى. licence elle est gratuite, taille 64.98 mégaoctets, qui m'a qu'on a يخدم على Windows 7, 8, 10 ou 11 ou à جميع les systèmes d'exploitation Windows, ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. Disk Genius تتكتب كيما تتنطق وتنجمو تيليشارجيوها gratuitement من www.01net.com. هذا شعلنا اليوم، غدو ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة افعال تندانس
7: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماك مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات. عيشوا نغمة

0: déplacement pied dans l'eau, ma Iban aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jura FM.
2: Bouge, bouge.
3: الموجو مع الموجة العشرة واحدة دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا ما فيها. الجمعة 3 جويلية 2026، الموافق ل 18 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. إن شاء الله جمعة هكا نختتم فيها الأفراح، لأنه النتائج ما شاء الله والصغاريت والأجواء الكل الحقيقة عشناها البارح على وسائل التواصل الاجتماعي، سورتو نتائج النوفيام. وعنا اليوم الزوز باش نحتفلوا معاهم بنتائج النوفيام، نحكيوا على المناظرة الوطنية. دونك خلينا نبدأ بالأفراح والمسرات، وقولوا ألف ألف مبروك البنت زميلتنا جيجي جيهان. دونك للا البارح شفنا هكا الكلام الحلو المعسول من عند منال تخيل، اما احنا ليكيب الكلين عم يا نرجس البارح الكلام الحلو من عند منو ومتقيت لنا هكا جيهان في ستاتيو. احنا نحب نقولوا لها في المباشر ان شاء الله ديما فرحانه، ان شاء الله ربي يفضلك ياسمين، ان شاء الله تشوفها في اعلى المراتب. نجحت البارح وذاك على جيجي جبت لنا المبروك، واحنا نقول لها الف الف مبروك. يلا مبروك مبروك. البنوتة شو اسمها صار ذكرني البنوتة ميرال هكا ولا ميرال؟ ميرال هي تقديش تقرا سيزيام، دونك مازال عاد العام الجاي سيزيام ان شاء الله يا ربي. مناظره زاد سيزيام يا لاله، ما العام الجاي ان شاء الله عنا البشكوت وعنا الكازوز ان شاء الله توصل كيف كيف تحقق هكا النجاحات اللي حققتهم ماما بيان سور. عديت انت عديت النوفيام والسيزيام مناظره، احنا خلطنا على المناظره هكا ولا ان شاء الله ديما ناجحين يا ربي. كيف كيف زاد الشيف كريم بنور بعد شويه زاد باش نحتفلوا معاه، بنوته زاد نجحت في النوفيام. وانتم زاد اذا كان عندكم لشكون تحبوا توصلوا الكلام الحلو وتهنيه والعزيز عليكم، تنساوش تكتبونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة اف ام. دونك جيجيتي اليوم الاحتفالات حتى الماضي ساعه معاك، سينو نرجوس انا جت قليله في الديجيتال. صباح الفل والياسمين، عنا نوفيام معناش سيزيام، عنا مش بيلوت مش بيلوت بيلوت، احنا في مخاخنا هو بيلوت، هي كلها قرايه ان شاء الله ديما ناجحين وديما متالقين. صغيراتنا الكل كما قلنا كيف كيف دوره المراقبه كملوا عدي ونستناو النتائج، ان شاء الله تكون النتائج المرضيه ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق للجميع. والنجم نقولوا رسميا بدات العطله وبدات تخمام في لي فاكونس، هذاك علاش اليوم نحكيوا على برمجه الصيف، نحكيوا على الصيف اسكو نبرمجوا العطله ونخليوا البودجي المناسب للعطله هذيا. دونك ميكرو تروتوار امنونا زملائنا مراسلينا، وانتم زادة الكلمة ليكم على 36 300 1029 173 4 3000 في ساعتنا الثالثة. هي بلوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم، تحياتنا لسوس وسعاد العدويني في التنسيق العام. والمود أوف ذا داي يبدأ معكم توت سويتا.
4: مود أوف ذا داي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة
4: قصد الصيفية
5: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجاتنا قفيفة الصيفية بوش الأسعد وليشتنا نهير الجمعة من الكابون بالتحديد باش نمشي لنابل وانت عارفوا على بورصة لا مش نابل الحمامات بلوتو نتعرفوا على بورصة الأسعار مع روضة العلاقي اللي يقولوا لها صباح النور صباح الفل يا روضة.
6: أهلا بيك مرحبا بيك هيبة مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا مرحبا بيكم في الحمامات اللي أجواء صيفية أجواء متاع عطلة أجواء متاع الترهيد بحر الحقيقة هو اليوم شوية هكا الريح اللي من البارحة معناها العشية تقوى شوية اليوم شوية هكا معناها سحابة معناها نجمو نعومو معناها نردو بالنا ونعومو ونتفرهدوا
5: باهي معناها الترهيد مضمون الأجواء الكل مضمونة سينو مضمونة. معرش البارح عاد مناظرة النوفيام هكا والإعلان عن النتائج عندك شي جيران عندك شي أصحاب عشتي على وقع كعيبة الحلو بقلاوة كعك الورقة
6: موجود معناها تلقى الأفراح متاع اختتام السنة الدراسية هكا والتتويج بالنجاح في المناظرات كسسوا زيادة كيف في البكالوريا اللي هما مازالوا توا الناس تهني في بعضها بالنجاح في البكالوريا النوفيان زيادة كيف الفرحة انه الابن وهي الابنة تعديت للنموذج ان شاء الله بنجاح للناس الكل ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل في انتظار انه يتم زاد الاعلان على نتائج البكالوريا دورة الابطال احنا نقولوا دورة الابطال السيزيام زاد كيف ان شاء الله معناها فرحين ديما ان شاء الله ديما معناها ديارنا فيهم الفرحه هكا بالنجاح وبفرحه النجاح ما كيفاش حتى فرحه هيبه هكا ولا لا
5: صحيح بالمسارات وبنجاح خاطر النجاح يتوج مجهود عام كامل عرفت تلقى فيه الاسره التربويه تلقى فيه الوالدين تلقى فيه الصغير دونك بالحق تتكتف المجهودات باش تعطي ثمره نتائج عمل دؤوب كما قلنا تيلت سنه كامله دونك هذيك علاش الفرحه تحسها هكا من القلب وأكيد كل فرحة نعيشوها معناها مش فقط دراسة تترقى في الخدمة علاش لا منعرفش أنا فما أوغمونتاسيون دو سالير زادت فرح دونك إن شاء الله الناس الكل تكون فرحانة وتكون زاهية أي لالا حتى كي تكون في المتناول تفرح روا
6: ان شاء الله والله ان شاء الله هو معناها اللي يقولوا فيه هكا من البارح قاعده نسمع هنا هكا في شويه ديزيكو انه الاسعار خاصه نتاع الخضر اللي هكا عملت هكا ركو معناها بالتالي ان شاء الله تكون معناها هكا الخطوه معناها في انخفاض الاسعار اكثر واكثر معناها ان شاء الله نحسوها في القفيفه يا ربي ان شاء الله
5: ان شاء الله نبداو بالخضره ما دامش
6: باهي اليوم قصدنا ربي المرشي الحمامات هو الملاحظه الاوليه يا هيبه انه مرشي الحمامات الحقيقه معناها تذمر من التجار الموجودين في وسط المرشي كما ريت في التصاور خاصه على مستوى الحوت والى حتى على الخضره والكل ما فماش برشا اقبال على مرشي الحمامات
5: يقول لك احنا نعملوا الكيف
6: اي فما الاقتصاد بالحق فما الاقتصاد لاقين المونة بتاعهم هوني والكل اي لاقين المونة هوني في سوق في مرشي الحمامات كما قلت لك معناها تذمر التجار يقول لك انا نخلص في الكري نخلص في الضوء نخلص في الماء وفما حاجة معناها قاعدة تصير هوني في الحمامات يمكن نظلموا بها مرشي الحمامات إني بالتوازي مع مرشي الحمامات فما انتصاب فوضوي في شارع كبير هو شارع حي الرياض موجود اللي تلقى فيه الباعة منتصبين على اليمين وعلى اليسار والناس معناها الحقيقة تقصد التجار هذوكم الفوضويين اللي هو ما عندوش شارع ما عندوش معناها لا كرا لا ما لا ذو دونك كيما قلت لك معناها التذمر كبير وتلقاه معناها المرشي فارغ معناها يقول لك انا معناها شنو ذنبي يعني قاعد حاطط يد على يد وحاطط يدي على خدي ونستنى في نستنى في المواطنين اللي هما ما جاوش مثلا في العلوش في اللحوم الحمراء فما واحد عنده قال لي عندي 5 كيلو أكاهو عبرة أكاهو فقط هما زوز الثاني حل البارح قال لي دوبا راني حليت البارح من العيد لتوا ما حلش يقول لك العلوش غالي الحم غالي دونك انا نشريه ويقعد لي ما نجمش اكيد ما يساعدنيش ما نجمش نشري ونخلي ما يتباعليش اذا نش نقولوا هذه معناها احنا لفته هكا للمواطنين اللي هما معناها مواطنين الحمامات ولا حتى اللي يقصد الحمامات عندكم مرشي اللي هو والبلديه وهو مرشي معناها تمت إعادة التهيئة نتاعو وكان معناها استحق معناها في فترة ما إنه يتهيأ تم إعادة التهيئة نتاعو إذا للمواطنين قصدوا المرشي الحمامات في عود ما تمشي وإنك بايع معناها ما تعرفش عليه أنت منين جايبها في كاميونة وإلا واقف معناها من الشارع تشري من عنده هذه هي إذا خلينا ناخذوا توا الأسعار عملنا هكا تعريجة ما بين قوسين يهيب على وضعية مرشي الحمامات.
5: باهي
6: السفنيرية اللي لقيناها في مرشي الحمامات على 3980 الطماطم 1680 البصل 1980 الفلفل الحار 4600 المسكي 2850 البطاطا 2750 ولد القمر على 3890 اللي تشوي على 17 مليون القارص 5980 كما قلت لك بالنسبة للوضعية اللحوم الحمراء العلوش الكمية اللي موجودة هي كمية محدودة وصغيرة 65 الهبرة 53 و800 المخلط 37 الجمينة 49 الكبدة وقلب على 59 بالنسبة للدجاج ما شاء الله الدجاج موجود متوفر والسوم نتاعو تراجع يا هيبة الحمد لله احنا كي نقاو معناها السوم يتراجع هكا نتاع حاجة معناها نتاع برودوي دونك نفرحوا والغرسة معناها انه عملنا استراتيجية انه كثفنا في الانتاج هكا كي نكثفوا في الانتاج والكل تهبط السوم هكا ولا لا
5: صحيح
6: اذا الدجاج دونك 7400 اليوم بالنسبة للسكالوب بولي على 18 دينار ستيك على 16500 الجوانح مفوحة حضر بيش على 8900 دجاجة كاملة هايكة ذهبية وما شاء الله عليها 12800 العظم 900 للدينار نتعديو للحويتة الحويتة اللي هي معناها كيما قلت لك معناها شوية ريح من البارحة دونك انه ما فهميش برشا حوت والحويتة هكا معناها 11 محل متاع حوت موجود منهم فقط 3 حالين هكا هاو دونك شوية معناها فهمتني به لقينا الوراتة على 29.80 قاروس على 29.80 سن 14.80 حتىش 18.600 المغزل والسرة على 20.80 كروزيت على 20 دينار وعنا سردين هاي كم قشرة مغسولة حاضرة بيش يهيبة 8 دينارات هزو طيب ما حطوا شل تشليلة صغيرة وحطوا في المقلة دونك 8 دينارات هكا هاو ثم اي ثم والله قابلني انه فما واحد عنده ينجم يشوي لك الكروفيت جيبها له يشويها لك وتنجم تاكلها بحذي اليوم هاي متوفره في الحمامات انه تنجم السلطه مشويه والا حتى معناها حويته ولا كروفيت ولا تجيبه وتشوي وتتروح معناها
5: مسرورا
6: فرحا مسرورا وفاطر ولباس الامور الكل هانيه
5: به
6: اهو. هذه هي دونك الدوره والاجواء في مرسي الحمامات وكهو. ان شاء الله ديما حافله وان شاء الله ديما يا ربي قفيفه عامره بالخير يا ربي.
5: ان شاء الله ديما قفيفه عامره. دونك فهمنا انه يبدو انك باش تمشي في الخيار اللي كنا نحكيو فيه شويه.
6: مش شوي والله ماذا والله ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا اي
5: بخيار باهي وما يكلفش ويخليك يمكن ما تشدش برشا وقت في الكوجينة يا روضة تستمتع ببحر الحمامات وبجو الحمامات والأجواء ككل وبدينا نعيشه هكا بشوية بشوية على وقع التظاهرات الثقافية. دونك أكيد راك تبعت الكونفيرونس دو بريس ولو أنه موضوع يشبد موضوع. دونك ندوة صحفية لمهرجان الحمامات الدولي اللي إقبال
6: هي اليوم العشية هي مع حدود الستة ونص تنعقد العشية اليوم تنعقد الكونفيرنس دي بريس بتاع المهرجان الحمامات في دورته 60. عروض متنوعة عروض وصلت معناها فيها السولد اوت صحيح معناها قبل ما ينطلق المهرجان بمتول نذكروا هاي من الأسبوع اللي فات effectivement وفات فما عروض مارسيل خليفة يارا آدم دونك سولد اوت فيهم مذومة. شو آخر نجم نقوله إنه الدورة 60 تنطلق في السبت الجاي 11 جويلية. دونك هذه هي فعاليات المهرجان يتجدد مهرجان عريق في الحمامات بنكهة صيفية بنكهة متاع السحر المكان الجميل برشا معناها اللي يحتضن فعالية مهرجان الحمامات. إن شاء الله نتمنى وإحنا معنا فرجة طيبة للجميع
5: إن شاء الله. ركزنا بربي وانتي في الكونفيرونس دو بريس على حكاية التذاكر والسولد اوت والموقع وبرشا تفاصيل كما قلنا وهذا ما نجم كان يأكد معناها إقبال الجمهور على عروض يمكن يختص بها مهرجان الحمامات بالكادر اللي كنت تحكي عليه. دونك أكيد حاجة سبيسيال ودورة سبيسيال هي الدورة 60. دونك نتمنى لك هكا كونفيرونس نلقاو فيها مجموعة من الأسئلة والأجوبة اللي أكيد باش نلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وعلى موقعنا جوهرة فيم دوت نت. شكرا لي كراوزة العلاقي. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو بعد قفيفتنا نمشي ندخلوا للكوجينة والبنة تكون صيفية بامتياز. الشيف كريم بنور قالكم ما خليكمش برشا في الكوجينة ويجهل فيها ما احنا خلينا مع الموزيكا اللي تعمل الكيف. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجتنا الغونديفو مازال متواصل معكم كالعادة حتى الماضي ساعة في بيدون لو بنتنا صيفية تصنيفنا وكيف كيف زادة الوقت مهم جدا عامل الوقت في الصيف مهم جدا جدا جدا هذك عليش الشيف كريم بنوري اقترح علينا منو سهل برشا ما يخوش وقت وصحي بامتياز شيف كريم بنور نقول لك صباح النور صباح الفل ألف ألف مبروك نجاح البنوت
1: صباح الخير كافة مستمعين وبارك الله فيك مباركة
0: شو اسمه
1: لينا
0: إن شاء الله ألف ألف مبروك لينا لينا بنور المعدل قديش
1: المعدل 15
0: ما شاء الله دونك ألف ألف مبروك لينا إن شاء الله ديما متألقة وديما ناجحة وتكون كي باباتها هكا يعني في المجال متاحة متميز
1: إن شاء الله جميع التلام فتنا وسيرتو اللي زاد على الباك واللي عدوا سيزيام زاد في الكونكور زاد إن شاء الله يكملوا ينجحوا جماعة الكونترول اللي يكملوا إن شاء الله وربي ينجح الناس كل وبالتوفيق نتلم ذتنا وطلبتنا كل
0: إن شاء الله ربي إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق دونك الأفراح والمسارات البارح راي خليتك تصنف حاجات عاد خفيفة هكا ولي
1: نصنف الكليونات
0: ماكش ليه البارح اختف روحه فيسع فيسع مشي هنا كنس الكل ورجع للعمل لا
1: دونك حتى الحرفين زاد عندهم حق علينا دونك والخدمه هي قبل
0: كل شيء يا شيف الخدمه قبل كل شيء الحقيقه مش تركس برشا
1: كي تبدا العائله متفاهمه
0: معناها
1: متفاهمه شنو طبيعه الخدمه اللي يخدم فيها رب العائله زاد هكا عنده
0: ان شاء الله ربي يوفقك اكيد واحنا من باب هكا معناها انه نعرفوا جوك ونعرفوا الامبيونس نتاعك لانه شيف البارح بالحق اختف روحه ساعه مش يهني معناها في بنته وفي رجع يخدم إن شاء الله ربي معاك إن شاء الله ديما ناجحة البنوتة وكل صغيرتنا الكل يكونوا ناجحين في كل المستويات دونك البنت الصيفية متاعنا باش تكون خفيفة وصحية بامتياز
1: بالضبط بحكم الوقت والناس اللي تبدأ حتى توا سونسينيك وماذا بيزد بعد الخدمة يمشي بحر ولا يمشي يعملوا الجو متاعهم دونك يلزم حاجة فيسة فيسة وحاجة حتى كي باش تتهز معاهم يهزها معاهم ما تفسدش نجم تاخو وقت أكثر باش حتى في الهيجين وفي البرودة زادة تنجم شد روح دونك احنا اليوم قلنا نقترحوا سلطة كينوا الكينوا اللي هي زادة قيمة غذائية كبيرة فيها البروتين فيها الانرجي فيها الكالوري فيها قيمة كبيرة كبيرة برشا كسلطة تتخدم بالليجيم النجم نحطه معها ناخذه مثلا 150 جرام كينوا نحطها في حكاية 12-15 دقيقة في الماء تغلي طيب نسقطران بردا ونقص الخضرة اللي حاجتنا بها سواء كما نحبوا مثلا النوع وزادة يزم شوية في فيتامين سي كما زادة نوع الفلفل اللي موجودين كالأصفر والأخضر والأحمر كما زادة مع الردي وقلنا نزيدوا شوية سومو في ميك بروتين معاه دونك هذوما كل كي يتخدموا بعضهم يتفوحوا ويتحطوا في بيريكس صغير بولار يبدأ ماذا بين البيريكس يبدأ يتحط في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتير باش يكون بارد ويتحط في الجلاسير كيكة تشد البرودية سلطة وتقعد معنا عايشة وقت أكثر بالنسبة للبلا الثاني قلنا نعملو اسكالوب دي بولي مع الاناناس اما الفاسون تاع البريباراسيون تكون افيك دي صوص معناها ديفيرون تاع لي صوص اللي مستنسين بهم كل يوم كيما لي صوص سوجا ولا ليت كوكو ولا نخدمو بالويت سيزام صحيح هما غاليين اما راهو
0: حتى كي باش
1: يبدلوا المطعم ويحافظونا على البلا ما يفسدش فيسا. دونك حتى كي باش نشريو احنا الويل تيزام ولا سوسوجيا مانيش باش نستعملوا كمية كبيرة. بريسك معناها باش نكيلوا باللي كوير سوب معناها. دونك ناخذوا السيبريم دي بوليون قصو اون كيب، ناخذوا ديمي اونيون سن ثوم، هذوما كل نقليهم في البواله، نزيدوا عليهم زوز مغارف صوص سوجا مع مغرفه صغيره نتاع قهوه زيت جلجلان، وهذوما كل مع شويه فلفل اكحل مع شويه ملح يميجوتيو شويه في البواله. والافونس ناخذوا اناناس، ماذا بينا الاناناس فري نقصوه اون كيب، زيد ما يقلقش في السخانه وفي وما يفسدش. نزيدوه مع البولي هذا، نحمروهم كي يوصلوا للدرجه نتاع نقولوا الكولير بران ولا كراميليزي، دونك نزيدوا شويه شتر حكا ولا نقولوا كاس حليب جوز الهند، وهيك كان خليهم يغليوا طريف ونذوقوا، وسلون القوة اللي احنا نحبها نزيدوا معهم شوية روز، ماذا بينا زاد الروز ما يكونش يكون أبيض ولا أزعر باش زاد ما يفسدش. دونك وهيك نبعدوا على الماكلة اللي بالطماطم وبالصوص وبالطماط كونسنتري، وهكاك البلاي نجم يقعد أكثر وقت معنا في الجلاسير متاعنا، ونجموا نستنفعوا بحاجة
0: خفيفة
1: وصحية وما تسمنش وما تعطيناش شكل الخمول في
0: خبيه في البحر، وسيرتو ان نحبوا نستغلوا كل شيء في الاكتيفيتي الكل،
1: حتى صغارنا حتى كي باش ياكل واحد ما يتقلقوش، حتى كي باش يدخلوا يعوموا ما يقلقهمش في البحر.
0: لا كسكسي
1: ولا مقرونه
0: ولا ولا حتى شيء هكا ولا مقرونه تبدا
1: كيما نمشيو في التوسكي فولاي، ونمشيو التوسكي حاجة قرياد، وعنا طول الحوت معناها موجود الحمد لله يا ربي احنا بلاد الحوت، ونتسمى سنة متوفر الحوت كمية باية لحتى الأسوام معقولة. دونك زادة باش نعطيه برشا حاجات في البليزير أستيس متاع دي بلا يتحضروا يكونوا نجموا نهزوهم وما يقلقوناش وياخذوا وقت اكثر باش نجموا في الاستهلاك.
0: تري بيان، يعطيك الصحه شيف كريم بنور، معاك كل نهار جمعه باش ناخذوا البنه التصيفيه، دونك ناخذوا منو ما يشدش وقت ويكون صحي كما قل. دونك اكيد الموعد ديما لقيت هذايا، ترجو تلقاو الفيديو نتاعنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم، وحنا نسالوك المبروك يا شيف هاكا، ما نجمش ما نقولهاش وما نعبرش على رايي انا وليكيب الكل هكا، ولا يجي شي جي جاي بالساشيات اللي يقول لك والشيف يعاود يجيب لنا الطبق
1: شيف
0: لا تبقى تبدا داخل
1: شفت بربي
0: جاك هكا شيف جاني هكا ولا المبروك يا شيف المبروك
1: واضح تو يوصل المبروك
0: تو هكا الحشمه باش تنحى في الايميسيون هذه. يلا سيدي الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعه في بيي دون لور.

0: 52 دقيقة على موجات. نرجعني لكم مود الصيف يا مزيدة، نحكيو على الدراسة وإحنا على وقع هكا احتفالات بيان سور باهي كي نبداو نبرمجو لصغارنا ويمشي يقرا ويكون الباركور كما إحنا نحبو كما إحنا نطمحو، لأنه الأعداد مهمة، لكن الأعداد اللي تخول لنا وتفتح لنا البيبان باش نختار ونعملو لو بون شوا. هذيك علاش أنا نقول لكم تري بون بلان كي نقولوا إي بي تفاصيل باش تاخذوها تو سويت. باش نحكيو على جورني دوريونتاسيون اليوم التوجيهي الجامعي بالمركب الجامعي اي بي وباشا تفاصيل، وخليني نقول زادا قصة نجاح او تتويج لباركور كامل المعطيات الكل باش تعرفوا عليها تو سويت. مدام وفيش ليغو مسؤولة التربصات والأعلام هي اللي تنورنا في البلاتو، أكيد كي تنورنا تجي ومعاها جديد وتجي معاها برشا حاجات تخلي اليوم الفوتور معناها طالب اللي إن شاء الله باش يلتحق بكم ياخو مجموعة من المعطيات وياخو زادة إكزامبل حي. يعني اليوم اللي طالب إن شاء الله باش يقصد ربي ويكمل الباركور نتاعو البرا، أسامة مليح دونك طالب فيليبين، نقول لكم صباح النور صباح الفل وصباح النجاحات مدام وفيوة. سي سيما اهلا وسهلا.
1: اهلا مرحبا، ميرسي هبه يعطيك الصحه ومرحبا بالمستمعين تاع جوهره اف ام الكل.
0: شكرا ليك سي سيما اهلا وسهلا.
2: اهلا بك اسلام.
0: اسمع خليك هكاك باش تدخل الجو وتدخل في المود، خاطر مدام وفي بنت الغاديو باش نبداو معاها باليوم التوجيهي الجامعي بالمركب الجامعي اي بي. دونك مدام وفي ان شاء الله الموعد باش يكون نهار 14 جويلي.
1: اكزاكتومون، احنا كيما نعرفوا هبه بيريود هذه كلها معناها دي فامي التوانسه فيهم اكثر معناها من الاف لي فامي

0: قاعدين عايشين على وقع الباك الريزولتا نتاع الباك. فما تلي مذلي نجحوا ديجا في السيسيون برينسيبال الابطال نتاع دوره المراقبه امس كي مازالوا كيكملوا لي زيكزامان نتاعهم امس ان شاء الله لي ريزولتا دون دي جور هكاكا. احنا خممنا فيهم وقلنا نستنيو الريزولتا معني فينال تخرج وان شاء الله ناويين نبرمجوا اون جورني دوريونتاسيون نحبوا فيها لي باشولي يجيو بحذينا ان شاء الله نهار 3 لو 14 باش نحكيو معاهم اكثر على لوريونتاسيون نفسروا لهم لي ديفيرون باركور الموجودين باش يكون معنا حاضر ان اكسبير اون اورينتاسيون مسيو وليد بليل اللي باش يزيد يعطيهم لي ديتاي الكليك في التوجيه الجامعي بصفه عامه وباش يكونوا زيد موجودين لي ريسبونسابل دو باركور نتاعنا يزيدوا يفسروا لهم لي ديتاي الكليك لو سيكل بريباراتوار ليسونس حتى لي فامي سورتو تلقى عندهم اول باك معني في الفاميلي يبداو مازالوا مش فاهمين بالضبط زعما شنو نعمل كيفاش نوصل ولي انجينيور كيفاش نعمل ماستر كيفاش هكا لي ديفيرون باركور سا سرا اون تري بون اوكازيون يجيو بحذينا سي ان ايفينمون بيان ايفيدامون غراتوي لتو لي ستوديون لي باشولي بلوتو لي قدرت ربي وليو توا نحسبوهم احنا دي ستوديون توا مرحبا بكم بحذينا نهار 3 كما قلنا ابارتير من 8:30 نهار 3 14 جويليا
1: هذه في مخصوص لوريونتاسيون لكن احنا خلينا نعطيو فكره يمكن يسمعوا فينا اليوم على جروب لي بي اليوم نحكيو على كاتر ايكول دونك خلينا نزيدو ناخذوا فكره نحكيو على البوزيسيونمون نتاعكم نحكيو على عدد الطلبه نحكيو على لي زاكريديتاسيون لي سيرتيف دونك ما شاء الله عندنا ما نحكيو في لي بي
0: عندنا برشا حاجات نحكيو الحقيقه ان فيت احنا في الجروب لي بي عندنا اكثر من 3200 ايتوديون اختاروا العام اللي فات كونهم يكونوا بحضينا والحاجه البيه سكو احنا من عام لعام النومبر دو ايتوديون قاعد يزيد اكثر واكثر ريان كو سني البروموسيون تاع سني معناها باش يتخرجوا بحضينا ان 2026 عندنا قرابه 1000 طالب باش يتخرجوا بحضينا في لي ديفيرون باركور انجينيور ليسونس وماستر ودي حاجه تفرحنا برشا دايوغ احنا جينا بحضيكم توا وخلينا في الكامبوس بي لي سوتونس بي اف وكل فرحه والاجواء معناها وتسكي ايموسيون تاع تخرج قلنا في لو بي عندنا 4 ايكول كيما تفضلت وقلتي با عندنا لو بي ديجيتال سكول اللي نعملوا فيها لا فورماسيون دي زيكسبير اون انفورماتيك نقريو سيكل بريباراتوار انتغري اون تكنولوجي د انفورماسيون دو لا كوميونيكاسيون ليتوديون سوت ابري يولي كامل ان سيكل انجينيور يختار وحده من لي سبيسياليتي 6 كون بروبوز عندنا جيني لوجيسيال عندنا سايبر سيكوريتي انتيليجنس ارتيفيسيال داتا ساينس عندنا سيد لاي او تي روبوتيك بروغرامينغ الفيرتشوال رياليتي اند جيم انجينيرينغ وعندنا سيد الكلاود ريزو سينو ليتوديون ينجم يبدا ان باركور بليسونس عندنا plusieurs spécialités c'est d'affilée licence fait l'informatique fait mal génie logiciel fait mal informatique de gestion l'IoT ou le mécanisme zeda le big data ou même بعد كي يختار l'étudiant يحب يكمل un parcours d'ingénierie ولا un parcours de master fait l'e-management ولا fait le marketing digital
1: très bien.
0: بالنسبة للبي بزنس سكول عنا زاد لو باركور دو ليسونس دو ماستر في لي باركور نتاع جيستيون نحكي على الكونتابيليتي على الفينانس ماركتينغ اي مانجمنت وبعد كي نجمو نكملو ان باركور دو ماستر ساشون كو ليتوديون في لي دو ايكول دوما يختار شنو هي اللونغ اللي يحب يقرا بها اسكو يحب يقرا بالفرونسي ولا يحب يقرا باللونغلي لي ماتيغ نتاعو الكل دوكو يقراهم اون انغلي ويدي حاجه ياسر مطلوبه على ليشين انترناسيونال عندنا سيدا نوتر تروزيام كومبوزونت اللي هي لو بي بوليتكنيك نعملو فيها عامين بريباراتوار انتغري ومن بعد ليتوديون كامل سيكل انجينيور نتاعو في الجيني اندستريال جيني الكتريك جيني الكتروميكانيك ولا جيني سيفيل عندنا زاد لا كاتريام كومبوزونت سي لو بي اركيتكتور اللي نوفرو فيها فورماسيون تاع 6 سنين باش نتخرجوا لي ستوديون تاعنا دي اركيتكت ان شاء الله يكونوا 5 سنين قرايه والعام الاخر يكون ستاج
1: تري بيان كيف كيف زاد انفتاحكم معناها للخارج وعلى الخارج اليوم وعندنا اكزومبل ريال هاو جاب حدانا معلش اسامه باش مازالوا في تونس باش يقصد ربي دونك اسامه مليح اليوم لي بي تجمع مع لي بي انت هلي انت اللي باش تخاطب الفيتور طالب اليوم هكا ولا
2: ان شاء الله الوغ انا بديت دونك الباركور نتاعي من بعد الباك دونك لي بي كانت الديريكسيون نتاعي الاولى باش نكمل فيها من الاول مشيت سيكل بريباراتوار اونتيك بيان سور عرفت دومين الانفورماتيك اكثر Donc, j'ai développé un intérêt كبير للريزو انفورماتيك. بعد بالطبيعة تعديت للبرومير اني سيكل انجينيور. زيد عملنا اكثر خدمنا اكثر على البراتيك. Donc, خدمنا اكثر دي بروجي كونكري و فما اورينتاسيون كبيرة مع باللي بروف لي انسينيون. Donc, لي انسينيون يعاونوا ياسر معناها خاصة في الدومين هذا يعني il nous guide bien sûr. Donc, كانت expérience باهية على الاخر. وإن شاء الله futur ingénieur en cybersécurité à Paris plus particulièrement. Donc j'ai eu l'opportunité باش نكمل في ليزيا كي اون بارتناريا مع لو بي.
1: Très bien.
2: Donc باش نكمل اخر عامين في cycle ingénieur dans une majeure في cybersécurité bien sûr في الكامبوس à Paris. Donc l'opportunité هذه يعني تلقاها كان في لو بي الحق. Donc اوبورتونيتي بها على الاخر باش نكتشفوا انفيرونمون جديد و انفيرونمون نجم نقولوا اكزيجون كيما لو بي بيان سور وان شاء الله فما كان خير
1: ان شاء الله فما كان خير ونفرحوا برشا وقت اللي ناخذوا معناها الفورماسيون في تونس نطوروها لبرا بيان سور لكن ترجع بالنفع على بلادنا وهذايا اللي نفرحوا له برشا دونك اليوم اسامه نجمو كان نقول لك برافو يعطيك الصحه على النتائج اللي خولت لك اليوم والفورماسيون اللي قدمتها لك لي بي باش تنجم تكون في فرنسا دونك قصد ربي وقتاش
2: ان شاء الله في لو موا دو اوت في شهر اوت ان شاء الله نستنيو البروسيدور نتاع الفيزا وكل شيء
1: ان شاء الله ان شاء الله موفق وان شاء الله بنجاح دونك حاجه تفرحكم مدام وفاء
0: بيان سور الحقيقه اسامه من احسن لي ستيديون بحذنا هو ومجموعه اخرى من الطلبه ان شاء الله ناويين يعني بقدر ربي خارجين بقدر ربي في لو موا دو اوت باش يبداو الباركور نتاعهم نتاع دوبل ديبلوماسيون هما قراو عامين بريبا بحذنا وداو سيكل انجينيور بحذنا وتو باش يكملوا الكاتريم والسانكيم لبرا اي لوغون دو ديبلوم دانجينيور واحد من عندنا احنا اللي هو ان ديبلوم دانجينيور معترف به من عند وزاره التعليم العالي bien sûr معترف به زاده من عند عماده المهندسين واكريديتي على ليشيل انترناسيونال وافيك سا يلوغون ان ديبلوم دانجينيور من عند ليزيا اللي هي رانكي سي اون ايكول دانفورماتيك رانكي بروميير في فرنسا انا زاده دوتر ستوديون اللي يمشيو يعملوا لو باركور دو دوبل ديبلوماسيون نتاعهم في الصين انا زاده دي باركور اخرين في بلغاريا اتو كل مره ان شاء الله نجيب لكم دي ستوديون يحكيوا اكثر اون ديتاي
1: تري بيان 10 جويليا
0: Achra Julia Zeda, ça sera notre première journée d'admission. Ici, on fait les étudiants de différents niveaux.

0: انجينيوري كيف كيف لي باشولي زيدا ينجموا يكونوا بحذينا حاضرين نهار 10 جويلية نهار الجمعه هذيك سا سرا بلوتو بور تو سكي بروسيدور دادميسيون نبداو بون بريزونطاسيون تاع لو جروب انترن نفرحوا باللي ستوديون ولي بارون تاعهم ومن بعديك نعملوا لي بروسيدور دادميسيون كيما قلنا ويكتشفوا زيدا الانفراستركتور نتاعنا لي كات باتيمنت نتاعنا كات بيون نتاعنا يشوفوا لي لابو اللي معنا لوديتوريوم لي ستاديوم انسي دو سويت تو سكو نوفر احنا للي ستوديون باش يقراو في دي تري بون كونديسيون ويكونوا زيدا تري ايبانوي على فوا
1: تري بيان خلينا نذكروا الناس لي كوردوني كيف يجمو يتواصلوا معاكم لانه ما شاء الله عندنا ما نحكيوا على لي بي اي
0: اكزاكتومون ينجموا يكلمونا على نمبر التليفون نتاعنا 73 29 60 60 نعاود نذكر 73 29 60 60 سامحني وين ما كاينش يدخلوا على السيت نتاعنا زيد upisup.com upisup.com يلقاو لي ديتاي الكل و بيان ايفيدامون على لي ريزو سوسيو زيد ساشون كو احنا مازلنا كي كنا حاضرين زيد في ليفينمون تاع لو اي تي عماد المهندسين التونسيين في تونس قابلنا برشا دي ستوديون دي باشولي من ديفيرون ريجيون ou qui maintenant nous aurons à organiser nos propres sessions d'admission d'après vous venez scolaire bâtir inshallah fait le bâtiment interne il y est majeur d'affiche sahloul bâtir en prince sahloul قبل الـ HEC مرحبا بالناس الكل
1: يعطيكم الصحة شكرا لك مدام وفيش ليغو مسؤولة التربصات والإعلام أسامة مليح طالب في الليبي إن شاء الله موفق يعطيك الصحة دونك كالعادة تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام وإحنا ما نجمو كان نشجعوا ونباركوا كل نجاح وكل هكا خدمة تكون سيريوز الحقيقة وتعطي كيما أسامة تعطي أكلها دونك برافو يعطيكم الصحة يلا الأخبار تو سويت مع لبنى حميد ونرجو نكملوا معكم بقية فقراتنا
2: بسمة دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام موجة موجة
3: برعاية
2: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820 مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف ام لبنى حميدة
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخطط. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة وفق بلاغ نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني تخصصات حيوية ومتطورة أبرزها مطور ذكاء الأعمال مهندس والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مهندس ومدير أنظمة دعم الأعمال والمؤسسات إلى جانب خطط في إدارة المشاريع وهندسة المنصات السحابية ويشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة والشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة وألا يتجاوز السن القصوى 55 سنة وأشارت الوكالة إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات قد حدد ليوم 6 جويلية الجاري. دولياً مسؤول أمريكي رفيع يؤكد أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي حاول إيصال رسالة إلى الإيرانيين مفادها أن مطلبهم بفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز قد ينسف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اقتل في ضربات أمريكية صهيونية في فيفري الماضي إلى مصلى طهران الكبير قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وختاما زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل شرق إندونيسيا دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. هذا الموجز إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا يدعونوا

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية مع هبة روسي.
1: لحديث 14 دقيقة على مشاهدنا، صباح النور، صباح الفل. في ساعتنا الثانية مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، أكيد نعطيكم موعد زادة في ساعتنا الثالثة باش تكونوا حاضرين معنا من خلال أصواتكم، تفاعلاتكم مع 36 300 ألف. سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام تقولكم كالعادة اليوم تفاعل باش يكون في علاقة بالصيفية، ببروغرام الصيفية التونسي، برمج للصيفية، أي وإلا لا. هذايا اللي باش نتعرفوا عليه من خلال روبورتاج خلينا نقولوا خرجنا فيه للشارع وسألناكم على بروغرام الصيفية. تمشيوا هكا صيفيتكم تكون في أوتيل، فما دويرة، منعرفش فما بيجي مخصص، أي أيوة وإلا لا. هذي الكل كما قلنا إن شاء الله باش يكون في تفاعل معكم أنتوما في ساعتنا الثالثة في فقرة الصيف، ضيف والصيف إن شاء الله يكون على الكيف. سينو خلينا نقول لكم أنه زادة نقترح عليكم احنا سهرات، دونك صحيح نحكيوا على الصيفية جو البحر، لكن زادة سهرات مواعيد ثقافيا أمنوا لكم من خلالها بعض هكا لي باس اللي تنجموا انتوما والاحباب ولا اصحاب تمشيو تتمتعوا بالسهرات هذيا. نحكيوا على السوسه تغني سهرة الحقيقة باش يمتزج فيها الماضي بالحاضر، انتم اللي باش تغنيوا الكونسيبت هذايا اللي ما يغيبش على مسارحنا وما يغيبش على فضائتنا. بيانسور في علاقة بالجمهور اللي يتفاعل مع الأغاني ومع ريبرتوار يكون حاضر، دونك انتم تغنيوا والجمهور هو الفنان. المايسترو أنيس معالجي حاضر لكم بلاي ليست إن شاء الله تعمل الكيف، يقول لكم ويعدكم بليلة من الموسيقى تجمع فيها كما قلنا الماضي مع الحاضر وتجمعنا على نسق الفرح. دونك بالمسرح الهواء الطلق بسوسة أبارتير من الأربعة متاع العشية، وقتاش سامحوني أبارتير من التسعة متاع الليل وقتاش باش يكون الموعد؟ نهار 4 جويلية، دونك نهار 4 جويلية اللي هو غدوة السبت، انتوما على موعد مع كونسيبت كما قلنا الغناء سوسة تغني. غنوا معنا بالمسرح، مسرح الهواء الطلق بسوسة، تنجموا تتصلوا بالأرقام اللي الرقم اللي باش نقول لكم عليه 98 609 414، سينو على موقع تسكرتي.ان، وإلا تربحوا تيكي كيف تبعثونا جي على 85 990، جي كما جار على 85 990، تربحوا دونك دي باس وتمشي وتتمتعوا كما قلنا غدوة بسهرية مزيانة برشا انتوما والعزيز عليكم. وأكيد الإعلان علي باش يمشي يغني هو والعزيز علي تكون في آخر ساعتنا الثالثة من بي دون لو مع ليكيب الكل. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل بالموزيكا بالريتم وبالفقرات اللي الحقيقة يكون فيها المود صيفي وزيدا فقرات نقولوا فيها هل يعقل وهل يجوز.

0: Ele da Wedding.
1: Ma Ele da Wedding.
0: Arranjoana FMTV. شوف اسمع واتمتع
2: بيبي عايت
3: اسباس حمزه بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه انفولاين 99 866 993 اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي.

0: نسمعوا يدعونوا بنة الصيفية مع هبة روسي.
1: جيتنا مودنا صيفي بامتياز. ما خلينا نعملوا طلع على الأوضاع الجوية اليوم. بحر شديد الاضطراب، أمطار بعد الظهر في بعض المناطق. نحكيه على طقس الجمعة 3 جويلية. اليوم نحكيه على طقس مغيم، أحيانا كثيفة سحب على الشمال، وتشير توقعات معهد الرصد الجوي إلى إمكانية نزول أمطار مؤقتة رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية تشمل بعد الظهر وبفعالية أقل جهات الوسط الشرقي. اليوم الريح شمالية غربية بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى الريح أثناء الليل بالجنوب الغربي وأنه تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر اليوم شديد الاضطراب، ونأكدوا على كلمة شديد الاضطراب. دونك الصيفة والناس اللي قازين ربي البحر، وردوا بين على صغيراتنا على رواحنا وما ننسقوش هكا هاو سي بون باش نعمل غطسه قرابي هوني في ساعه في ساعه. دونك ردوا بين على رواحها، سورتو نتبعوا البلاغات ونتبعوا كل النصائح حتى لي كولور نتاع لي درابو، دونك مهمين جدا. دونك كما قلنا اليوم البحر جديد الاضطراب بالشمال خليج الحمامات، اما قليل الاضطراب فمضطرب ببقيه السواحل. تتراوح الحراره القصوى اليوم بين 27 و 32 درجه بالشمال، والمرتفعات بين 33 و 38 درجه ببقيه الجهات، وتوصل حتى للواحد 41 درجة بأقصى الجنوب. هذه فيما يخص كما قلنا الطقس اليوم، طقس الجمعة 3 جويلية 2026. خليكم ديما في متابعة لكل الأخبار، لكل هكا كل ما يبدأ فما بلاغ أو تحين جديد تقرأوه وتقاوه على موقعنا jahrefm.net. الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نسمعوا يدعونوا ذمة الصيفية مع هبة روسي. هل يعقل؟ هل يعقل؟
1: سؤال الحقيقة طرحته على مواقع التواصل الاجتماعي دكتورة البيطرية وصانعة المحتوى دكتورة ألفة عبيدة بريتو اليوم قالت: هل يعقل حيوان مهدد بالانقراض يباع علنا على الانترنت وفي سوق المنصف باي؟ التفاصيل معك دكتورة، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أخير مدام ويعطيكم الصحة مدام على التفاعل، ورانا بالحق راهو الإعلام هون يلعب دور كبير ياسر في التوعية، خاطر برشا عباد راهو ما في بالهم شو ما يعرفوش، وبحسن نية في بالهم ياخذوا حيوان باش يربيوه، وهون هذا هو السبب نتاعو اللي خليه ينقرض. هو إنه الناس قاعدة معناها فما معناها لو براكوناج، ناس معناها خدمتهم تخطفهم من أمهاتهم، وقت اللي تخطفهم من أمهاتهم راهو الأمهات تحارب على صغار يقتلهم أمهاتهم باش يوفيوا في الأخر في السوق وفي الانترنت قاعدين يتباعوا، وعلى لن معناها النمر متاع التليفون محطوط والناس ماهيش حاشمة توري في وجوهها، وقت اللي هو هذية بالمعاهدات الدولية معناها هي هو حيوان معناها محمي، حيوان مهدد بالانقراض. فما في المعاهدات الدولية هذية انه هو يمنع انه يتباع، يمنع الكوميرس نتاعو، يمنع انه يعيش في الديار. هو ماهوش حيوان اليف راهو حيوان بري، معناها يقعد يلقى روحه الحيوان هذية باش ينجم يعيش في المتوازن، يعيش أول حاجة في مجموعات في مساحات كبرى، حتى الغذاء متاعه والنظام الغذائي متاعه يبدأ معناها على الغلة، برشا أنواع متاع غلة، شوية حشيش وشوية غيره، يلقى روحه معناها عايش في انفيرونمون ماهوش كي تراهم محليهم في الفيديو تقولوا محليه ولبس حوايج وهاو يظهر يعيش، اما راهو زادا في الفيديو رانا مراوش راهو كان الكوتي هذاك اللي محليه وهو لابس. هذوما حيوانات معناها تخيز جيتي معناها حاجتها باش تنقز وباش تتسلق.
1: خلينا نقربوا الصوره تاع الحيوان هذا للمستمع والمتلقي، دونك كان نجم نسهلوا له خاطر اليوم يشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وما يعرفش، كما قلت حتى يتباع في سوق المنصف باي.
2: اي علنا يتباع علنا معناها الناس الكل وتشجع وقت شي يخلقوش وبالبيبرا وينحيوا امراهم من امهاتهم معناها عمرهم 15 يوم معناها ما فهمت معناها هذا راهو اجرام في حق الحيوانات. وزيد وهذا علاش فما راهو معاهدات دوليه وفما قوانين تحمي الحيوانات فهمت، قوانين كما قلت لك دوليه على خاطر فما العدد نتاعهم مثلا من 1900 هذا معناها نقص على الاخر. علاش نقص؟ اول حاجه على خاطر الاوربانيزم معناها البناء نتاع المدن بدا بشويه بشويه يخذلهم في المناطق نتاعهم معناها الغابات نتاعهم. ثاني حاجه عندك البراكوناج معناها الناس قاتل اللي هما هذوما حيوانات اليوم فيهم سوق الناس تشريها وشيخه بها وتعمل بها في المحتوى وتعمل فيها في البوز. فيلقاو رواحهم معناها فما طلب وفما معناها دي سيركوي إيليغال قاعدين يدخلوا بيهم على خاطر نورمالمون هذية في القانون هذية ممنوع معناها نورمالمون فما حتى ان كونترول في الحدود باش انه الحيوانات هذوما ما تدخلش. ثم يلقاو رواحهم
1: ان يسأل مين قاعدين يجيبوا فيهم الحيوانات هذوما دكتورة؟
2: يا اخي ما معروف قاعدين يدخلوا متزاير يا اخي الناس كل نعرفوا توا. انا حتى بعد النداء اللي عملته معناها برشا اخوه من الجزائر معناها تفاعلوا معايا وهما بيدهم معناها متضمرين من الحكايه هذية على خاطر هذية معناها احنا تعرف احنا في الف احنا قبل كان في تونس عندنا موجود القرد هذية في تونس في البولات نتاعنا وفي الغابات نتاعنا كان موجود، لكن انقرض معناها تقريبا في ال 100 سنه الاخرانيه معناها انقرض. هو ما معناها هي في المغرب وفي الجزائر هذوما حيوانات محمية دونك هما بيدهم معناها عاملين ديزيفور كبار باش انهم يكونسيرف معناها الحيوان هذية او النوع متاع الحيوان هذية لانه كنز طبيعي راهو فما توت ان ايكو سيستيم. هو اليوم اذا كان ياكل من الغلال متاع الاشجار اللي في الغابه او في الجبال فيمنع مثلا تكاثر حيوانات اخرين، سي توت ان سيستيم معناها متاع توازن توازن بيئي. دوك وعاملين مجهودات معناها في المغرب مثلا عاملين مجهودات كبار باش للمحافظة عليهم وبور لا ريانتيغراسيون على خاطر راهم الحيوانات هذوما وقت تاخذ من الطبيعة وهي صغيرة ما تعيشش في الانفيرونمون الملائم اللي يخليها متوازنة واللي يخليها نجم بعد نجم ترجع للطبيعة. راهو الحيوان البري وقت اللي يخرج من الطبيعة ويعيش في انفيرونمون مش باهي وتوكا ما يتمشاش مع الاحتياجات نتاعو صعيب برشا باش يرجع في الطبيعة. وتوكا حتى رجوعه في الطبيعة يتكلف برشا برشا برشا فلوس ويذولي الناس كل تتفرج في ناسيونال جيوغرافي كيفاش قديش يخدموا العباد باش انهم يرجعوا حيوانات تهزت من البراكوناج من الطبيعة كيفاش باش ترجع للطبيعة نتاعها وترجع للسبيس معناها كيفاش يرجعوا الحيوان هذاك اللي هو مهدد بالانقراض يرجعوه بي سوغوب برودوي. المصيبة اللي في تونس رانا احنا من اول البلدان اللي بدات تخدم على المحميات وتخدم على معناها على المحافظة على الحيوانات البرية معناها اللوكال نتاعنا، لكن للأسف اليوم فما وراني عملت نداء قبل معناها وتجاوبوا معايا برشا عبيد وتجاوبوا معايا برشا إعلام لكن المشكل بعد تلقاه هو نفس الحكاية.
1: يعني اليوم نداءات لكن عمليا اليوم معناها عمليا خلينا نقولوا حيوان هذا يباع مثلا ناخذ الكام تاع الحيوان هذا يباع على مواقع التواصل الاجتماعي والأدى والأمر انه الارقام تاع الاشخاص اللي تبيع موجوده ويعني منظمه الامور منظمه هكا ولا ايه
2: الامور منظمه. دوك احنا طلب معناها من نداء هذيا انه السلطات توا المعنيه يلزمها تتدخل باش تطبق القوانين هذه باش يكون فما ردع والإعلام بالحق معناها يلزم نتكلموا على حكاية هذوما باش نفتحوا التجارة هذية ونضغطوا على السلطات باش أنه يقف التحرك هذية وكيف كيف نوعي المواطن معناها المواطن يجب يعرف لو ما تشريش ما تشاركش في الجريمة هذية وعليش ليه ما تحطوناش رقم أخضر معناها باش أنه احنا نبلغوا على الحالات هذية خاطر المشكل الكبير كما قلت لك هو اللي المواطن العادي ما عندوش وعي معناها انا قاعده نقرا في نقرا في لي كومونتير يقول لك عادش بيه احنا هنا نربي فيه وبالعكس نستحفظوا على الحيوانات هذيا المهدده بالانقراض هنا نربيو فيهم وينجموا يتكاثروا عنا اي لكن ما يرجعش في الطبيعه نتاعو راهو فما توازن طبيعي كامل.
1: صحيح وانت صانعه محتوى وظهري مش اول مداخله معانا على مجال جوهره فيم عامله ونتذكر زده كانت لك مداخله معانا وحكينا على برشا نقاط في علاقه بالطبيعه في علاقه ببلادنا.

0: يعرفش على روحه مازال ما معناه يظهر ساهل في المانيبيولاسيون نتاعو، لكن اذا كان كبر السوق نتاعو باش يطيح، على خاطر الحيوانات هذوما راهي كي تكبر معناها وتبلغ توصل في السن البلوغ معناها تقريبا في 3 سنين عامين ونص 3 سنين يطلعوا اني. والمشكل اللي يوليو معناها فيك هما معناها في دايوغ انت تشوفهم معناها في الفيديو الناس كل لاحظوا تو تلاحظوا اللي هما تكونش عليهم يضحكوا هذيك راهي ماهيش ضحكة، هذيك علامة متاع ستريس يعمل فيها، واحنا نراو فيها خاطر احنا بالنسبة لنا احنا كل شيء كيفنا احنا، لو يشوفوا فيهم فماتهم يتحلوا يتسكروا هكا يظهر لهم ان هما يضحكوا، لا هذوك علامات متاع ستريس، وستريس هذاك الحيوان تلمون يقعد كل يوم ياخذ في ستريس كل يوم كل يوم في يوم ما باش تكون عنده ردة فعل
1: معناها شكل خطر على حياة حتى المواطن اللي كاسبه
0: على المواطن اللي كاسبه على الناس اللي تجيك. وثاني حاجة الأمراض، احنا نعرفوا ان القرودة هذية راهي تقرب لنا على الاخر برشا امراض قاعدة تتعدى علينا، احنا اليوم نشوفوا في الكلب الحيوانات هذوما بيتهم تنجم تعدي الكلب وتعدي برشا فيروسات. وهذا اش معناتها راهو توازن طبيعي، وهذا اش معناتها الحيوان البري راهو ما ينجمش يولي اليف. والناس معناها المساج للعباد، الناس اللي تسمع فيها، الناس اللي تحب الحيوانات، راهو محبة الحيوانات مش معناتها انه نكتسبوهم، مش معناتها انه نوكلوهم او نتلهو بيهم، هو انه نحترموهم ونخليهم نوفروهم المواطن المواطن نتاعهم الطبيعية، فهمت؟ ونحرسوا ونحافظوا انه من حتى حد ما يتعدى عليها في الموطن الطبيعي نتاعها، على خاطر هذاك هو التوازن البيئي.
1: تري بيان، دونك مساجك اليوم يمكن وجهته للمواطنين الى المسؤول، شو توجه
0: بالنسبه للسلطات؟ بالنسبه للسلطات وعلى راسهم الاداره العامه للغابات، راهو فما هنيه اليوم قاعدين نشهدوا على حاجات ما توافقش مع القوانين الدوليه اللي بصح عليها تونس، فهمت؟ فوينهم هذوما؟ علاش ما فماش رقابه؟ علاش ما فماش ردع؟ علاش العباد هذوما اليوم انا كمواطنه عاديه وبرشا ناس كمواطنين عاديه يعرفوهم هما وين برقم الهاتف نتاعهم وكل شيء، انتوما وين؟ والى متى احنا باش نقعدوا نشوفوا في حاجات كيما هكا؟ تشجع في الناس باش انها تواصل، تشجع في الناس باش انها باش تشري، ما فما حتى حد شفتوا حتى انونس نتاع بيوع نتاع قرض ولا قال لا ممنوع عليك ولا واحد، لازم برشا وعي، وعي في الحدود، وعي زاده وهوني بالعكس نتعدى للسلطات التونسيه والسلطات الجزائريه. معناها يلزمنا يد في اليد توانسه والجزائريه نحافظوا على الكنز الطبيعي نتاعنا ونحافظوا على احترام الحيوانات وتوفير لها معناها المواطن العيش نتاعها اللي تتأمن معاها.
1: تري بيان، ان شاء الله يكون تفاعل ايجابي من خلال الباساج هذا عبر موجود جهره في معاوني وحكينا على راسنجله. اليوم هنا نحكيو على حيوان مهدد بالانقراض، القريد الصغير هذاك اللي يبدو هكا انك تحب تملكه وتعمل عليه جو بونكيف وكل، لكن انا كنا نطرقوا المجموعه من النقاط في علاقه بصحتكم انتوما، بسلامتهم هما كيف بالامراض اللي تنجم تحملها، دونك ايكو سيستيم كامل. دونك يعطيك الصحه دكتوره البيطريه وصانعه المحتوى مدام ألفة عبيد على هالوعي هذية والحس اللي اليوم المسناه من خلال تعليقات ومن خلال زادة فيديوهات انت تنشرها عبر المنصات متاعك. شكرا لك، اذا كان عندك اضافة سريعة تفضل، سينو بشقد نتابع معك الموضوع. دكتورة ألفة،
0: انتم زادة جوهرة أفهم للتفاعل متاعكم، واحنا رانا معاملين، انا واحدة من الناس معاملة كان على الاعلام مش انه الحكاية هذية تقف، عاونونا.
1: تري بيان، الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، التفاعل لكم انتوما. شكرا لك دكتورة، معك نوصل ل 11:53 دقيقة، فقرة هل يعقل؟ مازلنا مع الفقرات، مازلنا مع ريتم، خليني نذكركم زاد أصواتكم تكون حاضرة معنا عبر 29100 73 24 3000 للتعليق على أي فقرة أو أي محتوى يكون حاضر في بي دون لو في موسمها، ما نعرفش عاد قداش أما في الحلقة الثانية متاحة. خليكم معنا أخبار متابعات وريتم، أصواتكم أنتم زاد تكون حاضرة على 36 300 ألف. وقتين نحكيو على الجو الصيفية، نحكيو على البيجي، نحكيو على التونسي اليوم وعقلية أني نصيف أي وإلا لا، هذا الكل كالعادة في روبورتاج ومن خلال زادة أصواتكم كما قلنا 36 300 ألف. جميل بقديدة يستلم مشعل وقيادة ستوندال، دونك كلمونا على 36 300 ألف، وكلمة تكون ليكم. ما خليكم على الموزيكا، هادي حبوبة شيقول خليهولي. أي سيديو احنا معكم حتى الماضي ساعة، على سلام الحبيب الجميع.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال مخطط التنمية القادم لدعم التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. وبعد 1000 يوم من حرب الإبادة الصهيونية، لا مؤسسات تعليمية في قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في نص مشروع المخطط. المشروع أكد أن الاستراتيجية ترمي إلى استثمار الفرص النوعية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن لتونس مكانة متقدمة في المجال الرقمي إقليميا ودوليا. أيضاً اعتبر المشروع أن الاقتصاد الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والرفع من نسق التنمية الاقتصادية، محذراً من أن التأخر في الانخراط في التكنولوجيات الحديثة من شأنه أن يضعف قدرة الاقتصاد التونسي على مواكبة التحولات والاندماج في سلاسل القيمة الرقمية العالمية واستقطاب الاستثمارات ذات المردودية العالية. ينظم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بمدينة سوسة دورة 5 من اللقاءات القطاعية المخصصة لقطاعي صناعة السيارات والطيران تحت شعار المركز شريككم الاستراتيجي لإنجاح التحول الطاقي والبيئي، وذلك بتاريخ 15 من جويلية الحالي. هذه التظاهرة تهدف إلى جمع ممثلين عن المؤسسات الصناعية والخبراء والهياكل العمومية والشركاء الفنيين للنقاش حول أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، وفي مقدمتها إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية والتأقلم مع المتطلبات التنظيمية الجديدة وتحسين النجاعة الطاقية وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، تم اليوم تنظيم فعاليات صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين تحت شعار من البكالوريا إلى المستقبل. مراسلتنا نسرين علوش تابعت وتحدثت إلى عفيفة بعجاجة ممثلة الوكالة التونسية للتكوين المهني عن أبرز الاختصاصات المتوفرة في مجال التكوين المهني الجامعي.
4: بالنسبة للتوجيه المهني الجامعي بمستوى مؤهل تقني سامي، عندنا حوالي 104 اختصاص. الاختصاصات هذه متنوعة، عندنا ما كم تعرفوا 12 قطاع في التكوين المهني، دونك هذه الاختصاصات موزعة على 12 قطاع. عندنا جملة من الاختصاصات الجديدة نجم أي شاب تونسي وأي مواطن تونسي وأي بارون ينجم يدخل على موقع الوكالة اللي هو www.atfp.tn باش يتعرف على جملة الاختصاصات في كل المستويات طبعا، وفي مستوى والبتياس إسانسيالمون. وإذا كان حب على الترسيم ينجم يدخل على موقع الوكالة inscription.atfp.tn. سنة لاحظنا إقبال غفير من الوليدات من الشباب ومن البارون سيرتو، حكاية تفرح على الأخر لأنه المنتاليتي متاع التونسي بدأت تتبدل وبدأ يفيق بأهمية التكوين المهني كمسار نجاح وكمسار مهني آخر، مسار موازي لمسار التعليم. دونك فما أعداد هامة وفما أسئلة هامة، ولو أولاد ولاو مزروبين شويه دونك يقول لك انا خليني نعمل باركور قصير وماشي فير لومبلوا ديريكتومون دونك فما اقبال نعم سيرتو كونه الحقيقه زاد الاختصاصات تلبي كل الرغبات وكل الامكانيات والمهارات نتاع وليداتنا فما اعداد كبيره مثلا على الميكانيك اوتو اوتوموبيل نحكيو على ميكانيك سيارات او على الصودور ولا الفيبر اوبتيك
3: جهتها تحدثت إيمان الورتاني وهي مستشارة عامة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بمندوبية التربية ببن عروس عن تنظيم أيام إعلامية بالشراكة بين المندوبية الجهوية للتربية وأيضا المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس لاستقبال التلاميذ والإجابة عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإحاطة اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختياراتهم الجامعية.
5: احنا في سلك المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي غير خدمتنا على طوال السنه مع تلاميذ في المعاهد بمناسبه نتائج البكالوريا ومناظره التوجيه الجامعي ننظموا ايام اعلاميه مع الناجحين في المعاهد ومع الجامعات ومع وزاره التعليم العالي في مدينه العلوم وعندنا مبادرات في مختلف الجهات من بينها المبادره هذه اللي قمنا بها في بن عروس مع مندوبيه التربيه ومع مركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس باش نحكي مع التلامذة نجاوبوهم على الأسئلة متاعهم نرافقوهم وعنا جلسات علمية مختلفة حول المهن الجديدة الإعلامية التكنولوجيا مهن الإعلام عنا جلسة على مهن الصحة الطب علم النفس اختصاصات شبه الطبية وعنا زيدة جلسات مع المستشارين باش يزيدوا يعاونوا التلامذة يقدموا لهم الإجراءات الرزنامة وكيفية الاختيار وكيفاش ينجم يوفق بين المجموعة النقاط والواقعية وتحقيق الحلم والطموح نتاعو. السنة غير الإجازات الجديدة حتى الإجازات اللي متوفرة من قبل صارت فيها تغييرات على مستوى حتى العناوين نتاع الإجازات ولات فما إجازات اللي كومبيني باغ اكزامبل تجمع ما بين البيو تكنولوجيا والإعلامية معناتها صارت برشا إحداثات جديدة على مستوى البرنامج والإجازات في حد ذاتها.
3: دوليا وبعد مرور 1000 يوم من الحرب الإبادة حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة تكشف الأرقام تفاصيل ومعطيات عن إبادة الاحتلال للبنية التحتية التعليمية في القطاع والتي أدت إلى تحول المدارس والجامعات إلى أهداف عسكرية مباشرة حيث تعرضت 529 منشأة تعليمية للاستهداف المباشر دمر منها 247 بشكل كلي وتعرضت 282 أخرى لدمار جزئي. لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 88 آخرون اليوم جراء انحراف حافلتين وسقوطها في واد ضيق وسحيق جنوب غربي باكستان وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل سنة 9-10 ليلة البياع مع أحلام غيلان على جوهر FM TV. شوف أسمع واتمتع
6: برعاية
2: بيك أند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك أند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549. بيك أند جراي، خليك مميزة. عجيل إنرجي قدم لكم
7: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: مرحبا بكم في انفو سبور. لبدايه نتائج الدفعه الخامسه لدور 32 من المونديال، اسبانيا تتاهل على حساب النمسا 3-0، البرتغال تتاهل على حساب كرواتيا 2-1، وسويسرا تتاهل على حساب الجزائر 2-0. انتقادات كبيره المدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش بعد الانسحاب. النجم السابق للخضر اسلام سليماني قال منتخب الجزائر فقد هويته في مباراه سويسرا لان المدرب قرر اللعب بمهاجم وهمي، وأضاف علاش ثم تغييرات في التشكيلة والخطة التكتيكية في كل مباراة. من جهته رفيق حليش اللاعب السابق المنتخب الجزائر قال المنتخب لا يوجد فيه شراسة، ارتباك كبير، سويسرا من أنصاف فرص سجلت وتأهلت حتى الجمهور الجزائري في بعد المباراة، عبر عن انتقاد والغضب الكبير من مدرب المنتخب الجزائري بيتكوفيتش. قائد باش نبقاو مع المنتخب الجزائري، وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز اعلن اعتزاله الدولي بعد خروج وانسحاب منتخب بلاده ضد سويسرا اليوم الصباح 2-0. رياض محرز 35 سنه، منذ 2014 بقميص المنتخب الجزائري، شارك معاه في 119 مباراه، سجل 40 هدف وصنع 45 هدف. زوج منتخبات افريقيه اليوم باش ان شاء الله يتاهلوا السبعه. المنتخب المصري يواجه استراليا، مباراه الدور في أمريكا، ملعب يتسع 95,000 متفرج. طاقم تحكيم الأوروغواي يحكم المباراة، محمد صلاح باش يكون في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري. لحظة نتاع الليل، بطل العالم الأرجنتيني واجه مفاجأة المونديال الحالي الرأس الأخضر، مباراة الدور في ميامي الأمريكية، ملعب يتسع 64,000 متفرج. طاقم تحكيم من كندا يحكم المباراة. مدرب المنتخب الألماني قدم استقالته من تدريب منتخب بلاده بعد الانسحاب من الدور 32 للمونديال، وحسب مواقع ألمانية الأقرب لتعويضه هو يورغن كلوب المدرب السابق ليفربول. غدوة انطلاق مقابلة ثم النهائي المونديال، السبت 6 متاع العشية المغرب كندا، 10 فرنسا الباراغواي، لحد 5 جويلية 9 البرازيل النرويج، 2-6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3-7 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا. في تونس، الترجي الرياضي التونسي اعلن تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن اكابر كرة القدم. فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري أعلن تعاقده مع المدرب نبيل معلول لتدريب الفريق لمدة موسم واحد 2026-2027. شباب بلوزداد أنهى الموسم الفرط بطولة الجزائر في المرتبة الثالثة ب 14 فوز 11 تعادل وخمسة هزائم. شباب بلوزداد كان تعاقد أول أسبوع هذا مع متوسط ميدان الترجي حسام تقى. اليوم الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي، ماضي 3 في أحد نزول الجهة وقائمة متقدمة للانتخابات برئاسة مهدي الفريخة. بالمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي انهزم ضد المنتخب النيجيري 81-84 لحساب الجولة الأولى من مباريات النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، مباراة مقابلات الدور في العاصمة الأنغولية لواندا. المنتخب يلعب اليوم الجولة الثانية ضد المنتخب الروندي. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: عجين إنرجي قدمت لكم أنفوسبور.
7: إني أسين لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك.
7: فواياج مع وليد بسباس
2: كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية
7: على جوهر FM.
2: على جوهر
6: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
9: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
10: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
11: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

0: نص نهار 29 دقيقة على موجتنا، ساعتنا الثالثة من بي دون لو كالعادة نحكي وصيفية، هذاك علاش الكلمة لكم انتوما نهار الجمعة في فقرة صيف على الكيف. نحكيو اليوم على تونسي والميزانية نتاع الصيف، فما توانسة يخصوا ميزانية للصيفية اي ولا لا؟ الجواب تنجموا تتفاعلوا معنا على 36 300 ألف، اما ارائكم باش نسمعوها تو تسويت. صيف على الكيف، صيف على الكيف، صيف على الكيف. دونك فقرة إن شاء الله كل نهار جمعة باش تروحوا فيها سؤال في علاقة بالصيفية، في علاقة بإشكاليات تطرح وتظهر أكثر في الصيف. فما خلينا نبداو بالميزانية، وما أدراك ما الميزانية. التونسي عنده عقلية أنه يخبي شوية فلوس للصيف، سيرتو عطلة أجواء مواطنين بالخارج اللي عندهم عائلة، دونك يقولك باش نخرج نتفرهد مع الفامي متاعي. هل اليوم التونسي فاهم هكا الأمور الكل ويقولك هو الصيف ضيف وصيف باش يكون على الكيف، دونك لازمني أموري تبدأ غيقلو؟ هذايا اللي باش نتعرفوا عليه توتسويت في ميكرو مراسلينا، نشوفوا الصيف وعلاقته بالتونسي والتونسي علاقته بالصيف. وانتم زادة تنجموا تتفاعلوا معنا على 36 300 ألف. جمال مقديدة في استقبال تليفوناتكم، أما هيت نسمو سمعت أرقام باهية، 4 ملايين زعما فما تونسي خلي 4 ملايين للصيفية. أسمعوا معنا.
1: أنا في الصيف دي ما نخصص قيمة 4 ملايين، ونحوس بيهم، ناكل بيهم، نشرب بيهم، نمشي بيهم دي تنظم طول الوكلة، نمشي لقليبيا، نمشي المسير، نمشي المادية، نمشي البرشة بلدان، نمشي في الصيف، نمشي للحوس خاطر نحب التحويس ونحب الخروج. أنا النهار ببري يعني متاع 50-60 دينار في النهار، وحتى خير وحتى خير في نبدأنا والعائلة ولينا وصحابي ولا حاجة، ساعتك يعني ديما يطلع حتى أكثر.
2: بنتي نسكن في سوسة، وكما تعرفوا توا الدنيا سخونة وصيف، دونك نسكن الروجة على الجندروا اللي نجم نفرعدوا فيهم. بالنسبة لي أنا ديما نشوف تونس حمامات، أما الحقيقة ما نمشيش الوتلة، نشوفوا معنا ديار مع صحابي، نقعدوا ان جروب دي 10 أو 12 بيرسون، نكريو ليلتين كذا الليالي، تكون دار على البحر ودار فيها بيسين، واللي تبدا الليله نتاعها مينيموم لكل واحد تكلفه 600 ألف مينيموم. هذا ما نحكيوش على الشارج الاخرين اللي باش نستعملوهم. والحقيقه انا من رايي معناها وحتى الوتله هما بلايص باهين، اما كل قدر وقدره.
3: والله ميزانيه الصيف الحقيقه كل عام كيفاش، كل عام زي تغلى اكثر، اما مينيموم لازم 600-700 دينار. وتيل كانوا تيل ولا دار ديما نفس الحكايه، راهو موتيل باش تطلع اكثر. في الصيف الحقيقة نصرف في النهار بين 50 و 100 دينار، حق تعرف الدنيا غليت ونشري ماكلة ونشري كذا، وزيد واحد طفل وعايش وحده لهنا ياخذ ماكلة من برا ويتكيف ويمشي يقعد في القهوة ويلعب هكا.
4: هو من المفروض انه خصو ميزانية، ما قالش من 3 ملايين. الحق السنة يعني ظروف عندي ظروف تحكم فيها، دونك خليت كل نهار ونهار، وبما اني يعني معناها في مدينه ساحليه معناها عندي الزهر تم هو كل نهار كل مره كيفاش. في الجمعه نخرجهم سب واحد مره بيسين، مره كل مره حاجه، مره بحر، مره معناها مره بيتي ديج، مره حكايه. فهمت اني بما اني على مدينه ساحليه عندي اقاربي في معناها في مدن داخليه يجوا بحذاي، الحق ما قلش من 100 ألف مصروف. دونك ساعات نبدا خايفه يعني من الصيف كي يدخل الحق.
1: مثال اني في الصيف معناتها من اول الشتاء كل كي الحق نعمل ميزانيه اني والبنات نخرجوا، على خاطر مضى بينا 3 ايام، هي بالحق تتكلفنا غاليه الخرجه، ولكن تفرهدنا على خاطر تنسيك في تعب الشتاء كامل كل كي. الحقيقه معناتها الصيف تعدى محلات اللي 3 ايام وزيدها برسك، وليت يوميا معناتها أني نخرج ثم الحفلات وكل كي. الحق العبد مضبي يخرج خير من اللي شدد الداء، دنيا سخونة والكليماتيزور عداني مش نخسره في الضوء وكل كي، ما نمشي نخسره واني نتفرهد خير.
0: صيف على الكيف ومحلاوة التوانسة عايشة، التونسي عايش. اليوم سمعنا أرقام، أما الحاجة اللي تفرح أنه التونسي وليت عنده عقلية أنه يخصص أكل بيجي، يقولك أموان تفرهد كل قدير وقدره. بيان سور سمعنا 4 ملايين، سمعنا 3 ملايين، لكن كما قلنا التونسي كل قدير وقدره. فما اللي يختار هكا 3-4 أيام يمشي لوتيل، فما اللي يختار 3-4 أيام يكري دار ولا جمعة، فما اللي كل نهار ونهار ويقول لك أنا والعائلة أنا والأصحاب أنا والأحباب نعمل لكن نهاير مثلا في الجمعة. دونك كيما أمينة كيك أنت مرة في الجمعة تري بيان. مريره في الجمعه قداش تصرف امينه؟ 100,000 100 دينار 100 دينار باهي، معناها 400 دينار في الشهر، باهي معناها 400 دينار زيدهم فوا دو نحسب لها بما انه نحكيو على الميزانيه دونك لازم نحسب لها وتبدا الامور واضحه. ربي مع بو العائله اللي عنده صغيرات ونعرفوا صغيرات كيفاش تخرج اكل جلاس واقل حاجه بوب كورن لي ساندويتش بيتزا بامبلوني اقل حاجه 150 دينار. هذا اذا كان روحوا فرحانين، ساعات يبداو متغشين خاطر بابا ولا ماما ما خلوهمش يلعبوا مثلا في جو ولا حاجه. دونك نجمو كان نقولوا ربي مع التونسي وان شاء الله يلقى ضالته في صيفيه. فما شكون يقول لك الصيف للاغنياء، الصيف للناس اللي يمكن عندها الرفاهيه باش تمشي. نعرفوا مهرجانات، نعرفوا لبسه، نعرفوا سولد باش يبدا على الابواب، دونك ومصاريف عده وتنقل من مدينه الى مدينه يكون مكلف. دونك ان شاء الله ربي مع التونسي الكل. ونعرفوا ان التونسي ينجم يتفرهد وقت اللي يحب يتفرهد باقل الاسعار، هكا نحلموا نحن ونسطروا على اقل الاسعار. ينجم مثلا سيرتو في المناطق السياحيه يختار بحر فطور في الدار مع العائله، كل شيء يبدا حاضر. جو كيما عملت لنا اليوم جيجي دونك حضرته هي في الدار وجبته، والامور تبدا على فخي يعمل 66 كيف ويمشيوا العائله للبحر. دونك هالي ما تتكلفش الحكايه، وبوب كورن يتعمل في الدار زاد راه ما فيها بيس. دونك عادي يتفرهد التونسي من غير ما يخصص البودجي الكبير والارقام الكبيره. دونك كل واحد يعرف اموره ويعرف ميزانيته. انتم زادت نجموا تعطيونا رايكم على 36 300,000 29,100 73,24 3,000 فقرة أسبوعية كل نهار جمعة باش نسمعوا فيها أصواتكم تفاعلاتكم. شكرا لشيراز تازركي. وبعد شوية كالعادة الغونديفو مازال يتواصل بفقرات بريتم، أما وقت اللي نحكيو على الشميسة 1-2-3 سولي وقت اللي يغنيو ويعطيونا أمبيون صيفي بامتياز. عبد القادر كيفاش غنيو نحيا بو علم. هلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: இன்னொரு விண்ணத்து சிறிய மாய் மலுசி. نص نهار 44 دقيقة لمجيتنا رجعنا لكم في بيي دون لو، في علاقة بالبحر، في علاقة بالمواطن، في علاقة بتشكيات توصلنا الحقيقة وتدوينات نوليها الاهتمام الكافي، سورتو وقت اللي نحكيو على كارثة بيئية تتواصل لسنوات. كنقولوا بحر قصيبة المديوني، ظهر لي كلنا اللي يسمع في الموضوع هذا يقول لك لتوا إلى متى هل دوسي هذا ما لقيناش فيه حل. الحقيقة نحن باش نحكيو على كارثة بيئية يعني بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وبشوفوا معنا فيديوهات وتدوينات الحقيقة لمتساكنين. معنا سي محمد إغا، بحار وناشط بالمجتمع المدني، وسي منير حسين، رئيس مكتب المنتدى التونسي لحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير، ضيفي خلينا نقولوا بيي دون لو. دونك سي محمد إغا، صباح النور، أهلا وسهلا، وكمع ماضي ساعة غير ربع، كيف الحال؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. أنا نعرف البحار يقوموا بكري، دونك نورمالمون ماضي ساعة تصبح على خير، دونك نورمالمون
1: يعني قلت السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. أيا سي محمد الإغا، دونك معنا زيدا سي منير حسين كان يسمع فيا، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا سي محمد، مرحبا بكل مستمعين إذاعة جوهرة.
0: شكرا ليك. دونك باش نحكي على هالكارثه البيئيه. دونك خلينا نبدا بسي محمد الإغا، بحار وناشط المجتمع المدني. اليوم كارثه بيئيه انتم تندوا بها، وانت كبحار خلي تعطينا هكا شنو اللي صاير بالضبط.
1: اولا كما قلت نعرف بروحي محمد الإغا، عامل في قطاع الصيد البحري بقصيب مديوني. معناها الشيء هذا يمسني مباشرة في القطاع متاعي، هكا علاش تكلمت وهكا علاش معناها ديجا واقفين على الموضوع هذا متاع التلوث من قداش من عام، دوبوي 2006 برسك ملي بدات الكارثة هذه وبداوا يصيبوا في الماء نونتريتي في البحر. لي سورس دو بوليسيون معروفين والناس الكل تعرفهم، فهمني، اللي هما الستاسيون متاع البومباج تاع لوناس اللي الكاباسيتي متاعها وقت اللي تعملت اون 2006 كانت الكثافة السكانية في نومبر ان سيرتان نومبر، توا اون 2026 الكثافة كبرت سكانية معناتها ولا شكارج عليها، دونك ما عادش تتحمل طاقة الاستيعاب نتاعها، ولا كي تتغلب في طاقة الاستيعاب يسيبوا الماء نونتريتي ديريكتومون في البحر. هذا اللي يسبب تغير في الألوان نتاع البحر ويزيد الروائح الكريهة المنبعثة من البحر، وما يؤدي سلبا على القطاع من حيث نشوفوا قداش من المعام كملكة في الصيف وقت اللي يصير تسيب الماء هذايا يكون فما موت العديد من المشات نتاع الاسماك الصغيره ويتم نفوقها الى الشاطئ ونشوفوا بالعين المجرده، ونشوفوا حتى الطيور هذوك الميه البحريه تبدا هابطه بكثافه في البلايص هذيك تبدا تلتقط في الحوت هذاك. فهمني، اون بلوس كو سا القطاع يتمس برشا على خاطر الجهه نتاعنا خذات الاسم بالتلوث هذايا، دونك حتى كنبيعوا مصادرنا واسماكنا وكل شيء يتمس القطاع، دونك الناس كل كيا واخذة فكرة خايبة على الزون متاعنا اللي هي بوليسيون توكسيك ايتو. دونك حتى العباد ولا تتجنب انها بتشري الحوت من البلاصة هذه. اون بلوس كو سا زاد فما معناتها اللي ما ادى سلبا على صحة برشا متساكنين، حتى خاصة اللي يسكنوا قريب من الشاطئ، فهمني، وما ننساوش اللي هي بورسنتاج كبيرة برشا في مدينة قصيب مدوني متاع لي مالادي كانسيروجين، وهذا كل كيا تأثيرات متاع التلوث. فهمني، ما رأينا أنه عمنا والتكيمة الوقت هذايا تفاقمت الأزمة برشا وصارت معناتها وقفة احتجاجية وكل شيء، وتفاعلت برشا جهات معنا وكل، بما أدى إلى زيارة مفاجئة للسيد رئيس قيس سعيد ووالي المستير وبعض الإطارات السامية في الدولة. عملوا زيارة فجائية في الليل وجاءوا إلى عين المكان وجاءوا للمحطة التطهير، وماتوا كان معناتها حتى بحضور السيد فخر الدين فضلون نائب الشعب بالجهه، ووصلنا الميساج كوميسو وعين المكان وعين على كل شيء على عين المكان. في بالي معناها انهم هما عملوا حل وعطوا ونظروا في الموضوع وكل شيء، لكن ما رانا انه من عملنا ولسنا في بالنا سي بون كل شيء سي كونجوغي وتفضت الازمه وان شاء الله معناتها نبداو مرحله جديده في الحياه باش نتطوروا وكل شيء وباش نتنحى لحكايه التلوث هذيا. مالغري اللي احنا عشنا ايبوك كامله في التلوث، مي كومام اون بريزيرف اون هيريتاج انو انو زونفون، معناها على الاقل نخليو موروث بيئي لصغارنا ما يعيشوش نفس الشيء اللي عشناه نحن. ما رانا الا انه مده ثلاث ايام التالي نفس الشيء لستاسيون تاع لوناس المرتكزه بقصر مديوني تقوم بنفس ارتكاب نفس الجريمه، تعاود تسيب لنا كميه هائله وهائله جدا من المياه الغير معالجه، مما ادى مباشره الى تغير مياه البحر وانبعاث رياح الرواح الكريهه. صدقني معناها مش حتى ما مش خطر اني وسط قطاع وفي البرط وفي البحر وكل مام، حتى من وسط بلاد المتساكنين تشم في الروائح، ما تقول فهمني.

0: تاكلوا هذه الازمه راهي بالحق فاض الكاس ورانا بالحق تضرينا صحيا ومعطونا نفسانيا اصلا واقتصاديا.
1: باه سي محمد خليك معانا خلينا نمشيو لسي منير حسين يعطيك الصحه ساعه تيمونياج ودقه نقلك للمعطيات اللي كنت والتيران خلينا نقولوا ما نجمش حد اخر يوسف فضاعت معناها هالروائح هذه وتاثيرها حتى عليكم انتم كقطاع ككل. دونك سي منير حسين رئيس مكتب المنتدى التونسي لحقوق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بالمنستير مره اخرى اهلا وسهلا سي منير.
2: مرحبا بك عايشه.
1: تعليقكم دونك اليوم أزمة متجددة على ما يبدو.
2: هي أزمة قديمة ومتجددة وزالت متواصلة الأزمة فيها ما لاحظناه في السنوات الأخيرة هو التواتر السنوي للكوارث البيئية. ولينا تقريبا كل سنة نسجل كارثة بيئية خاصة في الستة سنوات الأخيرة ما تخلفتش حتى سنة من كل عام عنا نفس الظواهر ذي لا تقع. وهذا معروف بطبيعة الحال علاش كما فسر محمد معنا التفسيرات هذه ومزود مصادر معنا أساس التلوث. عندك محطات التطهير وعندنا المصانع خاصة مصانع الغسل وغير ذلك اللي تلقي بالفضلات المياه تاعها غير معالجة في الخليج المسيح. على مستوى تطور الأوضاع إلى حد الآن فقط في مستوى الوعود إلى حد الآن ما يحكي عليه ديوان الوطن للتطهير هو أنهم قدموا مطلب لحصول على قرض القرض هذا من البنك الأفريقي للتنمية الباك. اللجنة بتاع البنك الأفريقي في تونس جاءت وعاينت وغير ذلك وعلى حسب كلامهم أنهم أعطاوا موافقة مبدئية على قرض لو قيمته 193 مليون دينار لاجتثاث المحطة هذيك يعني بناء محطة جديدة في خليج في قطب التكنولوجي ومنظومة نقل المياه إلى غير ذلك على حسب الإصلاح اللي يحبوا يعملوه. لكن إلى حد الآن القرض هذا يتطلب موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية. ألا ما نعرفوش هل وافق ولا ما وافقش إلى حد الآن ما فهمناش. ثم كلام يقولوا فيه بعض المسؤولين حول أنه هوا العروض باش تبدأ باش نطرح العروض والأشغال باش تبدأ. احنا نطالبوهم أنهم يعلنوا هذا رسميا للمواطنين باش يبدأ على الأقل عندنا أجندة تنفيذية واضحة المعالم ويكون عندنا خطاب رسمي بإعلان رسمي موثق من مؤسسات الدولة ما هوش يبقى في مستوى حبيث هو مسؤول قال هيك ما ناش في لغة شفاهية معناها بغير ذلك. الدولة عندها ناموس كيفاش تتعامل معاه يعلنوا إذا كان فما كذا يعطيه بلاغ رسمي للمواطنين على وزارة البيئة أنها تتحرك على السلطة الجهوية أنهم يتحركوا يخرجون البلاغات هذه باش يكون على الأقل حجة ما بيناتنا اللي احنا في مسار صحيح. لكن احنا الا نقولوه انه الكارثه دي راهي سوف لن تقف واليوم اذا هي راهي مش على مستوى البيئه فقط اليوم على مستوى منظومات انتاج كما يحكي محمد يعني ثم تقريبا 80% من البحاره اللي يخدموا في خليج المسير هما صيادين صغار يعني متوسطين ما عندهمش امكانيات باش يعملوا بالانسيات كبار ويدخلوا في اعماق البحر هذاك رزقهم هذيك حياتهم. اذا هالمنظومه دي نتاع الانتاج البحري قاعدة تدمر تماما ما نحكيلكش على التداعيات الصحية لا تحرك للسلطة الجهوية. فالمفروض عندما نتحدث على كارثة بيئية فما إجراءات يتم اتخاذها إجراءات عاجلة وإجراءات متوسطة وإجراءات بعيدة ومن بين الإجراءات العاجلة أنا ندخله لأنه أنا عينت تقريبا يوم 18 جوان بدأت الكارثة البيئية بإصفرار البحر. الأسماك نافقة جدا وخرجت على مستوى شاطئ قصيم المديوني جنوب الميناء خرجت كميات كبيرة ومثقة وبالطبيعة يعني الغرنوق كان يلقط في البحر ظواهر باش الناس تعرف أنه كيف يشوفوا الغرنوق منتشر في وسط البحر وقاعد معناها ذكروا يلقط في الحوت قاعد يختنق الحوت يختنق وبطبيعة الحال يلقطوا فيه انبعاث الروائح هذه شنية العباد اللي قاعدة تشم فيه شنو هو تداعياتها الصحية خاصة عن المساكنين حول البحر. فما ناس راي عندها حساسية فما ناس تقلل حالات غثيان وغير ذلك هاك علاش نحبوا احنا المسؤولين نتاعنا وكذا نوصفوا الظاهرة ونحكيوا على كارثة بيئية تكون متبوعة بجملة من الإجراءات. الحل
1: سريعا سي منير.

0: الأساسي احنا ندعو كمنتدى الى القيام بمجلس وزاري مخصص لخليج المنستير، بل لأن يعني المجلس الوزاري هو اللي عنده سلطة القرار المالي للذهاب في تنفيذ ما وعدت به مختلف مؤسسات الدولة ومختلف أجهزة الدولة على كل المستويات من أجل إنقاذ خليج المنستير، من أجل استصلاح الخليج هذايا. ويكفينا يكفينا ما استنينا وإحنا بالوعود الزائفة وغير ذلك.
1: وهذا حق مشروع بيان سور، ان المواطن يعيش في دي كونديسيون معناها تخول له،
0: هو حق دستوري بالاساس وحق حياتي،
1: هو نظيف معناها يتنفس هو نظيف
0: حق حياتي يعني.
1: سي سا دونك اليوم ان شاء الله الموضوع هذايا وهالملف هذايا ناخذوه باكثر جديه، وتكون كيما قلت انت شفافيه مطلوبه للمواطن، يطالب ويفهم، يحب يعرف وين وصل وين قالت الامور. دونك يعطيكم الصحه سي منير حسين رئيس مكتب منتدى تونسي حقوق الاقتصاديه والاجتماعي بالمنستير، واخونا محمد اغا بحار وناشط بالمجتمع المدني. حاولنا نحكيوا اليوم على الكارثه البيئيه بقصيبه المديونيه، اكيد موضوع للمتابعه، وعلى ما يبدو مازلنا مش نحكيوا عليه لانه المواطنين قاعدين يدونوا، قاعدين يتصلوا بينا على 29 100 173 3000. انتم اللي اصواتكم توصلنا هكا، خلطنا معكم الاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في بيي دون لو. دونك تحيه للناس الكل اللي تابعونا واللي كانوا معنا، وعندي راو ديديكاس وسلام امانه ترانزيسيون نرجعوا.

خلينا نختموا بديديكاس. عنا مدام سلمى المروخي اليوم تحب تقدم ديديكاس لبنوتتها كنزة بطيخ، تقولها كنوتي الغالية فرحتي بنجاحك ما تتوصفش، ديما رفعت لي راسي فخورة بيك برشا، وإن شاء الله تشوفك عينيا في أعلى المراتب. نحبك برشا يا نور عيني، وألف مبروك عبورك إلى النموذجي، ونهدي لك كل غنيات الدنيا ما فيها، وبالتحديد بي دولو نشهدي لها بعد شوية آدم أحساسي. دونك هذي أحساسي علاقة بأحساسي بالله أو عن المبروك ده مع رمي عايش. دونك سلمى المروقي كما قلنا لبنوتتها كنزة كنوزة الغالية كنزة بطيخ. سينو خلينا عنا زادة أنيفرسير فيسع فيسع فيسع باش يكون سلام بالحق أمانة. دونك ندوش نادية يزيدي تحب تسلم على عشيرتها إنس تركي، تقولها إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف ألف خير، صاحبتها وعشيرتها تقولها نحبك برشا وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير وربي يدوم العشرة متاعنا. سينو خسلم على كيب الكل، شكرا لكم. جيجي جيهن دونك رحومة في الإخراج، تحياتنا نجوسنا شتقليلة في الديجيتال، أمينة أمونة منورتنا اليوم في البلاتو، ياسمين كيف كيف، سلموا على خونا محمود سوغير، تحية كبيرة لمحمود سوغير، تحياتنا جمال بقديدة سوسو، سعاد العدويني، هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في العدد وتقديم لبنى حميدة. باش نتعصفوا بدقيقة لأنه لازم نسمعوا آدم أحساسي. تشاو تشاو باي باي.

0: En illimité, où est-on fait gigawatt?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي
2: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة أثر انزلاقه اليوم من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر وفق ما كده مصدر أمني مسؤول. وأضاف ذات المصدر أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات غارقت أول أمس الأربعاء بشاطئ كاركوان بمعتمدية الهوارية بعد أن جرفها التيار البحري. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بغسيل الأموال والقاضي بسجنه 14 سنة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت أيضا حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 18/2000 وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوة في حقه وإقراره فيما زاد عن ذلك بخصوص بقية المتهمين وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما قضت ذات الدائرة بالسجن لمدة 4 سنوات في حق الناشط السياسي خيام التركي مع خطايا مالية ويأتي ذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة جبائية في عدد من القضايا المنسوبة إليه. دوليا شبكة ام بي سي نيوز تكشف نقلا عن 4 مصادر ان ايران وسلطنة عمان قدمتا الى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لادارة مضيق هرمز ويتضمن ادارة مشتركة بين طهران ومسقط مع طرح فكرة تحصيل رسوم ادارية. وختاما صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين امريكيين ان سلطات الاحتلال ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الايرانيين بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير

جوهرة بيناي من العشرة الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 إلى 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات عيشوا نغمة السيف.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو هو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كومبيزون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في البرمجة الصيفية الجديدة. دونك هذا هو الموعد الجديد كل جمعة من الساعة المساعتين ساعة المخصصة لكل ما يهم التدريس الدراسة في تونس والخارج، كل ما يهم التوجيه الجامعي. حلقة اليوم باش تكون عملية جدا، نكتشفوا فيها كل الاختصاصات والمسارات الجامعية مع الدكتور مهدي عمار مدير اي تي يونيفرسيتي، ويحضر معنا زادة السيد محمد البشير الهيشري المستشار الأول في التوجيه الجامعي والمدرسي باش يجاوب على كل الأسئلة المتعلقة بالتوجيه الجامعي، شنو جديد، كيفاش تقراوه. لكن البداية كما العادة في كلاندوي مع بوشرة البجاوي اللي اليوم باش تحكينا عشواء دي ماستر. لكن قبل هذا الكل نرحبوا بالفريق كالعادة. بوشرة البجاوي عسلامة، مرحبا بك.
2: عسلامة مهدي، مرحبا بكل مستمعين جوهرة فان.
1: حبيت نساعة قبل نبدأ في الميسيون بارك لك بالبكالوريا لولدك، إن شاء الله مبروك.
2: عايشك مرسي، تري جنتي. ودايور لا un message manita lwaldi نقول له برافو، تري فيير دو توا وراني نحبك برشا برشا.
1: ايفان على يساري كالعاده الدكتور مهدي عمار، مرحبا بيك ومبروك البكالوريا لبنتك.
3: عيشك بارك الله فيك، صحه، مرحبا بيكم انتوما، مرحبا بضيوفنا ومرحبا بمستمعي جوهره اف ام.
1: سي محمد البشير الهيشري، مرحبا بيك معنا في كومبيزون على جوهره اف ام.
4: شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. أرحب بالضيوف اللي كان اليوم شرف معناتها لقاء بهم. شكرا مرة أخرى على الاستضافة، نظرا لأنه راديو جوهرة كان على قد المسؤولية متاعه وقت اللي اتصلت بكم لتصحيح ولا لبعض الأخطاء اللي وبعض الوضعية بعض الوضعيات الحق اللي ماهيش سليمه في علاقه بالتوجيه الجامعي وبعض الاشخاص. لا برنامجكم، لا لا خطي برنامجكم، بالعكس معناتها داير باسمي وباسم زميلاتي وزملائي، بما اني نسمح روحي باش نتحدث بمنتسبي الجمعيه نتاعنا اللي هي جمعيه الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمالي، واللي يضم فقط منتسبي السلك نتاعنا احنا، واللي يمثل الجهه الوحيده المخول لها قانونيا وعلميا واكاديميا التحدث عن التوجيه سواء المدرسي او الجامعي.
1: مرحبا بيك، وهذا واجبنا سي محمد البشير. دونك كيما عودناكم تقعدوا توا باش ننطلقوا في الفقره الاولى اللي هي كلاندوي مع بوشرة بجاوي اللي باش تحكي لنا على الشوا دي ماستر.
0: كلاندوي مع بوشرة البجاوي.
2: فاول الامتحانات وكملنا لي دو سيسيون برينسيبال دو راتراباج، الف مبروك للناجحين وان شاء الله حظ اوفر العام الجاي للي باش يعاود العام. اليوم باش نحكي مع الطلبه اللي تحصلوا على ليسونس واللي خموا ولا قروا باش يعملوا ماستر في الاختصاص نتاعهم، وهذه حاجه باهيه خاطر تخول لهم امكانيه الوصول اكثر فرص عمل باش يوصلوا دي بوست احسن، يخول لهم زادا اون ايفولوشن دو كارير بلو رابيد اي بيان سور دونك على فان شهري اخير ومستوى معيشي أفضل. خاطر الليسانس أوكي نجمو ولا تنجم توصل باش تلقى خدمة بيها، أما وحدها ما تمكنكش من الاندماج المهني الأمثل. وزيد اليوم وفي العديد من القطاعات الليسانس وحدها مش كافية للانتداب، خاطر هي الليسانس تعتبر الخطوة الأولى أما مش كافية ومش الأخيرة للتخصص اللي يبدأ مع الماستر. في تونس كيما في العالم عندنا on peut dire deux types de master، donc un master professionnel donc magister مهني و un master de recherche donc magister بحث. الماستر بروفيسيونيل شهادة تخول للطالب الاندماج الفوري في سوق الشغل، مالوغوزمون في تونس ما تخولش للطالب انه يعمل دكتوراه وهذا موضوع تنحكيو فيه مرة أخرى. أما كمام الماستر بروفيسيونيل راهو يعطينا برشا فرص ويخول للطالب لاكسي اوز امبلوا دو كادر سوبيريور كو سوسوا في سيكتور بريفي ولا بوبليك، يخولو لاكسي او بوست ديكسبيرتيز اي دو مانجمنت، ينجم يعدي بيه لي كونكور لي طالبين باك بلس 5 اي ميم يحاولوا لا كرياسيون دونتربريز. فيما يخص الماستر دو ريشيرش راهو طالب هنا ينجم يعمل بيه دكتوراه ويلتحق بالمجال هنا البحث العلمي والتدريس في الجامعه. كيفاش نختار ان ماستر بعد الليسانس؟ اول حاجه في استاد هذه الطالب يزم يسال روحه سؤال مهم، هو شنو هي المهنه اللي نحب نعملها نهار اخر، قبل ما يسال روحه شنو الماستر اللي باش نعمله، على خاطر المهنه هي اللي تحدد الاختيار نتاع الماستر. وهنا الطالب يلزم يكون اكثر دقه وجراه ومام يكون اكثر عمق مع روحه ومع اختياره. والحاجة هذه نورمالمون تبدأ تتكون السو ديفلوب في 3 سنين متاع الليسانس، وين باش يعرف هو شنو يحب ويعرفها من خلال الماتيغ اللي يفضلهم، يرغب في الحضور ليهم ولا عنده فيهم أحسن الأعداد، يكون زادة حدد لزاكتيفيتي كي لي موتيف وعرف شنو يتقن أكثر، أسكو يتقن العمل أكثر مع الأرقام مع الأشخاص مع الآلات وإلا مع البيانات، خاطر الماستر دو تيتر كوهيرون افيك فو كاباسيتي vos compétences. هذا فيما يخص لي سنتر دانتيغي اي لي كومبيتونس نتاعك. من جهه اخرى راهو ان بون ماستر مش اونيكمون باسكو لي على مود والا خاطر الناس الكل مشي ويعملوا فيه والا مش بور لو بريستيج دو لونيفرسيتي وسورتو هنا ان ماستر راهو مش جوست بو امبورت الماستر اللي باش تعملو خاطر باش ما تقعدش بطال. هذه الغلطه الكبيره اللي يعملوها بعض الطلبه. ان بون ماستر هو اللي يعطيك أكثر فرص للعمل. دونك قبل ما تختاره تسأل تلوج على المجالات المطلوبة في اختصاصك، سوق الشغل شنو طالب، حتى تنجم تشوف عروض الشغل على المستوى الوطني وكيف كيف على المستوى العالمي. إذا وصلت لاختيارك ولقيت التكوين الإضافي اللي تحب عليه، نصيحتي لك أول حاجة ما تحصرش روحك في ماستر واحد وإلا مؤسسة واحدة، ما تحصرش روحك في المسار التعليمي اللي اخترته بور لا ليسانس. دونك تنجم تخرج شوية على المسار وتختار حاجة كومبليمونتير مطلوبة في سوق الشغل والفورماسيون متاعك بيان سور تحول لك تعملها كيف كيف، مش على خاطر قريت في المؤسسة الجامعية معينة تكمل فيها ماستر، أو فما دوتر ماستر في مؤسسة جامعية أخرى ينجموا يفيدوك أحسن. هنا ننصح أنه نشوفوا لسيت متاع الجامعات التونسية، نقصد لي ريكتورا، نلقاو لي ماستر متاع المؤسسات اللي تابعينهم في مجالكم، اختاروا لي ماستر اللي يهموكم، لوجوا طريقة تقديم الملفات والأجل لتقديمها، قدموا فيهم، وهذه هي الخطوة الأولى واللي هي مهمة باش تضمنوا ترشحكم. ومن بعد وإلى حد يجاوبوكم عندكم الوقت بور consulter et examiner les plans d'études ou hna باش يمكنكم تعرفوا شنو باش تقراو فيهم لي ماستر sur le plan théorique et pratique et même les stages à effectuer وهكا يسهل الاختيار الاخير اذا تقبلت في اكثر من ماستر. كيفاش تبعت ترشحاتك في لي ماستر اللي اخترتهم؟ كما قلت تدخلوا على السيت نتاع الجامعات تلقاو الطريقه والاجل المحدده. لذلك دونك انا ناخذ مثال جامعه كرتاج، دونك عندها بلاتفورم اللي هي الادريس نتاعها master.ucar.rnu.tn، ينجموا تدخلوا عليهم تلقاو لي ماستر اللي تابعين المؤسسات الجامعه كرتاج وتجموا تختار ان او بلوزيور ماستر et vous déposez vos dossiers directement sur cette plateforme. Fama zeda le cursus ponté, donc tajmou telqaou fihom des masters tabi'in mouassat jami'a okhra. Sinon, donc vous consultez directement les sites des établissements et vous allez trouver les informations nécessaires. كيفاش يقبلوكم في الماستر ولا لي كريتير فوالا دو شوا؟ دونك على المستوى الوطني راهو القبول يعتمد على ان سكور. دونك السكور هذايا يتحسب باللي موين تاع 3 سنين تاع الليسانس، السكور هذايا تزيد عليه دي بونوس على كل مونسيون انت خديتها، ومالوغوزمون راهو ينقص منه دي مالوس على كل دونك رسوب والا نجاح في دورة المراقبة. دونك نصيحتي للطلبة الجدد راهو نتائجكم في 3 سنين تاع الليسانس يحدوا قبولكم او لا في لي ماستر على المستوى الوطني والعالمي. ردوا بالكم راهو كل رسوب او نجاح في دوره مراقبه يقلل من حضوركم، وحظ سعيد للجميع في اختياراتكم.
1: يعطيك الصحه بشرى بجاوي، تلقاو كلاندوي على صفحتنا الرسميه جوهره اف ام على الفيسبوك. دكتور مهدي عمار عندك
3: اضافه صغيره في مخص ماستر دو ريشيرش. ماستر دو ريشيرش بخلاف كما قلنا يجم يكونوا موجودين في المخابر البحث ولا للتدريس راهو يلزمنا نعرفوا انه عندنا برشا شركات اجنبيه منتصبه في تونس واللي عندهم سكون ابل ان ديبارتمون دو ريشيرش ديفلوبمون. انا مشيت منهم مره للشركه عملنا فيزيت انتربريز جيتي اغريابلمون سوربري انه عندهم 600 يعني بين انجينيور وباحث في في الديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون فريمون حاجه.
2: دونك هذاك علاش قلت يمشي عند اختصاص بحث علمي دون لا ريشيرش ديفلوبمون والا
3: خاطر احنا قديمه العقليه انه بالنسبه لنا البحث ماستر بحث باش تكمل به دكتوراه وللتدريس ديما ديما نخمو في التدريس.
2: لا
3: تو تبدلت العقليه بالضبط.
1: يعني لهنا بشرة البجاوي الليسانس وحدها ما عادش توصلها.
2: لا الليسانس وحدها مالوغوزمون ما توصلكش انك انت تعمل اون بون انسيرسيون بروفيسيونيل وانك انت تتطور اصلا في خاطر علاش السيستيم ال ام دي ليسانس 3 سنين راهو في 3 سنين ما تخلطش تاخذ اون سبيسياليتي خلينا نقولوا يعني اختصاص محدد وما تاخذش تاخذ اون فورماسيون كومبليت في الاختصاص هذاك.
1: حكيت على العداد tout au long du parcours يعني 3 سنين اللي دوبل ولا تيح كونترول هكا يتنقص من لي شونس
2: بيان سور. احنا رانا في تونس على غالب سي لو سكور هو اللي يحكم عليك فهمت كيفاش. مي مش مشكل راهو اللي دوبل العام اللي بعده يلزم ينجح مونسيون باش تنحلوا الماليوس معناتها والمونسيون يفرق مش كيما سي بيان و بيان و تري بيان يعني تري بيان يجم يوصل حتى بلس 4 و بلس 5 في في سكور
1: يعني وليك طايح كنترول كيف كيف
2: كيف كيف راهو ينابا لو شوا يلزمو العام اللي بعد انه يخدم على روحه وينجح بتفوق.
1: واضح.
2: وهذا راهو مش كان على المستوى الوطني راهو حتى على المستوى العالمي راهو النتائج نتاعو هذه معناتها بالحق الطلبه جدد واللي باش يدخلوا تو يقراو كو سوسوا ليسانس ولا سيكل انجينيور ولا بريبا اوسي دونك راهم يلزمهم يقراو نوتاتهم وموايناتهم باش يحكموا بعد على الشوا
1: اللي باش يعملوا.
2: فوالا
1: واضح. وشنو الفرق حكيت شنو فما فرق بين في بين تونس شنو الفرق بين الخارج
2: لا
1: يعني بين تونس
2: في
1: والخارج
2: في الشوا في لي ماستر لا فرق كبير. احنا نعتمدوا كان على السكور البرا لا يعتمدوا على برشا حاجات اخرى وهذا نطرقوا لها ان شاء الله في المره الجايه نحكيوا على شوا د ماستر دونك في خارج تونس.
1: يعطيك الصحه. ننتظروا تفاعلاتكم تجموا تطلبونا على 36 300 الف على الهاتف نذكركم 36 300 الف والا تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. احنا مازلنا مواصلين معكم في التوقيت الجديد حتى المساتين على جوهرة اف ام جوهرة تي في. بعد شويه نستقبلوا الدكتور بعد دكتور موجود بحذانا دكتور مادي عمار باش يحكي لنا على كل المسارات والاختصاصات في اي تيم يونيفرسيتي. ايضا باش يكون معنا السيد محمد البشير الهيشري مستشار اول في التوجيه المدرسي والجامعي. هذا كل حد المساتين. هات نسمعوا فاصل وراجعين.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: 22 دقيقة بعد ما الساعة، تحية لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا على غديو جوهرة FM ولا يتبعوا فينا على التلي على جوهرة TV وطريق السلامة. فما بعدة ولايات نشوفوا فما الغايف النافع نسيس ورواحنا، خاصة اللي شادين الطريق. مزينا مواصلين في كومبيزون كما قلنا حتى المساعتين. اليوم الطالب ما عادش يختار شعبة، اليوم الطالب يختار نسخة من مستقبله. والفرق بين اختيار ناجح واختيار متسرع مزروب ينجم يكون في سؤال واحد: هل التكوين هذا باش يخرجني بشهادة فقط، ولا باش يعطيني مهارات وخدمة؟ سيغتو مع السيد مع الدكتور مهدي عمار، مدير اي تيم يونيفرسيتي. اليوم باش نحكيه بوضوح على الاختصاصات، المسارات الموجودة في اي تيم وسوق الشغل والمهارات اللي باش تصنع طالب غدوة. مرحبا بيك من جديد دكتور مهدي عمار.
2: بارك الله فيك، عايشك يعطيك الصحة، مرحبا بيكم كل
1: باهي. اليوم اي تيم يونيفرسيتي تخرج طالب عنده شهادة وإلا أم بروفيل جاهز ديريكتومون لسوق الشغل، وإلا كان فما فرق؟ شنو الفرق ما بين اللي عنده شهادة فقط وإلا بروفيل جاهز للعمل؟
2: احنا في اي تي يونيفرسيتي اول حاجة فهموا الطالب متاعنا انه الدبلوم في حد ذاته راهو نقطة انطلاق ماهوش نقطة وصول. هذا مهم برشا. انطلاق لشنو؟ انطلاق لخوض غمار تجربة مهنية، لخوض غمار سوق الشغل. وهذا من واجبنا احنا في اي تيم انه اي تيم يونيفرسيتي انه نحضروه للشيء هذا، نهيئوه للشيء هذا. باش نهيئوه بمنهج تدريس اللي ياخذ بعين الاعتبار الحوايج هذوما اللي هما اللي حكينا فيهم: لينوفاسيون بيداغوجيك، لابروش بار بروجي، اللي هي هذايا سي اون ابروش تو متعام بها برشا في العالم، اللي هي يعني القرايه عده مواد تتقرا سو فورم دو بروجي. وهذا مهم برشا برشا، تحضر الطالب تهيئه باش يكون متحضر الحوايج هذوما، يعني يكون عنده قدرة القيادة، قدرة التواصل، على خاطر كي باش يعمل بروجي باش يعمل له بتيت اون ميني سوتونس ديزون قبل السوتونس برينسيبال نتاع البروجي فان ديتود. وهذه حاجة مهمة برشا تحضروا، الى جانب بيان سور برشا حاجات اخرين كيما لي فيزيت انتربريز اللي كنا كيما كنا نحكيو، تخليه يحتك بالمؤسسات وبالعالم بسوق الشغل بصفة عامة. كيف عنا الليزاكتيفيتي اكسترا سكولير اترافير الكلوب، زادة حاجة مهمة برشا. وهذا كله من شأنه أنه يحضر طالب ويهيئه للسوق الشغل ويولي عنده ان بروفيل كما كنت تحكي أنت، ان بروفيل حاضر وجاهز لسوق الشغل.
1: عندك ما تضيف بشرة ولا نتعداو؟
3: بون هنا يتحضر ان بروفيل كي بشيق في اونتروتيان، يبدا فاهم روحه وش يحب
2: بالضبط.
3: اوكي، ومليان ويقنع معناتها، معناتها حتى خاطر ساعات انا توا طلب يقول لي مثلا ما لقيتش خدمه ولا ما فماش خدم ولا، معناتها راهو كي بشتاق في اونتروتيان صاحب لونتربريز هذاك كي يحس بيك اللي انت ان بون بروفيل راهو صعيب يسيبك، معناتها هذه هي معناتها كيفاش يسيبك وانت قدامه ان بروفيل باش تنفعه. معناتها
2: هي لابروش بار بروجي اللي تخليك اون فاميلياريز ليتوديون افيك لي زونتروتيان. علاش؟ خاطر كيف نعملوا ابروش بار بروجي، هو عنده ديجا ان بروجي سيمستريال، معناتها باش يقرا 3 سنين عنده على الاقل 6 بروجيات باش يعمل فيهم سوتونس باش يقف قدام جوري، يولي متهيئ ومتحضر لاي اونتروتيان. بيان سور وقتها هذا كواش نحكيو فيه ننميو فيه قدره التواصل، قدره
1: المهارات
2: القياديه، هذا كله مهم.
3: ولا ابروش بار بروجي يخلي انه في عوض الطالب يتلقى المعلومه حاضره انه هو يلوج عليها.
2: بالضبط.
3: كي يلوج عليها باش يلقى برشا معلومات اخرى باش يبحر.
1: اهم جدا باش يتكون
3: معناتها اكاديميا وحتى معناتها الكولتور نتاعو يولي بون يكون المهارات نتاعو.
2: اكزاكتو، هيك تدخل في سكون ابل بيداغوجي انوفونت. تو هذه هي تو التوندونس بيداغوجيك انه نحاولوا انه الطالب هو ياخذ زمام الامور في القرايه نتاعو.
1: اليوم دكتور وموجود اليوم نعيشوا فيها، اليوم التوجيه الجامعي اليوم وكل واحد باش يختار، يجيك طالب ناجح في الباك حاير هو سيوي معاه لي بارون تاعو ولا الا وحده حاير كيفاش لهنا تكتشفوا المسار الانسب ليه لهنا كيفاش يعني لهنا باش توجهوا باش تهزوا الانفورماتيك باش تهزوا البزنس باش تهزوا كيفاش
2: والله هو شوف من اهم المعايير ولهنا سي بشير بحثنا تو بعد بتاتا يزيد يوضح لنا من اهم المعايير في اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار في التوجيه الجامعي هي اول حاجه ميولات الطالب هذه مهمه برشا في مرحلة ثانية متطلبات سوق الشغل وخاصة متغيرات سوق الشغل خاطر يمكن متطلبات سوق الشغل اليوم دون 5 ans وقت اللي هو باش يتخرج ماهيش متطلبات فهمتني بالضبط دونك متطلبات ومتغيرات سوق الشغل والحاجة الثالثة اللي هي في التوجيه الجامعي اللي عندنا تو في المنظومة بتاعنا في تونس هي نتائجه ومؤهلاته واحنا بالضبط احنا لهنا بالنسبة لمتطلبات سوق الشغل والحمد لله احنا الاختصاصات اللي عندنا كلها متلائمة مع متطلبات ومتغيرات سوق الشغل وكما حكينا معنا سابقا انه عندنا اون سيلول دو في تكنولوجيك خلية يقظة التكنولوجيا اللي قاعدين كل مرة نحاولوا في برامجنا انه نكونوا على باج دو دي نوفيت ابديت اكزاكتمون هذه مهمة برشا فهمتني دونك متطلبات سوق الشغل الحمد لله الميولات الطالب نحاولوا نسمعوها منه ونشوفوا شنو حاجة بتاتر نجمو نلقاوها في اي تي يونيفرسيتي وفي المؤسسة الخاصة هي انه نجمو نراعيو لقدر الله عثرة للتلميذ في البكالوريا معناتها اللي هي في المنظومة التقليدية للتوجيه اللي عنا توا اللي هي تاخذ المعلومية اللي تاخذ برشا بعين الاعتبار نتائج البكالوريا احنا نجمو نراعيو الشيء هذايا ونوليو ننظروا اكثر لنتائجه في وسط العام بيان سور مانيش زاده باش نعطيوها اما نحاولوا ننظروا لنتائجه في وسط العام وهذا هذا معتمد بيرا وفي برشا بلدان في العالم راهو فما برشا بلدان في العالم ساعات حتى نتائج التوجيه تخرج حتى قبل نتائج البكالوريا نتاعهم وهذا راهو موجود فهمتني ما غير ما نذكر بلدان مي برشا عباد تعرف انه نتائج التوجيه الجامعي في برشا بلدان تخرج حتى قبل نتيجه البكالوريا بحكم انه يعني نتيجه البكالوريا من بعد باش تعمل لا فاليداسيون ني بلس ني موان مي هما ياخذوا برشا بعين الاعتبار النتائج في وسط العام دونك هذا كيفاش نحاولوا احنا ان نوسعوا بالنا مع الطالب اللي جينا ونفهروا ونخرجوا من الحيره اللي هو موجود فيها
1: باهي وضع سي مادي مازلنا مكملين ونحكيو على اي تي يونيفرسيتي فاصل وراجعين
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
6: اريدو طور عالمك
7: جوهرة
8: مع كومبيوس زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك
1: هذه هي كومبيوس زون مواصل معكم حتى المساتين سي مادي عمار شفنا مؤخرا فما تفاعلات على موضوع المساله اللي كنت اشرت ليها انت في الحلقه الاخيره انه دروس التدارك بالنسبه للي يستحق هكايا دروس الدعم وكل شيء عاود اكد لنا انها مجانيه يعني بالضبط. شفنا بعض التعليقات يصير احنا نتفاعل ورانا مع الشكر مع التفاعلات الايجابيه حتى جينا اي تساؤل نجاوبوه
2: دروس الدعم ناكد اللي هي مجانيه وهذه وانا يعني هذه حاجه نجم ناكدها لك وراكم نقولوا دروس دعم تنجم تكون دروس في وسط العام يعني اي طالب يحس انه عنده نقص عنده اون لاكون في ماده معينه يجي يسمانيفيست يظهر الانتريم تاعو باش يعمل دروس تدارك واحنا لهنا باش نلبيو له الشيء هذايا ونحطوه هون كونتاكت مع لونسينيون ويبرمج له حصه تدارك بيان سور نعلموا زملائه والكل زاد ثم شي عباد اخرين انتريسي وهذا مش كان حتى في وسط العام حتى لقدر الله الجماعة اللي طاحوا في دورة التدارك إذا بعد ما بين دورتين ثم لازم حصص باش الطالب يراجع باش الطالب كان عنده حاجة مش فاهمها يفهمها هذا ينأكد عليه اللي هو راهو مجاني
1: هذا كان قبلين قوسين باسي مهدي اليوم شنو هي الاختصاصات اللي فريمون أنت كمربي لهنا كمدير كفي اي تي يونيفرسيتي اللي ترى فيها مستقبل قوي اليوم وشن هي الاختصاصات اللي الطالب لازم يفهمها مليح قبل ما يدخل لها
2: بالضبط هو ما يخفى على حد توا انه كل ما هو نوفيل تكنولوجي كل ما هو نوفيل تكنولوجي د لافورماسيون د لا كومونيكاسيون هذوما هما الاختصاصات المطلوبين باش نزيدوا نحدوا يمكن اكثر شويه كل ما هو يمس الداتا علوم البيانات ولينا نسمعوا برشا بالداتا ساينتست ونسمعوا بالداتا انجينير ونسمعوا بالاركيتكت بيك داتا، وهذوما هما المهن الجدد راهو اللي نحكيوا عليهم. دونك عندنا الداتا، عندنا السايبر سيكوريتي زاد كيف كيف من المجالات المهمه برشا واللي فيها طلب كبير في العالم. السايبر سيكوريتي اكسبيرون سايبر سيكوريتي انجينير سايبر سيكوريتي هذا مهم برشا. كيف كيف عندنا توسكي ترانسفورماسيون ديجيتال بصفه عامه، دونك كنا نحاولوا كل ما هو ترانسفورماسيون نيوميريك ديجيتال هذا مطلوب برشا. وفما مجال زاد اللي هو مطلوب برشا توا توسكي ترانزيسيون انرجيتيك، نعرف ان العالم في الانرجي قاعد يتغير، معناتها تعدينا من الانرجي فوسيل توا ولينا في الانرجي رينوفلابل، دونك هذا كله زاد كيف كيف يتطلب مختصين في المجالات هذوما. هذوما حاجه مهمه زاد اللي ما يلزمناش
3: المهن الاخرين بالضبط، المهن الاخرين الاختصاصات الاخرى يعني.
2: بالضبط الاختصاصات الاخرى مثلا احنا في اي تي عندنا بزنس سكول يقول قايل البزنس اسكو مهدد مش مهدد، لهنا راهو يلزمنا نعرفوا انه راهو ليميتي نتاع البزنس فيهم اون فورت كومبوزونت هيومن. اش معناتها فيهم اون فورت كومبوزونت هيومن؟ معناتها فيهم تدخل بشري كبير، البريز دو ديسيزيون، لانتويسيون، الليدرشيب، القياديه، لا مانيير دو جيري لو شانجمون، هذوما كلهم مهارات قدرات ومهارات اللي هما راهم مش باش تعوضهم الليا ولا حاجه. يقعد ديما تبقى حاجة مهمة برشا برشا انه يلزم المهن هذية تدخل الاي تي وتدخل الاي وتولي لي ماتير اي هذوما كلهم دي ماتير ترانسفيرسال يتقراو في لي سبيسياليتي كل. اليوم ما نجموش نفهم نقولوا معناتها ما نجموش نلقاو ماركتور ما يفهمش في الريفيرونسمون، ما يعرفش معناتها سي ار ام، ما يعرفش اش معناتها ماركتينغ ديجيتال، ما يعرفش معناتها برومبتينغ، زاد حوايج مهمين برشا. ان كونتابل زاد كيف كيف يزمو يلم يعرفش معناتها او ار بي، يعرفش شنو هما لي زوتي كلاود، يعرفش شنو هي السيبر سيكوريتي فينانس. هذوما حاجات مهمين برشا. هذاك علاش احنا في اي تيم، احنا عندنا ايكول دانجينيور اي تي وعندنا بزنس سكول. احنا اون في اون بريزي لي فرونتير ما بين الزوز، ولاو لي زونسينيون تاع الاي تي يقريو في برشا مواد في البزنس سكول. فهمتني علاش؟ على خاطر فهمنا انه لافونير الي بريد، دونك العالم تطور والعالم ولا ابريد، يعني ما عادش فما الليا ماهيش مقتصره على المهندسين في المجال هذاك، يلزمها تشمل
3: في التخصص الواحد.
2: هذيك كوش اي لازم تكون موجوده في الاختصاصات الكل، هذي مهم برشا.
3: اكيد هنا ما انت نجم نضيف في مهدي، ساعات نقول للطلبه نتاعي يقولوا لي شنو المجالات المهمه في المستقبل، المجالات ابار لي نوفيل تكنولوجي يعني هي المجالات اللي تخص المشاكل نتاعنا نهار اخر. يعني اون غان بروبليم في الماء، تلوث، الانرجي، لي نوفيل ميثود دو كومونيكاسيون اي تكنولوجي دو كومونيكاسيون ايتترا. دونك هذوما aussi نجمو نمشيو فيهم الكونترول كاليتي في معناتها معناتها مطلوب برشا aussi في المجالات الكل. فوالا
2: بالضبط.
1: باهي اليوم اي تي يونيفرسيتي في وسط هذه نسمعوا برشا بالامبلوابيليتي، شنو تعملوا لهنا باش الطالب يعني بالنسبه للستاج دالتيرنونس ولا في الخدمه وكل كيفاش؟
2: والله والحمد لله احنا اي تي وصلت للستاد نتاع ماتوريتي اللي ولينا ما عندناش مشكله هذه. احنا اي تي يونيفرسيتي بدات من 2018 والحمد لله اول بروموسيون تخرجت في 2021. احنا تو اولادنا اللي تخرجوا هم اللي يجيبونا في الاستاج لاولادنا اللي مازالوا يقراوا. هذه مفخره لينا بالحق بكل صراحه، انا واحد من الناس فخور برشا انه تو وصلنا للاستاد نتاع ماتوريتي، وصلنا لمرحله نضج اللي ولاو الطلبه نتاعك هم اللي يجيبوا لك المتخرجين نتاعك، سمحني هو يجيبوا لك في الاستاج للطلبه نتاعك، وهم اللي يحرصوا باش الشركات اللي يخدموا فيها ولا الشركات نتاعهم هو يعملوا يصحوا دي كونفونسيون ويوليو شركاء معاك. وهذه حاجه مهمه برشا، تظهر لو سونس دو لابارتونونس اللي موجود عند الطلب نتاعنا، وهذه مفخره لينا والحمد لله ربي ما عناش من الناحيه هذه. هكا علاش حتى تو دومبلويتي في اي تي يونيفرسيتي يفوق 93%.
1: احنا 93%
2: احنا عندنا طلبه الحمد لله ربي من 16 بي اف او نتاعو طالب لي ريكروتي. انا ديما نحرص باش كيف يجيو المؤسسات بحذانا في لي سوتنونس نحاول ناخذ لو ريبريزونطون تاع لونتربريز نحاول نحكي معاه ناخذ الفيدباك نتاعو شنو رايه في الطالب نتاعي. والله بامال دو فوا جيتي معناتها اغريابل مون سوربريز. ساعات قلت لك من مره قلتها زاد المره فات انه ثم معناتها دي شيف دونتربريز يقول لك يا ودي سي لي ريكروتي، يقول لي انا السيد يحب ياخذ كونجي بشهر بعد سوتنونس وانا ما نجمش نسلم فيه. سا سي فريمون سا في فريمون بليزير كيف تسمع كلام كي هكايا. يعني ظهر قيمه الطلاب نتاعنا والحمد لله.
1: سي مادي شنو هي نوعيه المشاريع اللي يخدموا عليها طلبه اي تي؟ وهل فما مشاريع يعني فريمون كيما قلت تويكا كنت تحكينا على فما شكون ولا اخو من يعني من الخريجين نتاعكم انتم ولا يطف الاستاج، فما شكون تحاولوا الاستخداب ولا فرص شغل كذا موجود؟
2: بالضبط. احنا اول حاجه الفرصه هذه باش نحكيوا شويه على السبيسياليتي اللي عندنا. احنا عندنا سيكل انجينيور اون انفورماتيك اللي فيه كات سبيسياليتي وهما الاكثر سبيسياليتي المطلوبين. داير كل مره كما قلت لكم عندنا سيلول دي في تكنولوجيك اللي ديما نحاولوا نعملوا اون ميزا جور دي بروغرام. عندنا الاي اي داتا ساينس دونك انتيليجنس ارتيفيسيال اي داتا ساينس، عندنا السايبر سيكوريتي، عندنا الكلاود كومبيوتينغ فيرتواليزاسيون، وعندنا جينولوجيال سيستم دانفورماسيون. دونك هذوما لي كات سبيسياليتي الموجودين في الانجينيور. عندنا كيف كات ليسونس، دونك نحكيوا على باشولي عندنا كات ليسونس اون انفورماتيك، عندنا اون ليسونس اون جينولوجيال اي سيستم دانفورماسيون، عندنا اون دوزيام ليسونس اون جينولوجيال لوجيسيال اي سيستم انتيليجون واللي هي الاي اي، دونك الليسونس اللي تاعنا بالاي اي، عندنا اون ليسونس اون انفورماتيك اي ملتي ميديا. D'accord. Donc, c'est donc les licences qui sont là. On a une licence en business intelligence. C'est donc les quatre licences qui sont là dans l'informatique. Donc, Mohamed, kif on a une licence, quatre licences kif en business. On a une licence en finance, on a une licence en comptabilité, on a une licence en marketing, on a une licence en gestion de ressources humaines. هذا مهم. وعلى ذكر لي ماسترز هذا كيف عندنا دي ماستر كسوا في الاي تي ولا في البزنس. دونك في البزنس عندنا ماستر مطلوب برشا اللي هو المانجمنت دو بروجي، جيستيون دو بروجي، وهذا سي ان ماستر اللي يدخلوا له حتى من اي اختصاصات اخرى اللي هي مهمه برشا. اي واحد عنده لونفي باش يعمل اون كارير مانجيريال باش يولي مانجر، دونك الماستر هذه باش تنجم تكون له اضافه كبيره. فهمني. دونك وعندنا ماستر اون فينانس كيف دونك وعندنا ماستر اون ماركتينغ ديجيتال. بالنسبه لل
1: وشنا فما جديد بالنسبه سيزون سكول انيفرسيتي جديده؟
2: عندنا جديد ديجا فما من لي كات ليسونس اللي سميتهم في الاي تي فما دو ليسونس جدد. فهمتني. عندنا التدريس بالانجليزيه زاد كيف عندنا نقريو بالانجليزيه في ليسونس جينولوجيال سيستم دانفورماسيون وكيف في السيكل انجينيور. دونك عندنا تدريس باللغه الانجليزيه واللي هي حاجه ولات باهيه برشا ومطلوبه برشا من الطلبه نتاعنا. فهمتني. وعندنا حاجه جديده اللي هي كيف عندنا بخلاف ذكرت حاجه مهمه برشا الساعه اللي قلتها يا اخي باش نقعدوا كل شيء ديما بالتكنولوجيا د لانفورماسيون. اون فيت عندنا لو سيكل انجينيور اون جين الكتريك. دونك هذايا حسنا اون فالو ديماري
3: خاطر كيما نقولوا
2: صحيح المعامل والماشين ديما حاجتها بديزانجينيور بيان سور. دونك عندنا سيكل انجينيور اون جين الكتريك فيه تروا سبيسياليتي، سبيسياليتي اون ميكاترونيك، سبيسياليتي اون انفورماتيك اندستريال اي اوتوماتيك، وسبيسياليتي سيستم امباركي اي اي او تي اللي هي زاد مطلوبه انترنت اوف ثينكس اللي هي مطلوبه برشا.
1: الدكتور مهدي عمار، سؤال اخير، علاش نجح في الباك يختار اي تي يونيفرسيتي؟
2: والله طالب يختار اي تي يونيفرسيتي بور بليزيور ريزون. انا برينسيبالمون خاطر لا بون كاليتي دو فورماسيون، سا سي تري تري امبورطون. الحق احنا اوميز انورميمون على الكاليتي دو فورماسيون. بكل صراحة لنا دي بزنسمان ولنا دي زوم دافير، احنا رجال علم. انا واحد من الناس استاذ جامعي سابق قريت 16 سنة في الجامعة التونسية العمومية. مؤسس الجامعة في حد ذاته هو استاذ جامعي، ليومنا هذا مازال استاذ جامعي يدرس في الجامعة، وهذا دونك حاجة مهمة برشا للامبيونس اللي موجودة في اليونيفرسيتي. حاجة باهي برشا ليزاكتيفيتي اكسترا سكولير، لي كلوب، لي فيزيت انتربريز، هذوما حوايج مهمين ومطلوبين برشا باش ينميو القدرة القيادية للطالب نتاعنا. هذه حوايج دونك معناتها فريمون جو كونسيدير انه حوايج مهمة برشا. عندنا ان تو دومبلويتي اللي ذكرناها الساعة كبير برشا
1: 93%
2: اكزاكتومون. وحاجة زادة اللي لازمنا نقولوها انه لي سبيسياليتي اللي عندنا كلهم هما أكثر لي سبيسياليتي المطلوبين في سوق الشغل.
1: ذكرنا بالكونتاكت لادريس سي مهدي والنمرو الهاتف.
2: احنا اي تي يونيفرسيتي موجودة في قلب تونس العاصمة نهج فلسطين بحذا جاردان جاندارك قريب برشا من بلاس باستور. للتواصل معنا الهاتف 22 022 444 دونك 22 022 4444.
1: دكتور يعطيك الصحة،
2: يعيشك.
1: إن شاء الله مبروك من جديد البكالوريا.
2: بارك الله فيك، يعيشك، يبارك فيك، يعيشك.
1: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى المساءتين، انتظروا تفاعلاتكم عبر الهاتف على 36 300 ألف ولا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. بعد الفاصل نستقبلوا السيد محمد البشير الهيشري، مستشار أول في التوجيه والإعلام المدرسي والجامعي. فاصل قصير وراجعين.

0: كومبيوس زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. على سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في كومبيوس زون على جوهر اف ام. هذا هو الموعد الجديد كل نهار جمعه من الساعه المساعتين. كل عام وبعد الإعلان عن نتائج بكالوريا تبدأ رحلة جديدة، رحلة ما فيهاش الإعداد والامتحانات، لكن تنجم تكون أهم قرار في حياة أي شاب. قرار ما يتحددش كان الجامعة اللي باش تقرأ فيها، بل ينجم يحدد المهنة، نمط الحياة، حتى الفرص اللي باش تجيه بعد سنوات في زمن تبدلت فيه المهن. كما كنا نحكي وكل مرة نحكي، وتخلف الذكاء الاصطناعي في كل المجالات. هذا موضوع حوارنا اليوم مع السيد محمد بشير الهيشري، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. مرحبا بك من جديد في كومبيوس زون، ويعطيك الصحة على قبول الدعوة.
1: مشكور على الاستضافة. دونك احنا نحكيو على التوجيه الجامعي، ونستغل الفرصة هذه باش نتوجه بالتهاني للي نجحوا، ونتمنى حظ سعيد للي عدوا دورة المراقبة، ونتمنى انهم يخلطوا. مبروك مدام بشرة. دونك نباركوا السي مهدي زادة. صحيح هي مرحلة إعلان النتائج بالنسبة للتلامذة اللي نجحوا مرحلة هامة بالنسبة ليهم، ونجم نقولوا ارتحنا من الحكاية هذه، لكن فما مرحلة جديدة تويك قاعدين يعيشوا فيها، وعندها معناتها ان امباكت فريمون انورم على المسار نتاع، مش المسار الجامعي، على مسار بناء المشروع الشخصي نتاعهم. احنا اون بريفير
2: جوستومون
1: لو كونسيبت نتاع لو بروجي، خاطر هالمشروع هذا ماهوش باش يبدا اليوم، راهو بدا قبل. ونجم نعطي مثال بسيط، التلميذ اللي اختار على سبيل المثال اللي اختار شعبة العلوم التجريبية ولا الرياضيات، ينجم بعد يلتحق بالشعب الطبية ولا شبه الطبية، في حين التلميذ اللي اختار الاقتصاد والتصرف كشعبة ما ينجمش يلتحق بها. دونك المشروع لهنا قاعد يتواصل مع تبدأ وباش يتواصل، وهوك علاش يلزمهم يعرفوا يختاروا. كما قلت انت، احنا نعاونوهم كمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمعلومة الباهية بالمرافقة، وهم
2: يختاروا. 23 جوان جي الموعد، تعدى ديجا خرج، واخيرا الدليل الجامعي الجديد اللي اكيد الناس كل تستنى فيه. ايش فيه جديد السنه سي الهيشري مقارنه بالسنوات السابقه؟
1: بالنسبه لدليل التوجيه الجامعي من ناحيه الاخراج، وفما بعض التغييرات اللي جديد في الكونتوني
2: نشوفوا فيه، سامحني، في جوهره تي في في المباشر قاعدين نشوفوا في الدليل اللي تفرجوا فينا.
1: اللي فما جديد السنه هو فما اعاده تاهيل وتاهيل قرابه 1204 مسار جامعي، هذا مهم ياسر. فما الانتيغراسيون بتاع السوفت سكيلز في عديد المسارات الجامعية، فما بعض الإجازات جديدة، وخاصة وهذه مسألة معناتها أنا واحد من الناس معناتها أراها على غاية من الأهمية، كما إدماج التربية الدامجة كإجازة في قفصة يظهر لي، واللي هي معناتها تنجم توفر في المستقبل قريب معناتها مختصين في المسائل هذه اللي أصبحت معناتها عندها أهمية كبيرة في معاهد والمؤسسات التربوية بصفة عامة متاعنا. جديد فما جديد القديم اللي أنا نحب ديما نركز عليه، هو أنه التلميذات متاعنا يلزمهم ياخذوا وقتهم باش يختاروا، ويلزمهم بالحق يطلعوا على المعلومة من المصادر الموثوقة.
2: سي محمد بشير لهنا، شنية أكثر أخطاء اللي يرتكبوها التلميذ وقت اختيار الاختصاصات؟ فولي أنت في وسط التجم تجاوبنا على أكثر الأخطاء.
1: أول حاجة هو استقاء المعلومة من مصادر غير مؤهلة للشيء هذا، يعني ليباج فيسبوك تويك حاليا معناتها كل شخص ولا يسمح روحه باش يتحدث في التوجيه الجامعي ولا حتى قبل في التوجيه المدرسي. لأن نحب نوضح نقطة، ومعايا معناتها أستاذة جامعية، أنه الاختصاص متاع التوجيه ولا علم نفس التوجيه هو فرع من فروع علم النفس، يا تدرسه وتقراه وتتحصل على شهادة في شيء هذا، يا مادام ما عندكش الشهادة هذه
3: احنا مختصين ديجا باش ينصحوا التلامذة في التوجيه الجامعي.
1: برافو. دونك لهنا نزيد ناكد انه كل مستشار في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عنده معهد يشرف عليه. دونك المعاهد نتاع تونس الكل عندها شكون يهتم بالمسألة هذه، وفما اجتماعات قاعدة تصير حاليا بكل المؤسسات

0: حتى ايام اعلاميه جهويه حول التوجيه الجامعي. وكما قلت فما موقع التوجيه الجامعي اللي من الضروري انه كل ناجح في امتحان البكالوريا يطلع عليه يوميا باش يشوف شنو اخر المستجدات واللي من خلاله تقع جميع عمليات المتعلقه بالتوجيه الجامعي اللي هو www.orientation.tn.
1: داكو. عندك سؤال بشرى؟
2: عندي سؤال. معناتها هنا ما راوش أنه توقيت خروج الدليل الجامعي ياسر مخر في تونس، علاش ما يخرجش من وسط العام؟ وعلاش هالدورات هذه التحسيسية ما تبداش من وسط العام ونبدلوا العقلية أنه أنا نعدي الإكزامان وبعد نخمم في التوجيه متاعي؟ نبداو معناتها نحضروه التلميذ حتى راو سلوين موتيف أكثر باش يخدم وباش ينجح ويعرف روحه وين يقرا اكثر، خاطر معناتها كيفاش يتعامل مع لي ماتيغ نتاعو باش ياخذ الاختصاص اللي هو يحب عليه.
1: جوستومون لهنا سي محمد بشير، اسكو فما وسط العام يعني قبل البكالوريا فما تأطير تقديم معلومه مرافقه في للتوجيه؟
0: موجودة، يعطيك صحة على الملاحظة ذي. دونك فما دو زاكس بالنسبة لدليل التوجيه الجامعي. التاريخ الإصدار متاع الدليل هذا مسؤول عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكمستشار وعنا معناتها الهياكل اللي تمثلنا سواء الجمعية أو المكتب النقابي سبقوا أنه طالبنا سلطة الإشراف باش أولا يخرج الدليل يصدر قبل معناتها على الأقل قبل امتحان البكالوريا، وحتى فما بعض
1: وحتى بعض
0: المقترحات انه نبداو على غرار بعض الدول الاخرى من شهر جانفي من شهر فيفري وندربوا تلامذة على كيفية الاختيار ونحضروهم احنا للمسار الجامعي. النقطة الثانية تتعلق بالمرافقة. احنا كمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي على الاقل نامنوا 3-4 حصص لكل قسم خلال السنه الدراسيه تتعلق بامتحان البكالوريا وكيفيه الاستعداد والتحفيز النفسي والى غير ذلك. ما ننساوش اللي احنا التكوين بتاعنا في علم النفس يسمح لنا باش نهتموا بالمسائل هذه. وفما بعض الاجتماعات اللي نعملوها سواء مع الاولياء او مع التلامذه حول التوجيه الجامعي. دونك التلامذه عندهم فكره على مساله التوجيه الجامعي قبل ما يعديوا امتحان البكالوريا. المشكله اللي يمكن موجوده حاليا بالنسبه لنا كمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي هو الافكتيف ريدوي اللي نتعاملوا بيه. احنا كل عام عندنا 10 15 ما نسلوش 15، اما فما على الاقل 10 9 11 زميل او زميل يحالوا على شرف المهنه، في حين اخر دفعه التحقت بالسلك كان في جويلية 2024. دونك احنا معناتها مستحقين باش ندعموا السلك هذا بدفعات جديدة باش الخدمة تسهل، خاطر في بعض مثلا كي نقول انا المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين فيها زوز مستشارين مع الشساعة الجغرافية متاع ولاية تطاوين. دونك هذا يطرح اشكال حول مسألة المرافقة ومدى الامباكت متاعها معنا.
1: دونك هذوما هما الاخطاء دونك اللي ارتكبوها. قلنا
0: الاخطاء فما حاجات اخرين. قبيلي كاسي مهدي قال انه وقت اللي سالته انت كيفاش يتم معناتها قبول التلامذه بالمؤسسه الجامعيه نتاعو، قال احنا نشوفوا الرغبه والميولات الى غير ذلك. فما اون ايكواسيون سامبل، هو انا نختار، انا هو المسار اللي نجم ننجح فيه، هو المسار اللي انا عندي الامكانيات اللي تسمح لي باش نواصل بنجاح وزاد عندي الرغبة. راهو اون فوا تكون الرغبة مش موجودة وحتى كان عندك الإمكانيات راهو النجاح سيب. كيف العكس، انك تكون عندك معناتها الرغبة لكن ما عندكش الإمكانيات، لهنا تكون زاد كيف نسبة النجاح ضئيلة. هذا ننصح به الناجحين في امتحان البكالوريا. من الناحية التقنية ومن الناحية الإجرائية ننصحهم زاد باش يواكبوا الاجتماعات الرسمية اللي أمنوها المستشارين في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسة التربوية، خاطر المعلومة الدقيقة والصحيحة ياخذوها كان من عندهم. للأسف معناتها خلال الأسابيع الفارطة معناها لقينا معناتها مغالطات كبيرة. ولهنا بالحق كان تسمح لي سي مهدي باش نشكر جوهرة أفام على تفاعلها أول حاجة مع الملاحظة متاعي أنا، وعلى معناتها سرعة الاستجابة، خاطر وقت اللي كلمت لقيت شكون يسمعني، لقيت شكون يتفاعل معايا، في حين في بعض المحطات الأخرى ما لقيتش الشيء هذا رغم اللي تعدات أخطاء. على سبيل المثال وقت اللي تقول أنت للتلميذ راهو البرومي شوا نتاعك باش تاخذ عليه بونوس، سا نيكزيست با، سا جامي اكزيست،
1: هكا قالت في الإعلام،
0: قالت هكا على أساس أنه معناتها في بعض الأحيان يقولوا هذا فما باج ما نعرفش قداش فيها من متابع، يقولوا لهم أنه سكور نتاع شعبه معينه نجم يطلع 3-4 بونت وبا بلوس، نجم يطيح 3-4

0: بونت وبا بليس سو كي ني با فري سو كي ني با ينجم يطلع حتى 20 بونت ينجم يطلع حتى 30 بونت هذايا نعرفوه احنا بطريقه الاستيعاب فما اون بتيت ايكواسيون بما اننا مختصين في المساله هذه نجم انا نقول لك راهو عندك شانس باش تخلط على الشعبه هذيك كيما نجم نقول لك راهي الشعبه هذه من رابع المستحيلات انك تخلط عليها صعيب ياسر دونك سي با لا بين باش تحطها في البطاقه هذيك نتاع التعمير وتخسر وتخسر اون كاز اللي عندها قيمتها.
1: شنو موقفكم دونك حكيت لهنا اللي يعطيوا المعلومه الصحيحه شنو هو موقفكم اليوم سي محمد بشير متعدد الصالونات الخاصه شفنا برشا بالتوجيه الجامعي في تونس اليوم تشوفوها فضاءات حقيقيه للمعلومه والا لا؟
0: باهي حاليا فما انا ديجا التحقت بكم من صالون التوجيه اللي موجود في بن عروس واللي ام معناتها تحت اشراف المندوبيه الجهويه للتربيه بن عروس وفما بتاتر دوتر صالون انا ما نجموش نقولوا لهذه فرصه للناجحين في امتحان البكالوريا خاطر باش يلقاو كان اطراف مؤهله لمساعدته فما ممثلين عن وزاره الدفاع فما ممثلين على وزاره التشغيل والتكوين المالي معناها باش يلقاو كان ناس باش تعاونها فما دي صالون يعملوهم معناتها مؤسسات جامعيه خاصه وهذوما دي صالون اللي نجم نأكدو أنا معناها فيهم دي بروجي مختلفين المشكلة وين أنه ما تعرفش في بعض الأحيان شكون اللي وفر في المعلومة ولا شكون اللي رافق في الناجحين في امتحان البكالوريا واللي هم مش بالضرورة ناجحين في امتحان البكالوريا نجم يجيو يلوجوا على ليسانس نجم يجيو باش يلوجوا على ماستير دونك لهنا أنا جوست دعوة لطيفة باش يتعاملوا مع أهل اختصاص وهم المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي منهم معناتها منهم يوفروا إطار كفء باش يعاونهم هما على مساعدة التلامذة ومنه التلامذة كيف كيف يلقاو معناتها انترلوكيتور اللي هو ابيليتي الوغ فورنير لانفورماسيون اوفيسيال اي بريسيز وان بلوس لاكومبانيمون نيسيسير.
1: باهي دونك فما شكون يختار اختصاص نتاعو احنا مازلنا نحكيو على التوجيه خاطر المعدل نتاعو يسمح وفما شكون على خاطر يحبوا لهنا شنو يعني هذه طريقة صحيحة ولا لا؟
0: باه بغيما يعطيك صحة في المسألة هذه نحكي إجراء أي باه المعدل تنجح به وتخليه دو كوتي ما عاد عنده حتى معنى
1: انتهى دوره
0: انتهى دوره لأنه باش يولي جزء من الصيغة الإجمالية. النقطة الثانية راهو فما برشا ناس يحكيوا على على سكور وهو يتكلم على الصيغة الإجمالية واللي جاوب فيه ما يصلحلوش يمشي يتمادى معه به. الصيغة الإجمالية هو رقم ثابت لا يتغير. السكور ليس ثابت بمعنى أنا عندي 150 فورميول جلوبال إذا باش نختار فرنسية في تونس وأنا من تونس دونك باش ناخذ 150 مع عدد الفرنسية 15 165 مع التنفيذ متاع 7% إذا باش نختار إنجليزية هذا اسمه سكور مجموع النقاط
1: داكور لو الاخر
0: اذا باش نختار انجليزيه باش يتغير باش نختار انجليزيه في سوسه مانيش ناخذ 7% والانجليزيه ما خذنا عشان دونك لهنا شنو حبيت نقول المعدل حاجه الصيغه الاجماليه حاجه ومجموع النقاط سكورتي حاجه وهذا مهم ياسر لكن وحده ما عنده حتى معنى لازم نشوف طاقه الاستيعاب وطاقه الاستيعاب نربطها بالترتيب نتاعي في المجموعه اللي نشحت لانه اذا انا ولهنا علاش قلت انا المعدل ما عندوش قيم باش يجي باش ياخذ كل ناجح في امتحان البكالوريا الترتيب نتاعو حسب المعدل في المجموعه نتاعو انا نجحت سنه رابعه اقتصاد وتصرف بحسب المعدل الترتيب نتاعي 6000 على 17000 ينجم حسب الصيغه الاجماليه يولي 3000 على 17000 ونطلع ربحت 3000 خاطر طريقه احتساب الصيغه الاجماليه تختلف على طريقه احتساب المعدل وبرشة تلامذة يخسروا 1000 و2000 بلاصة وبرشة تلامذة ناجحين يربحوا 1000 و2000 بلاصة وهذا مهم ياسر أنا ساعات ما بين سكور متاع 170 وما بين 169.5 نجم نلقاو 20 تلميذ نجم نلقاو
1: يعطيك الصحة فريمون مهم برشا اللي كنت تقول فيه تجمو تعاودوا تلقاونا تلقاو ليزكستري الكل على الصفحة على الفيسبوك جوهرة اف ام. كلمة أخيرة سي محمد البشير شنو تحب تقول اللي كل من يسمع فينا؟
0: باهي نجدد شكري لراديو جوهرة ونطلب من الأولياء ونطلب من الناجحين في امتحان البكالوريا انهم يكونوا حاضرين في الاجتماعات اللي أمنها مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية، ونأكد بالمؤسسات التربوية، ينجموا على الأقل كي يحبوا معناتها أبتي بلوس يحضروا التظاهرات اللي تعملها جمعية تونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي واللي باش تهبط على الصفحة الرسمية متاعها. كما نذكرهم أنه ككل سنة باش نتفاداو كيفاش تأثير متاع الدخلاء، نحطوا على ذمنة الناجحين في امتحان البكالوريا أوليائهم أرقام الهاتف متاعنا وينجموا يتصلوا بنا باش نجموا نرافقوهم.
1: يعطيك الصحة سيد محمد البشير الهشري، مستشار أول في التوجيه في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوشباب جاوي. يعطيك الصحة.
2: مرسي.
1: يعطيكم الصحة أنتم اللي تبعتونا. دونك هكا وصلنا نهاية الموعد متاعنا، نتلقاو احنا الجمعة الجاية أما الساعة، مع تحيات مهدي بالرافية في الإعداد والتقديم، معز وكامل الفريق التقني. عاديك باش نقول لكم شهية طيبة وباي باي.
3: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة جوهرة
5: اف ام. بوبليسيتي. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
7: SMS على 85 990.
8: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

المنتخب الجزائري ودع اليوم الفجر المونديال إثر الهزيمة ضد نظيره السويسري في الدور 16 بنتيجة هدفين مقابل صفر. أهداف مبولو في الدقيقة 10 وأندوي اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 46 تقريبا بعد مرور 46 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني. صحف العالمية كيفاش تفاعلت مع خروج منتخب الخضر خاصة الأداء اللي ظهر به منتخب الجزائر في مباراة اليوم. صحيفة لو باريزيان الفرنسية عنونت المنتخب الجزائري ظهر عاجز عن إيجاد الحلول ولم ينجح في خلق فرص حقيقية. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت الإقصاء لا يرتبط فقط بهذه المباراة بل يعكس نهاية مرحلة مع افتقاد الثبات الذهني والتكتيكي. الصحف الإنجليزية تقريبا حكيت الكل على غياب الاستمرارية في الأداء بالنسبة لمنتخب الخضر، والصحف الإسبانية كانت تقريبا أبرز عناوينها مشكلة هوية واضحة في منتخب الجزائر. نذكر بالنتائج البارح، البرتغال ترشحت للدور الثمن نهائي إثر الفوز على كرواتيا هدفين مقابل هدف في واحدة من أكثر المقابلات إثارة في المونديال. بيريسيتش سجل كرواتيا دقيقة 53، عدل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في دقيقة 68، قبلها بشوية كان هدف ملغى بداعي التسلل على كريستيانو رونالدو، ثم غونزالو راموس كان سجل هدف الانتصار للبرتغال في دقيقة 90+4 الوافد الجديد لميلان الإيطالي قبل ما تسجل كرواتيا هدف كان تقريبا في الدقيقة 112 دونك في الدقيقة 12 من الوقت البديل، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار. كيف كيف البارح إسبانيا ربحت النمسا 3-0، واحد من بين أحسن لاعبية إلى حد الآن لاعب ريال سوسيداد اللي هو ويرازابيل كان سجل دوبلي لمنتخب لاروخا دقيقة 36 ودقيقة 89، وبورو كان سجل هدف في دقيقة 66. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، انطلاقا من 7 متاع العشية منتخب مصر يلعب ضد منتخب أستراليا. مدرب مصر حسام حسن كان حكى على خاصة الخبرة اللي عند المنتخب المصري في الأفريقي يحاول يستغلها قدام منتخب أستراليا. لحدش متاع ليل الأرجنتين تلعب ضد الكافير، الكافير من أجل مواصلة كتابة التاريخ بعد ما حقق إنجاز تاريخي في أول مشاركة لها في مونديال هذا بعد 3 نقاط ترشحت للدور الثاني وفي مواجهة مع زملاء ليونيل ميسي، وختام الدور 16 بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا من ماضي 2:30 بتاع الفجر. منتخب كولومبيا يواجه المنتخب الغاني. بالنسبة للدور 16 نعطيكم البرنامج، الملامح كل اتضحت، المقابلات ما زالوا فقط التعرف على بزوز مقابلات باش تعرفوا عليهم في الدور 16. دونك الدور 16 يبدا غدوة بمباراة المغرب كندا باش تلعب في امريكا، رغم انه نعرفوا منتخب كندا من بين البلدان المنظمة. مقابلة تلعب غدوة 6 متاع العشية، 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد الباراغواي، نهار الاحد 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج، نهار الاثنين 6 جويليا ماضي ساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد انجلترا، 8 متاع الليل قمه كبيره برشا بين البرتغال واسبانيا، مواجهه باش تكون بين لامين يامال وكريستيانو رونالدو. خاصه لامين يامال وقت اللي سالوه على مواجهه كريستيانو رونالدو قال يحصل لي الشرف اني نواجه لاعب كيما كريستيانو رونالدو على عكس تصريحاته السابقه وفي مواجهات سابقه. في انتظار كما قلت تعرف على بقيه المقابلات، زوج مقابلات تعرفنا على طرف منهم، طرف وحيد من جمله 4 فرق اللي هو سويسرا وثلاثه منتخبات باش يتاهلوا من مقابلات اليوم وغدوه الفجر. الاتحاد الألماني يقبل الاستقالة متاع ناجيلزمان من منصبه ويعلن دخوله في مفاوضات مع يورغن كلوب لتدريب منتخب المانشافت، هذا بعد الفشل اللي كان وراء الاتحاد الألماني بقيادة ناجيلزمان في مونديال 2026. نزل ومقر إقامة المنتخب الإنجليزي في المكسيك سيحاط بحواجز لمنع الإزعاج قبل الماتش متاعهم ضد المكسيك، بما أنه إنجلترا باش تلعب ضد المكسيك في المكسيك باش يسكنوا في العاصمة مكسيكو سيتي. بعد ما تعرض منتخب الإكواتور للإزعاج سابقا من جماهير أطلقت ألعاب نارية وشماريخ كيف كيف طوال الليل، هذا حسب ما أكدته صحيفة دي أتليتيك. دونك الفيفا باش تحط حواجز لمنع الإزعاج قبل مباراة إنجلترا والمكسيك. الصحافة العالمية ركزت على كريستيانو رونالدو في مباراة كرواتيا لحظة تنفيذ ضربة الجزاء اللي جاء منها هدف التعادل على مستوى 1-1، وحكيت في التفاصيل متاع الأخبار. رونالدو يردد بسم الله قبل التنفيذ متاع ركلة الجزاء وقالت إنها ليست المرة الأولى، بما أنه دائما عند التنفيذ مع النصر السعودي يردد البسملة. وكيف كيف حكيوا على رونالدو كيفاش منساش مواطنه دييغو جوتا الراحل اللي توفى في أكسيدون عم ناول والبس مريولو وقت الاحتفال.
ستة منتخبات تودع المونديال، أولهم كانت تونس، ثم من الدور الثاني جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، وآخرهم الجزائر. ما زالوا عندنا أربع ممثلين لإفريقيا في المونديال اللي هما المغرب، غانا، الكاب فيرد والمنتخب المصري. نختم المونديال بقائد منتخب الخضر رياض محرز اللي اعلن رسميا اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيره حافله فيها 756 مباراه، 213 هدف و201 تمريره حاسمه.

0: Joy FM TV.
1: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على البطولة كما سبق وقلنا أن البطولة الموسم الجديد 2026-2027 باش تبدأ يومي السبت لحد 22 و 23 أوت القادم. هذا حسب مراسلة كانت وصلت للأندية، ولم يتم الإشارة للترفيه في عدد أندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 ل 20 فريق، على عكس ما يتم تداوله. دونك البطولة باش تبدأ ب 16 فريق. الاتحاد الرياضي المنستيري يتمكن من غلق ملف ومستحقات اللاعب السابق عامر العمراني، الدوسيه اللي فيه 70 مليون، وبالتالي رسميا تم غلق ملف النزاع. نختموا بالهوند، المدرب الالماني البوسني دراغان ماركوفيتش باش يكون المدرب الجديد للنادي الافريقي في الهوند في الموسم الجديد. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرفم. شاي طيبة في لمن.

Tuškur, ko ir to pat tādi? كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.

0: تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
1: غاليريا بوينتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيزي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
5: ماضي ساعتين وربع عادي مع على جوهرة فام وجوهرة تي في. مساكم الخير، اهلا وسهلا ومرحبا وما كنتم موجودين نكونوا فرحانين برشا ان نستقبلكم في طقس ما بين السخانه والنسمه خلينا نقولوا. وين ما كنتوا موجودين اكيد باش يكون عندنا مجموعه من المحطات باش نعرفوا شنو فما جديد في قطاع السياحه والطيران الجمعه هذه، كيف باش نعرفوا جديد عند شركائنا وابرز العروض اللي نجم نلقاوها داخل تونس وخارجها للسفر. كيف اليوم باش نحكيوا على عالم التاشيرات والدراسه خارج حدود تونس خاصه في الوجهه الفرنسيه، وبالنسبه للقنصلية العامة الفرنسية في تونس قديش حققت أرقام في تقديم التأشيرات لطالبيها من الطلبة وأيضا من المسافرين في مجال السياحة والأعمال. كيف باش يكون عنا زادك وقفة وعودة السوق إلى تونس إن شاء الله بأعداد جيدة جدا. هذا وبرشا موسيقى جديدة وقديمة اخترناها لكم سبيسيالمون لكم أنتم اللي تابعوا فينا في فواياج فواياج.

0: إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: En illimité, où est-on fait gigawatt?
3: Si ce n'est, activez ici avec Aqua Duo, ma l'offre en calme comme d'un ouïdou. T'matin, belle moquelmette en illimité ou forfait internet 28 gigas, 220 dinars à KO. Ou hâte que nous fêtes gigawatt, t'as qu'on t'aide de l'internet. Ou ma rêve alcool a un service de streaming blèche.
4: Ouïdou, t'ouvre halmec.
5: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
6: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
7: ماكسويل for a better life.
8: جوهرة
1: publicité.
9: Airways. كما عودناكم البداية تكون بأخبار السياحة وقطاع الطيران في العالم، والبداية تكون من جمهورية مصر العربية، وين انطلقت أولى رحلات الخطوط الجوية المصرية النقل الوطني المصري المباشرة إلى مدينة البندقية الإيطالية على متن طائرة من نوع الأيربوس A320neo. خلينا نقول كون الوجهة هذه تعد الأحدث واللي تنضم إلى شركة الخطوط الجوية المصرية في القارة الأوروبية، وثالث وجهة جديدة تفتح ضمن التوسع خطة التوسع الحالية، وهذا بعد تدشين خطوط جوية جديدة إلى كل من لوس أنجلوس وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة الخطوط الجوية المصرية. استقبلت مؤخرا الخطوط الجوية الكونغولية والطائرة من طراز البوينغ 787-8 دريم لاينرز مستأجرة من الخطوط الجوية الأثيوبية إثيوبيان إيرلاينز. عدد المقاعد في الطائرة هذه 270 مقعد مقسمة إلى 24 مقعد في درجة رجال أعمال و246 مقعد في الدرجة الاقتصادية، وستنطلق الرحلات من يوم 1 جويلية، وانطلقت رحلات يوم 1 جويلية 2026 على متن هذه الطائرة، وبشتشغل الطائرة خط جمهورية الكونغو، وبشتربط الكونغو وعاصمتها كينشاسا ببروكسل العاصمة البلجيكية. تحتفل الخطوط الجوية الفرنسية بين باريس وتونس بالذكرى السنوية 75 لتأسيس هذا الخط، وين تشغل الخطوط الجوية الآن طائرات من نوع الأيربوس A220، وتوفر على متن هذه الخطوط شبكة الواي فاي المجانية عالية السرعة لكل المسافرين. في خطوة جديدة نحو تطوير النقل بالسكك الحديدية التونسية، وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقد مع شركة صينية لشراء 5 قاطرات كهربائية متعددة العربات بقيمة 38.2 مليون يورو، وهذا ضمن مشروع مضاعفة خط السكة الحديدية اللي يربط منطقة ومدينة المكنين بمدينة المهدية من خلال تركيز آلات ومعدات كهربائية جديدة، والمتوقع تسليم الدفعة الأولى من هذه القاطرات خلال عامين من تاريخ توقيع العقد، الشيء اللي بيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للنقل بالسكك الحديدية. حصلت مؤخرا شركة إيربوس على طلبية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار من شركة طيران ساس، وتشمل ما يصل إلى 40 طائرة عريضة إلى بدن في أكبر استثمار بتاريخ شركة الطيران ساس، مع خيارات لشراء طائرات من نوع الأيربوس A330-900 نيو، وتضمن الصفقة 18 طائرة إلى جانب 10 طائرات إضافية واستئجار طائرتين، وتسلم هذه الطائرات من نوع A330 ما بين عامي 2027 و2030، وتهدف الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها طويلة المدى وتعزيز مركزها الرئيسي في كوبنهاغن، وتعتبر كون طائرات الـ A330 باش توفر الساعة المناسبة لنقل المسافرين في اتجاه وجهات أوروبية وغير أوروبية بطائرات أكبر حجم، الشيء اللي باش يعاون أكثر في تطور ونمو الشركة، مع العلم كونه في الفترة الحالية تساعد مجموعة Air France KLM لزيادة حصتها في الناقلة SAS إلى 60.5% خلال النصف الثاني من عام 2026.
10: جمهوري الحبيب الغالي قلبي التونسي، يسعدني أهدي إليكم أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق من الفلكلور العراقي، كلمات محمود الحربي، وإن شاء الله بتنال أعجابكم وليد توفيق إلى أن نلتقي إن شاء الله في تونس الحبيبة. شكتر مشتاق لكم أنا إن شاء الله. يسعدني من خلال إذاعة الجوهرة أني أقدم أعمالي الجديدة وهي أغنية شكتر مشتاق، وإن شاء الله بتنال أعجابكم

0: قبل ما نتواصل معكم في فواياج فواياج على جوهرة فيم وجوهرة تي في، وكما عودناكم في الوقت هذا نعطيكم فكرة شنو فما جديد وآخر الأخبار المتعلقة بالسياحة وكل ما يهم تونيزي برومو معانا في البرنامج ديسكفري. وديسكفري اليوم باش تقدم لنا شيماء اللي تنورنا بحضورها في الاستوديو. مرحبا شيماء.
1: عايشك.
0: اشبك شوية الميكرو. مرحبا بيك. شنو حوالك لاباس؟
1: عايشك. مرحبا ومرحبا مستمعي جوهرة اف ام اللي تسمعوا فيها الكل وين ما كنتوا.
0: الله يخليك.
1: اليوم جيت وجبت لكم برشا عروض باهية ان شاء الله.
0: نبداو تونس ولا بالخارج؟
1: نبداو بالخارج. الوجهة السياحية المعروفة واللي يحبوها الناس الكل اسطنبول. دونك الحاجة الباهية انه اسطنبول في تونيزي برومو مازالت في الايرلي بوكينج، دونك نجمو تستغلوا الفرصة هذي. عنا باك الي روتور على نوفالير في بيي دافيون ايبرجمون اوتيل وترانسفير ابارتير من 1,990,000 دينار اكاها. دونك الايرلي بوكينج هذايا
0: موجود ديبار نتاع نهار 3 هذا ولا متواصل؟
1: وجوي اوت الكل.
0: شهر جويل شهر اوت الكل.
1: اي جوست حاولوا معناتها تريزيرفيو لو بلوتو بوسيبل قبل 8 جويي باش تتمتعوا باللوفر هذايا في الايرلي بوكينج.
0: داكور. دونك حتى نهار 8 جويل تنجموا تعديوا ريزرفاسيون، تسافروا في جويل ولا اوت وتاخذوا البرومو هذيا اللي توصل 1,990,000 وتربح رميز بخيسك نتاع 200 دينار، خلينا نقول على السوم العادي.
1: أيه. والحاجه الباهيه زيدة انه الفول عندكم 7 نتاع الصباح والروتور في الليل 8 نتاع الليل. دونك لهنا باش تطلع انت رابح نهار في المشي ونهار في الجاي.
0: اكسلون، خارقه العاده. باه، هذا بالنسبه للوفر في الخارج. شنو عندنا في تونس اللي ما عندوش الامكانيات باش يسافر لبرا ينجم يعدي فاكونس مزيانه في تونس؟
1: بيان سور ينجم يعدي في تونس. عندنا من احسن الوجهات السياحيه في تونس اللي هي جربه. وجهه صيفيه. عندنا بالنسبه للباك جربة لفلامون غوز جزيرة الفلامينغو اللي فيها ليلتين وثلاثة أيام في أوتيل أول إنكلوزيف سوفت لبتي بالي أوتيل 4 إتوال بي دولو. السعر ابتداء من 630 دينار أكاها. دونك وعندكم لي زيكسكورسيون اللي هما فيزيت قلالة، سيناغوغ الغريبة، حومة السوق، الحارة الكبيرة والحارة الصغيرة.
0: دونك دورة للجزيرة الكل نكتشفوها. نعديو 4 أيام وثلاثة ليالي أونو لانكلوزيف، ماكلين شاربين راقدين ومتهني. أهم حاجة.
1: أهم حاجة صحيح. بيان سور معاكم الجيد بروفيسيونيل.
0: أكيد. البداية 630 دينار والريزرفاسيون ساهل برشا، تهزوا التليفون وتكلموا.
1: كلمونا على تونيزي برومو 36,290,000.
0: باهي، هذا هي الاوفر الاولى. تهزنا الجربة. شنو عندنا اخر داخل تونس؟
1: عندنا بالنسبة للجربة عندنا دو باك. احنا الباك الاولاني اللي هو جربة لي فلامون غوز هذاك لابيتويل، سينون فما الباك جربة جرجيس اللي هو يتميز بنهار كامل في جزيرة الحاسي جربي في جرجيس. دونك كيف كيف اوتيل 4 ايتوال اول انكلوزيف سوفت دو نويتي 3 نويتي سامحني 4 جوغ.
0: قداش
1: هذايا؟ ابارتير من بون هذايا في اوفر به اللي انت تنجم تعمل تسبقه 250 دينار اكا هو الباقي 188 دينار سور دو فوا.
0: اوكي، دونك بفاسيليتي معناها كان مشي عائله فريمون تسال بالقدا ندفعوا افونس 250 ونكملوا كيما قلت لي 188 على مرتين.
1: اي بالنسبه للعائلات زاد فما اوفر بي اللي هو لونفون موان 12 ans gratuit بالنسبه للاوتيل.
0: باهي تري بيان. العروض هذه في شهر جويل يا اوت متواصله ولا جوست الجمعه هذه؟
1: احنا كل جمعه عندنا ديبار.
0: داكور. باهي، شنو عن آخر في تونس اللي يحب جو الجزر ويحب يبدل شوي؟ أنا جربة مشيت لها نعرفها، فماش حاجة أخرى؟
1: فما
0: هي هي.
1: موجود. اللي يحب الكالم عن جزيرة قرقنة.
0: هاي حلوة.
1: بالنسبة لجزيرة قرقنة زادة 3 أيام في الجزيرة ابتداء من 499 دينار أكهو، بالحق فرصة. دونك الباك هذايا فيه الترانسبور ترانسفير واللي بيرجمون وليز اكسكورسيون. ليبرجمون في اوتيل دار قرقنة اون دومي بانسيون.
0: دومي بانسيون اوكي.
1: اي والاوتيل ديجا فيه لي شامبر فيو سير مير. وعندكم ليز اكسكورسيون فيزيت الميزي دار العباسية وفيزيت لي بوتيت بور دو بيش.
0: اوكي.
1: في قرقنة.
0: حكيت على الترانسيت دونك بالنسبة للبوس كيما بالنسبة للجربة يعمل السيركوي كامل باش يوصل للقرقنة.
1: أيه.
0: دونك تونس حمامات سوسة صفاقس وبيان سور قرقنا
1: اي بيوس توريستيك وبيان سور غاديكا باش ياخذوا البطاح من صفاقس القرقنا
0: باش تونيزي برومو الحقيقه ملي بدات معنا عودتنا انه كل جمعه تعطينا لو برومو هبال وين نجموا نمشيو في الويكاند نعديو ويكاند اكسبسيونيل افيك دي ريميز ودي بري ما نلقاوهم كان عند تونيزي برومو اش حضرتوا لنا الجمعه هذه
1: الجمعه هذه في البرومو هبال عندنا 3 اوتيل شين تالسا في المستير سوسة والمهدية دونك كما عودناكم بالبرومو هبيل الريدوكسيون توصل حتى الموان 48% ريزيرفاسيون افون لو 31/7 وتتمتعوا بالوفر هذا حتى لو 31 اكتوبر.
0: هذا في تلاسا مستير ويال تلاسا المنستير اون تيل دو 5 ايتوال دونك حتى 48% معنا برسك 50%
1: Moins 48%. Donc, hôtel luxueux au confort. بالنسبة للعائلات من أحسن الاختيارات في العطلة عندكم تالاسا أكوابارك سوسا hôtel 4 étoiles réduction moins 40% l'hôtel Pio Dolo في برشا ambiance les toboggans أكوابارك وزيدا يوفر لكم ميني كلوب للليز انفان
0: داكور وريمين سوسا 40% ريزرفيو قبل 31 جويليا ونجمو نمشيو حتى 31 اكتوبر
1: اي
0: باش هذا بالنسبه لسوسا فماشي في المهديه خاطر ما ظهر لي سوسا مستير المهديه لا شيء
1: اي اي نخدموا بالمهديه ديجا موان 40% زيد كيف كيف اوتيل 4 ايتوال وكما تعرف من احسن البحورات اللي عندنا في تونس هي بحورات المهديه
0: ديما ريزيرفيو قبل 31 جويي ونمشيو ناخذوا السيركوي نتاعنا ولا الريزرفاسيون نتاعنا قبل 31 اكتوبر وحتى 31 اكتوبر كل المعلومات على الباج فيسبوك كونت انستغرام تونيزي برومو.تن والا 36 290 90,000 شكرا لك شيماء
1: عايشك
0: يعطيك الصحه ديما زورنا وجيب لنا ديما الاخبار المزيانه والجديده اللي ميغ اوفر اللي نلقاوها كان مع
1: تونيزي برومو
0: يعطيك الصحه
1: ميرسي

0: متمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو، طور عالمك.
2: جوهرة
3: Publicité.

ما بين اخبار واخبار في رحلتنا في فواياج واياج على جوهره فيم وجوهره تي في. حابين نعطيكم فكره على برومو تريز انتريسونت الحقيقه لقيناها. نحكيو على شريكنا في البرنامج galeria.tn اللي اذا كان نحبوا نسافروا ما نجموا نلقاو كان افضل الفاليزات عنده, والفاليزات فيهم دي برومو اكسيبسيونيل. لي باك دو فاليز اللي نجموا نلقاوهم اليوم في galeria.tn pour assurer nos voyages. ولكن مش كان لي فاليز, كل لي اكسسوار وكل ما نحتاجوه في الدار وكل ما تحتاجوا اي حد يحب ياخذ زارتيكل دو ديكوراسيون دو كويزين وغيره, لي ريميز يوصلوا 10 20 30 40 وحتى ال 50% في كل مهمه لي اكسسوار دو ديكوراسيون, لي فاليز, لي باك دو كويزين, لي باتري دو كويزين, الالكتروميناجي الخفيف وكل المعروضات اللي نجم نلقاوها اي سورتو لي نوفيل كوليكسيون اللي ما نلقاوهم كان في galeria.tn. نذكركم اللي galeria.tn موجود في شارع ياسر عرفات في سهلول في سوسه. امشيو ما تندموش, مع العلم كونو لي ريميز هذوما نجم نلقاوهم سور بلاس في المجازان, وكيف كيف نجم نلقاوهم على الموقع متاع galeria.tn.

ما زلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، وما زلنا نقدم لكم افضل واحسن العروض اللي تنجموا تلقاوها في الصيفيه هذه وفي الايامات هذوما. ونعرف كانوا برشا عائلات بعد ما كملنا الباك والامتحانات وعرفنا شكون اللي نجح في السيزيام والنوفيام والبكالوريا. السيزيام مازال دونك النوفيام والبكالوريا والكونترول اكيد نبداو نحضروا في الصيفيه نتاعنا باش نخرجوا اون فامي ولا اونتر امي في شهر جويلا ولا شهر اوت. علاش لا ما نمشيوش للطبرقه ونحضروا على الفيستيفال دو جاز، نعديو ايامات يعمل سوسين كيف في الشمال الغربي، نسهروا ونعملوا جو في طبرقه ونعديو الليالي نتاعنا في اوتيل مرادي حمام بورقيبه اللي يعطيكم افضل العروض. دونك هكا ما بين جو البحر والبور والمهرجان وجو الغابه وكيف كيف البراج نتاع بربره واللي سيركوي الموجودين سيغ بلاس بالنسبه للبيتون، جو يعمل سوسين كيف. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون لوفر سبيسيال طبرقه جاز فيستيفال او طبرقه جاز فيستيفال

النجم زادة فما ناخذوا دي فورفي دو كور ثيرمال يوصلوا حتى لل 20%, وهذا ديما سبيسيال اوفر خاصه بمهرجان الجاز في مدينه تبرقه. من تبرقه وحمام بورقيبه نهزوكم لبقيه المراديات خاطر لي برومو مازالوا متواصلين, واكيد نلقاو عروض متميزه. مانيش متعودين نحكيوا برشا على المرادي جمارت, واحد من الزوتيل 5 اتوال المتميزين في لاشين المرادي وفي الزوتيل في تونس. نحكيوا على اوفر اكسبسيونيل في المرادي جمارت. مرادي جمارت اوتيل اللي جاء في البي دو جمارت, نجم ناخذوا فيه بيت دايركتومون الطل على البحر, والا بيت الطل على الجرده والخضار وغابه جمارت. اليوم الرميز توصل في مرادي جمارت لل 15%, اي نعم 15% دو ريدكسيون بور تو سيجور ما بين 1 جويليا حتى لنهار 31 اوت. دونك الرميزه هذه متواصله شهر جويليا وشهر اوت, والريزرفاسيون حتى لنهار 10 جويليا. اذا كان نحبوا نمشيو لتونس العاصمه علاش لا, نسهروا في مراجع كارتاج باغ اكزومبل, ونسكنوا في جمارت مش بعيده على بعضها, نتمتعوا بالخدمات المتميزة وبالبيسين جيغونتسك والمزيانة الموجودة في المرادي جمارت. والأفخ هذه سينفخ فلاش في صيفك على كيفك, سبيسيال تونس العاصمة وسبيسيال مرادي جمارت. ما زلنا معكم مع العروض ونكملوا بقية الزوفر اكستراوردينير اللي تقدمهمنا اليوم سلسلة المرادي. مع العلم كونه إذا كانت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل بيانسو تلقاوها على المرادي.com, وإلا إذا كانت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على الإقامة والخدمات اللي تلقاوها في جمارت تطلبوا 93-577-777 93-577-777 باش تاخذوا تو لي ديتاي على لوفر هذية. ما زلنا معكم مع ليزوتيل وليزوفر اكسبسيونيل دو لاشين المرادي. نمشيو توا السوسة وتحديدا للقنطاوي وين نلقاو المرادي بالاز. هذا كيف كيف اون ديستيناسيون مزيانة برشا على البحر في القنطاوي, حمام سوسة في ولاية سوسة. صيفك على كيفك المرادية في الأوفر نتاع الفونت فلاش بالنسبة للمرادي, تعطينا اون ريدكسيون توصل ل 10% بور توت ريزرفاسيون اللي تصير قبل نهار 7 جويليا, ولكن نجموا نعديو السيجور نتاعنا من 5 جويليا حتى 9 جويليا, دونك دو 5 او 9. المهم انو ريزرفاسيون قبل لو 9 باش نجمو ناخذو لا ريدكسيون دو 7%, ونتمتعوا بالوفر هذه على خاطرها بالحق اوفر مزيانه برشا. وتعرفوا كونو الوتله في سوسه جينيرالمون نلقاوهم مليانين, دونك نجريو ونطلبوا 95-077-777 95-077-777 او ندخلوا على موقع المرادي.com باش نتحصلوا على الوفر هذه اللي تمكننا من الريزرفاسيون في مرادي بالاس سوسا, دونك ان اوتيل دو 5 اتوال. انتم عندكم الخيار بيان سور ما بين تبرقه جمارت ولا سوسا, الاختيار هو اختيارك. كل المعلومات على المرادي.com, والا لو نيميرو اللي تحطوا على ذمتكم توت لاشين المرادي باش نعديو لي ريزرفاسيون تاعنا, اللي هو 70-105-720 70-105-720. تزيدوا تكتشفوا افضل العروض وتاخذوا فكره وين النجم نعديو الصيفيه. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون مع المرادي, صيفك على كيفك.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي غريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جوليا الحالي من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات الواج إضافة إلى النقل الريفي. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد يوم 30 من جوان المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. وفي وقت سابق تم تعليق الإضراب إثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر إلى الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل، وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يعطي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة يعطي إشارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم الحج المقبل لسنة 27 و2000، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين على توفير أفضل الظروف الإقامة والإحاطة والرعاية للحجيج التونسيين بما يضمن إنجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإحاطة بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لهذه الشعيرة في أفضل الظروف. دوليا، بدأت في العاصمة طهران اليوم مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في 28 من فبراير المنقضي. ويشارك في المراسم الرسمية مسؤولون إيرانيون وجموع من المواطنين إلى جانب ممثلين عن العديد من الدول. فمن المتوقع أن يشارك بالمراسم التي تستمر طوال هذا اليوم رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية و مبعوثون من نحو 100 دولة. ختاماً، سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها شهر جوان والتي دفعت درجات الحرارة للارتفاع الشديد في أنحاء أوروبا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وقال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريباً من 20 إلى 28 من جوان المنقضي كانت الأسوأ في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضراراً بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة
2: Tunisie Promo توفر لك الخدمات الكل. Réservation d'hôtel, voyage organisé et à la carte, Amra, circuit en Tunisie, billetterie d'avion et de bateau et location de voiture. مع Tunisie Promo, ربح على طول.
3: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني،

0: ما زلنا متواصلين معكم في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في، وكما اعلنا لكم قمنا بالاعلان في اول البرنامج على عوده السوق الروسيه ان شاء الله لتونس. الحقيقه خبر مهم للغايه وفرحنا به برشا، على خاطر سي ان تري غران مونك غاني منذ انطلاق الحرب الروسيه الاوكرانيه. خسرنا عدد كبير من السواح الروس في اتجاه تونس لأسباب عديدة، هاو شحكيو بعد شوية على الأسباب علاش ما عادش فما رحلات تربط ما بين تونس وسان بيترسبورغ وتونس وموسكو، في حين أنه بعض الدول الأخرى اخترمت فرصة غياب بعض الأسواق كما السوق التونسية حتى أنه تعلي في نسب استقبال السياحة الروسية، على خاطر سي ان توريزم دو ماس كي تري كونسيكون تري امبورطون بالنسبة للسوق التونسية. دونك نحكيو على عودة سوق مهمة للآخر عن طريق زوج شركات سياحية، نحكيو على بيغاس توريستيك وبيبلو جلوبس اللي أعلنوا على إطلاق 7 رحلات أسبوعية ما بين روسيا وتونس. حابين ناخذوا أكثر تفاصيل وسعداء برشا اليوم في جوهرة اف ام وجوهرة تي في باستقبال السيدة أميرة غربي اللي هي السيو دو فايما ترافل، خلينا نقولوا اللي هي الريسبتيف
1: نتاع
0: أجنس مهمة على الآخر، نحكيو على بيغاس توريستيك. مرحبا بك معنا في فواياج فواياج.
1: شكرا يعيشك بارك الله فيك سي وليد، ميرسي على الاستضافه. احنا هوني باسم فيما ترافل اللي هو لو ريسبتيف بالنسبه للتور اوبيراتور الروسي بيغاس توريستيك.
0: اوكي، دي ام سي تاع بيغاس.
1: دي ام سي تاع بيغاس بالضبط، اي موجودين هوني. دونك مرحبا بالاستضافه، فرحانين اللي عطينا الخبر هذا للميديا ولحضرتك سبيسيالمون وجار اف ام سبيسيالمون، دونك بما ان في الجهه وبما ان جيرين. دونك فوالا اليوم نجم نقولوا اللي العقدة تحلت بعد كونجنكتور طويلة ياسر وبعد برشا صعوبات أكثرية نعرفوها، معناتها ندخلوا في التفاصيل الوقت اللي سيتك تحب. دونك الحمد لله يا ربي، إن شاء الله رجوع مبروك على الناس الكل، على نو كونفخيغ، على نو كونكورون، إن سون بلو نو كونكورون،
0: على السياحة التونسية،
1: خاطر على السياحة التونسية، على البلاد التونسية سورتو. صحيح فما برشا دي زوتر مارشي زادا سون أوسي امبورتون، مي المارشي الروسي زادا عنده بلاصتو هوني وهذا ما نجموش ننكروه.
0: تري بيان مدام أميرة، احنا باش نحاولوا نفهموا الحكايه بالضبط حتى نفسروا للساده المستمعين. نعرف لي بروفيسيونيل دو ميتي عندهم فكره على القصار نتاع السوق الروسيه والاسباب نتاعها الكل، ولكن حتى نوضحوا اكثر للمستمعين والمشاهدين. غيالمون وقت اللي قامت الحرب ما بين موسكو وما بين روسيا واوكرانيا، الرحلات وقدوم السواح الروس لتونس براتيكمون انعدم، قعدت من صيف لصيف بعض الرحلات اللي نقوموا بها مره ولا مرتين في الجمعه عن طريق نوفيلير، لاستقبال عدد محدود خلينا نقولوا من السواح الرواسة. علاش قصوا الرحلات؟
1: رحلات قصوا اولا الساعه هي اللي هي دو كونجونكتور، الاولانيه اللي هي الكورونا، هذيك كانت ضربة قوية وخليت السوق أو السياحة في العالم
0: بشكل عام.
1: من بعد وقت اللي كنا في بريباراسيون تاع السيزون، احنا نجيب نبداو نحضروا روحنا من اكتوبر ونوفمبر وديسمبر باش كي ندخلوا للعام، خاطر احنا جينيرالمون نبداو السيزون ديما في افريل. دونك كانت صدمة لينا خاطر في مارس ديجا شهر قبل صار الاشكال هذيا، دونك اللي هو الحرب. الحرب كان جات حرب عادية رانا ممكن معناها ما حسينا بين زوج قوى عظمى اللي هي روسيا وامريكا واوكرانيا، خاطر امريكا تحب ولا تكره موجوده في الخلفيه وراء. دونك كان فما لومبارغو، كان فما صعوبات في الطيران، صعوبات في كل شيء، كل شيء تسكر ابار الاجواء تسكرت، ابار اللي احنا مالوروزمون مانيش كيما تركيا والا مصر. جات البوزيشن تاعنا اللي يلزم شقوا الاسباس اوروبيان، معناها الطياره يلزمها
0: سينو مش تعمل دوره كبيره باش تولي
1: ممكن دونك فما مونك باش يولي، فما خساره باش تولي، فما تضيع وقت. هو الفول ديجا بطبيعته طويل، فما بالك معناتها باش تزيد طويل، ما كانت هذه المشكله. دونك اللي يبي با معناها الحل، وقد ما حبينا على حلول في البريود هذيا اللي هي 5 سنين بريسك من 2021 احنا ما فماش معناها رويسه، حبينا حلول كو سوا احنا ولا زملائنا.
0: فما زاد مشكلة أخرى هي مشكلة التأمين على الرحلات الجوية.
1: الكومباني
0: الكبار ما يحبوش يأمنوا الرحلات ويلزم تكون الطائرة متاعك خاطرك تبدا طائرة معناها بالليزينغ ولا حاجة يقول لك لا ما تمشيليش
1: هو مش حتى هكا كي تبدا الطيارة سود غابو الأكثرية الطيارات سود غابو روس وروسيا عندها الأمبارغو دونك ما تنجمش هذه الأولى والثانية فما طيارات مازالوا سو ليزينغ دونك ليزينغ ما تنجمش تخرجها دونك هذوما العوامل اللي خلاو ما فماش طيارات نجم تجي لتونس
0: أوكي.
1: رغم عديد المحاولات كما قلت لك سواء احنا ولا غيرنا حاولنا احنا سابقا وعندي حتى مراسلات وعندي حتى لي فيديو نتاع لي ريونيون اللي صاروا معناها مع وزارة النقل ومع تونسير حاولنا مع وزارة النقل ومع رئيس الحكومة حاولنا باش نعملوا الويت ليز حاولنا مع شركات طيران موجودة في تونس باش نعملوا الويت ليز حبينا نعملوا من بعد فهمت نجيبوا طيارة سواء ندخل غابولي هي ترك لكن هذم الكل محاولاتنا الكل الأولى بقت بالفشل والثانية كيف كيف وفما شوية تعقيدات وفما شوية معناها ظروف تحكم فينا ما تخلينيش السنة واليوم نجم نقولوا العقدة هذي تحلت نجم نقولوا اللي الطيارات وجدت نجم نقولوا اللي الكلنا الأطراف الكل الحقيقة تعاوننا على شيء هذا
0: الحمد لله يا ربي وصلنا لقينا الحل ما الحل فاش يتمثل بالضبط الأخبار وقت اللي ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي نحكيوا على ستيم ليبرتي على فتح الأجواء اليوم باش نوضح بالنسبة لتونس إذا كان أنت شركة أجنبية يلزمك تنطلق من الدولة اللي عطيتك الليسانس واللي تنتمي لها اللي فما فيها الانتماء لها الشركة كما تقول أنت فرنسا موجودة فرنسا دونك نجم تجي
1: بالضبط
0: كالام شركة تابعة فرنسا إشكال ما نجموش نطلعوا من هولندا مثلا نعطيت إكزامبل دونك اليوم باش نلقاو شركة ماهيش روسية باش تجي خاطر روسيا ما نجموش يجيو تونس دونك نوفالير تطلع بطايرة تونيسير ما تمشيش الوقت الحالي إن شاء الله ترجع للسوق الروسية شنو الحل للقناة وكيفاش
1: الحل للقناة هي الحقيقة كانت تشجيع كبير وكانت الفكرة معناتها أنا بالنسبة لي أنا باش نحكي على بيغاس الفكرة جاتنا من تور أوبراتور أصلا معناها من اللي في شخصه السيد أركان جوراكار اللي هو لو ديريكتور دو لا ديستيناسيون تونيزيا في بيغاس وبما أنه معناها عنده فكرة كبيرة على تونس متواجد هوني من عام 2000 ويعرف كيفاش ويعرف الحقيقة معناها ستة معناها عنده الفكرة الضافية والكافية
0: والشاملة
1: معناها إلى إيسي باش يلقى حل وكان اقترح عليا علاش ما نطلبوش ست أيام ليبرتي اللي هي صعيبة اللي هي أنا كي سمعت
0: هي موجودة في البرنامج
1: فهمت أضحكت قلت له كيفاش يعني ما خليناهاش قبل في دوتر مارشي ما عطتنا كذا قال لي حاول وقعدت نحاول الحقيقة وحاولت تعبنا مش ما ندخلوش في برشة تفاصيل دونك
0: لكن تعب جاب نتيجة
1: كانت عب وي وكانت برشة مراسلات وكانت برشة معناها
0: لقاءات ورونديفوات
1: الحقيقة فهمت برشة زادة تدقيق فيها الحقيقة فهمت في الاخر انا معناتها بعد باش نشكر برما برشة اطراف اما خليني نبدا الحقيقة لقينا الصدر رحب كوسوسوا من لافياسيون سيفيل دي جي اسي رئيس الحكومة
0: سيد
1: رئيس وزارة النقل سيد رئيس الجمهورية يعني كي خليناها كانت اكسبسيون دونك تتمثلت انت تجيب طيارة ما تكونش ليسونسيال لسو دغابو روس
0: ولا تونسي اوكي يعني شركة اجنبية لا روسية لا تونسية
1: بالضبط وتقوم بالهل احنا باش نسميوها هل المغامرة هي دونك قعدنا في اشكال كيفاش الطيارة خاطر احنا بيغاس عندها شركات طيران عندها ما يقارب على زوز وثلاثة عندها نورد ويند وعندها ساوث ويند وقبل كانت عندها بي جي اس فلاي
0: اوكي
1: دونك لا ساوث ويند ولا نورد ويند هذوما نورد ويند اللي هي هبطنا بها على تونس في 2019 و2021 و2020
0: ما تنجمش تجي تو
1: لا
0: علاش
1: على خاطر سود غابوروس
0: داكور واضح
1: واللي تعملوا معناتها الساوث ويند تعملت سود رابو ترك كيف ما تنجمش تجي
0: دونك
1: على خاطر هوني باش تولي ما عندكش شارتير
0: باهي اوكي
1: دونك ولينا
0: عطيت لك شنو هي الشركه الاخرى اللي تتبع بيغاس ولكن ماهيش لا درابو تركي ولا درابو
1: دونك لقينا البيراميد ايرلاينز اللي هي شركه مصريه 100%
0: اوكي
1: داكوردو و سود رابو ايجيبسيان
0: سي اون كومباني بريفي
1: سي اون كومباني
0: بريفي ايجيبسيان
1: دونك اللي هي كومباني سيستر بيغاس توريستيك
0: اوكي شنو مع شنو شنو المقصود بكومباني سيستر؟
1: معناها يعني بي بي غاز موجود فيها شركه للنزل، شركه للطيران، شركه
0: اوكي دونك الفي بارتي في بي غاز لمجمع بي غاز، ولكن هي شركه
1: هي كومباني سيستر نسميوها مصرية، احنا لكنها مصريه سوان
0: درابو
1: فوالا. بما انه زاد احنا اون اوبير سور ليجيبت افيك اون كاباسيتي ياسر كبيره، كو سوا في النزل كو سوا في ليزكسكورسيون كو سوا في التوريست اللي يمشي، وخاصه اللي في مصر تحلوا برشا دوتر ديستيناسيون أبار لي دو كليشي اللي معروفين اللي هما الغردقه وشرم الشيخ، فما دوتر ديستيناسيون. دونك سي بور سا نقولوا عليها تسمى كومباني سيستر. دونك جبنا ربي في السويب الحقيقه كيف عطينا المطلب هذا وقلنا اسكو نجموا اي تنجموا نقدموا قدموا. دونك هذا اللي صار، قعد شويه تعبنا شويه من الدوله التونسيه ولا من الاداره التونسيه، كان كل شيء الحقيقه
0: معنا تحلوا البيبان وكلوا احنا سهلت الامور
1: الحمد لله. قعد شويه اشكال صغير في روسيا بما انه الظروف وبما انه كل جمعه نسمع حاجه جديده خاصه في الحرب، فابتات شويه الامور. هذاك علاش الحقيقه نتسمى واحنا باش نبداو مخر ياسر بارابور على شنو مسنسين نبداو، لكن اعطينا نبداو.
0: باهي خلينا نرجع بك شويه للبيغاس. وقت اللي قامت الحرب والسواح الروس اللي هما مارشي معناها بوتونسيال، خلينا نقولوا للسوق التونسيه والاسواق اخرى
1: جوستومون،
0: بعد الحرب قادوا الرواسة يمشيوا لبعض الأسواق. معناها ممكن تمشي لتركيا تشوف الرواسة موجودين، كنت تمشي لمصر غردقة شرم الشيخ القاهرة تشوف الرواسة موجودين، ولكن غابوا على السوق التونسية وغابوا على أسواق أخرى.
1: غابوا إجا نقول لك أنا باش نحكي هوني، هو معناها ميزان لولا ساعة احنا السوق التونسية هوني في تونس، راني نقولها وقلتها جيت في جغرافية مقبل وقلتها في برشا أماكن أخرى ومحطات أخرى، ولكن نعاود نقولها، راهو السوق الروسية pour les professionnels de tourisme ويفهموني مليح ويعرفوني مليح، راهو سي امبورطون لو مارشي، يعرفوا سيد الوزير هذايا نتاع السياحه، يعرفوا سيد وزير النقل، يعرفوا الناس تعرف
0: الكل تعرفوا
1: راهو جا نقول لك اون بو با ني اللي، وانت تعرف سي وليد، اولا بعد الثوره 2011 ما قعد لنا حتى سوق، مع احترامتي كل الاسواق وهذيا راهو اذا كان نقول فيه باش نقولوا سي ان بلوس للدوله التونسيه، مانيش قاعده نقزم في حتى سوق، لا اون بوزوان دو تول مون.
0: نقص الترافيك على برشا اسواق.
1: اما السوق الروسيه راهو اون بو باني، سي تري امبورتون.
0: عملنا اكثر من 600,000 سائح.
1: 600,000 سائح، وي عملنا اكثر 675,000 سائح عملنا.
0: ما شاء الله.
1: في 2019 هذايا. السيزون اللي تسمى احنا بالنسبه لنا احنا روبير، خاطر 2021 طياره بركه مش ما نجموش نحسبوها كروبير. دونك في 2011 بعد الثورة ما قعد حتى سوق، قعدوا رويسة يجيو في ضربة الباردو 2015 كيف كيف ما قعد لنا حتى سوق،
0: السياحة
1: الأوروبية تحت وقعد ان سوتيان وقعدت العلاقة مع ان سوتيان فريمون ان سوتيان راهو ايكونوميك، معناتها أنا ما نحبش ندخل في ديتاي الفلوس، مي ضخينا راهو مليارات الدولارات في الكاسة التونسية في جرة السوق هذا، اون بو با ني سا، معناها يلزم هذا الشيء يتقال ويتفهم داكوردو. من بعد نلقاو علاش في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحرب رويساوي متواجدين في تركيا بكثره وتواجدوا في مصر بكثره، في حين رغم اللي بيغاس راهو حلت ديستيناسيون اخرى اللي هي فنزويلا.
0: وكان كيفاش تمشي لها فنزويلا من روسيا؟ معنا
1: يمشيوا لها يمشيوا لها بالطياره هذيا.
0: اي نحكيك على الباركور، معناها
1: الباركور سيتي ان باركور ديفيسيل، في بوكو دو ريسك، بوكو انورمومون دو ريسك، وكانوا يوصلوا
0: من الجهه الخلفيه معناها
1: فوالا مقلوب، سيتي ان سيركوي مقلوب، سيتي ان سيركوي مقلوب في بوكو دو ريسك، ولكن المعروف على رويسا يسون دي كاميكاز.
0: اي اي ما عندهمش مشكل،
1: علاش ما عندهمش مشكل، عطيه يوصل ويبدا فرحان ويلقى اللي يحب عليه، وكان متعب.
0: فنزويلا تحكي؟
1: فنزويلا نحكي
0: ان شاء الله. بون هو ان شاء الله ما نحبش نقول لكم هناك، ولكن على اثر الزلزال الخاني اللي صار ممكن تونس اليوم تكون وجهه الناس اللي كانت في تونس،
1: حتى انا ما نحبش
0: ما تتقالش معناها ظروف على غير
1: ظروف تحكم. شوف كيما احنا زاد قاعده مسكرين قداش من عام، ومصر خدمت كيما مصر قاعده مسكره كيف صارت الطياره وطاحت. يعني اجا نقول لك راهو، ولكن المهم في هذا الكل يلزم كي تجيك الفرصه تعرف كيفاش تخدم، ويلزم كي تجيك الفرصه الناس الكل تخدم، والناس الكل ال سي بول، والناس الكل تتعاون. يعني شو نقصد كي الناس الكل؟ نقصد انه زل نقصد ديوان السياحة، نقصد البلديات والنظافة، نقصد سيرفيس متاعنا، نقصد راهو هذا الكل.
0: كل شيء كل شيء. إذا كان
1: هذا هذا الكل كان ما يتحسنش، اليوم عندنا سوق روسي ممكن احنا محظوظين ما يلوجش ياسر، ولكن انا نجم نبعث لك سي وليد دي فيديو تعملوا ياسر خايبين ويضروا التصوير التونسية شهر قبل ما احنا نعلنوا على افتتاح الديستيناسيون ورواسة اللي عملوهم. معناها ماذا بيا نداء هو قوس صغير باش نحلو، رانا بالحق مستحقين لوقفة الناس الكل، خاصة البلديات، خاصة النزل. النزل كي نقول انا نزل اليوم، انا نقول لك راني مخر وراني نحب نحل ريزرفاسيون وحليت ريزرفاسيون، فاعطيني أفر، أعطيني حاجة، شجعني، خليني نعطي سوم باش الباك ما يطلعش، أعطينا خلينا نحركو، راهو كونجونكتور كبيرة صارت وراهو شوت كبيرة في برشا حاجات.
0: به اليوم باش ترجع ثقة السائح الروسي، مش ثقة، هو هي ثقة موجودة، ولكن باش باش باش يرجع يعرف كونه تونس اليوم ولات اكسيسيبل عن طريق بيغاس في اخر وقت. سيغتالمون لازم كوميونيكاسيون كبيره في روسيا.
1: وي فما كوميونيكاسيون كبيره الحقيقه. نشكر زيدا برشا البيرو نتاعنا في ديوان السياحه غادي
0: لو ان تي تي
1: كل اطرافها، ما نحبش نقول اسامي، كل اطرافها الحقيقه قاعدين يعاونوا. الكام قاعده تخدم غادي، بون الي ليميتي خاطر نعرفوا الظروف كيفاش، مي الكام والبلاتفورم بيرونا في بيغاس قاعد يقوم في خدمه كبيره الحقيقه في الماركتينغ. إذا سيلو ماكسيمام احنا من طرفنا احنا طلبنا، ولو انه ماهوش وقته، ولو انه ما فماش، معناها كما قلت لك مازلنا كي بدينا ريزرفاسيون باش نعملوا فم تريب صغيره
0: نجيبوا دي اجونس دو فواياج اي دو انفلونسوز
1: دونك هاكا باش يبدا في بالكم.
0: مرحبا، حتى نحبوا نستقبلوهم بحذانا، مرحبا بهم بالعكس.
1: دونك اون اساي، معناها اون اساي الحقيقه. وهو شوف راه هو سوق دو بوش لوغاي، وهو سوق حتى الجاليه نتاعو الموجوده في تونس هوني انا معناها نعرفهم بالكدا دايوغ من نهار اللي حلينا لي فونت فما كوميونيكاسيون كبيره بينهم وبين بين اهاليهم في موسكو.
0: موجودين
1: دونك الكام نخدموا عليه، لوبينغ قاعدين نخدموا عليه، وربي يجيبنا في الصواب.
0: امين يا رب، امين يا رب. اليوم نحكيو على الرحلات، قداش من رحله، شنو المطارات اللي باش يقع زيارتها. نعرف قبل بيغاس تهبط في هبطت في نافس في مستير، هبطت في جربه. دونك اليوم شنو هي الوجهات الاوليه والمدن اللي ربما لقيتوا ديزارونجمون مع الزوتيل؟
1: احنا باش نحكي لك شويه، احنا فيو اللي فما طياره برك، والطياره باش تكون فيها سيتون، معناتها طياره كما قلنا بيراميد ايرلاينز فيها 220 سياج اللي هو باش يكون بارتاجي مع ان كونفرير ان اوتر تور اوبيراتور.
0: داكور، نحكيو على طياره A321
1: باش تكون
0: 220 كرسي،
1: 220 كرسي متقاس مين بيننا وبين ان اوتر كونفرير زميلنا في القطاع هذايا وفي السوق هذايا.
0: بلو جلوبس.
1: اي. اوكي. دونك نورمالمون احنا باش يكون عندنا نقولوا 15,000 باكس، يعني خاطرنا كيما قلت لك اذا كان ما صارش بيان سور اكستنسيون، مي بحول الله اكيد باش يصير. دونك هوني احنا اخترنا مثلا مستير.
0: اي.
1: علاش؟ على خاطر اون با فولو ديسبيرسي، معناها برشا داير حتى في الوتله خلينا الساحل يعني.
0: اوكي. كوجهة أولى للعودة.
1: خلينا المدن أي مع كوجهة أولى.
0: سوسة مستير مهدية.
1: سوسة مستير حمامات.
0: حمامات.
1: قلبنا شوية. مهدية على خاطر هبش نقول علاش هو زاد كيف راهو كل شيء ستانكو كيما قلت لك مادام بدينا مخر. ليزكسكورسيون باش نلقاهم في مهدية توا مع ديسبيرسي، معناها باش قداش باش تعمل ريزرفاسيون؟ باش تعمل 8 10 حابين نلموا.
0: أون قريبة.
1: الفوليوم حبيناه يكون هوني قريب. الأولى. ثاني حاجة جربة سنة ما فماش مالوروزمون، إن شاء الله عام الجاي ترجع.
0: حبوها برشا زاد رواسة جربة.
1: برشا برشا. ونذكر اللي بيغاس توريستيك هي أول من حلت لا ديستيناسيون دو جربة. وحلينا 17 نوتيل كانوا مسكرين. والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: دونك باش اي دونك جربة إن شاء الله ترجع عام الجاي. بالنسبة للنفيذة كيف كيف هبطنا عليها وقبل وكنا الحقيقة معناها فوالا معناها ما ننكروش هذايا السنة كيما قلت لك يعني جات الأمور في سافيسا، لقينا الحقيقة نو كونت في مستير.
0: في مستير خاطر أقرب حتى في الديسونس
1: وكل شيء. ولقينا زادة ما نكذبش يعني في تونيسير هاندلينغ كانت ياسر متعاونة معانا. الكاترينغ على خاطر احنا الطياره
0: اللي قلت تخدم تونيسير هاندلينغ
1: تونيسير هاندلينغ هي باش تخدم لي فول
0: داكور
1: الكاترينغ في تونس معناها تونس
0: تونيزي
1: كاترينغ هي اللي باش تخدم زاد
0: لي فول فيهم ماكلة
1: لو فول فيهم ماكلة
0: اوكي
1: والبيراميد ايرلاينز بما انها اول مره تهبط على تونس واول مره الفا اوبيري سور لا تونيزي كي كومباني مصريه دونك اخواتنا المصريين الكرو الكل باش يكون مصري
0: باش يستقبلوها بجدو معناها
1: Certainement.

0: انا جو سوي اغريابلمون سوربريز خاطر بالنسبه ليا كتونسية كلنا نعرفوا ظروفنا وكلنا نعرفوا معناها اللي في بيريود انتقاليه والريتم اللي ان بو ان بو لون معناها اون دو لو دير معناها مي كانت اون بروميير بور نو
1: الحمد لله
0: والحمد لله
1: دونك انا سيت فول بار سيمين
0: انا سيت فول
1: ماتر مستير
0: ماتر مستير دونك فما خمسه موسكو وزوز
1: سان بيترسبورغ اوكي
0: بور لو مومون احنا في الكومونيكي اللي هبطناه قلنا لو 13 جويي مي سا سرا امبوسيبل Même le 15, ça sera impossible. Donc, fais ma réunion, je te t'amène le week-end. Et on a bien dit, on a le week-end. On a le week-end,
1: pour la vente,
0: la communication, la pub, tout ce qui est comme. On a dit, on a le choix. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, l'arrivée exacte, on a dit, le premier arrivé, Inch'Allah.
1: Mais tu es spécialiste sur le marché russe. Je pense que les Russes ne sont pas en train de se faire. Ok, شنو هما لي بريوريتي عند لو توريست روس؟ يعني اليوم التوريست الروسي اللي يجي لتونس اسكو يلوج على البحر، يلوج على الشط، يلوج على لي سيركوي، لي فيزيت، لي موزي، يلوج على الفولي كولتوريل، يحب يقرب من التوانسه، لا من نوع اللي يقعد في الاوتيل من اللي يدخل لين يخرج اون لين يقول لك انا جاي باش نعمل فاكونس وراحه، شنو هما الخصوصيات نتاع التوريست الروسي اللي يجي لتونس؟
0: والله لا، شوف انا بحكم التجربه نتاعي في السوق الروسيه اللي هي ما تتسماش تجربه طويله، ممكن فما ديزوتر بروفيسيونيل يعرفوا خير مني، مي انا باش نجاوب اللي ريتو. الروسي مخضره ما تفهموش بالحق.
1: دونك فما روسي وفما روسي وفما برشا رواسه.
0: فما برشا، فما اللي يكتفي يقول لك انا نحب بحر، نحب نقعد على البيسين على البحر، نحب نسمع اغاني، نحب نهبل. ونشيخ
1: اوكي
0: مالغري كو يبدا معناتها اون فامي
1: دونك يحس روحو كانوا في ايبيزا خلينا نقول دونك
0: وفما اللي انا سا معناتها اللي فريمون معناتها الى تيغ مون اتونسيون اللي فما اللي لوج لك على الكولتوريل ويبدا يستنى وقتاش فما خرجت الجم ولا خرجت كارتاج ولا باردو وتلقاه اللي تخي انتيريسي وتلقى روحك بايع بيوس ولا اثنين ماشيين لك الكارتاج ولا ماشيين لك للجم سا سي معناها بالحق وراهو حتى اوغ بيغاس واوغ راهو جاو النرويسه انا كفايمه اوغ السيركوي العادي اللي باش نعملوه عن طريق الجزائر اتصلوا بينا وحبوا يجيو معناتها
1: هما حتى كان فيزيت
0: اركيولوجيك وفما حتى فيزيت عملت
1: دي بروجي ما بين تونس والجزائر
0: اي وكانوا وجاو مساكن عن طريق الجزائر يعديوا ليله ويجيو لتونس غيان كو باش يعديوا ويمشيو لي سيت اركيولوجيك وباش يمشيو لدقه ويمشيو معناها راهو سي ان بو دو تو الحاجه اللي يهوني تقول لي ما يحبش يخرج من الاوتيل هو راهو سي ان باك شيري باك هذايا معمول
1: بي انا الباك نتاع بيغاس شنو فيه اليوم؟
0: في كل شيء
1: لوفر الموجوده
0: احنا
1: انا سيتويان روس في في في في في موسكو نحب نجي لتونس باش نمشي للاجونس
0: احنا عاملين دي باك
1: شنو هما لي باك؟
0: لي باك تلقى فيه لوتيل تلقى فيه طيارتك تلقى فيه لي زيكسكورسيون
1: داكور
0: معناها لي زيكسكورسيون زاد كيف كيف انا فو اللي كيما قلت لك انا با فولو نكثروا خاطر السيزون الي سبيسيال و الي ان بو
1: ليميتي دون لو تون
0: في كل شيء دونك لي زيكسكورسيون عندنا تونس كارتاج عندنا صحراء
1: كونفور موجودة صحراء
0: بيان سور ما نجمش على صحراء اللي باش نبيعوها معناها
1: توزر دوس
0: تجريد معناها سي ان بو فيها شوية تبديلة معناتها مزيانة هيك علاش سميناها كونفور على خاطر فيها حكاية جديدة عندنا الحمامات الفيزيت فيزيت الفور نتاع حمامات والمدينة العربية عندنا لي توسكي لي دومي جورني كولتوريل بالنسبة لسوسة بالنسبة للمستير
1: المدينة
0: والمتاحف والكل شنو آخر بيان سور الجم موجوده خاطر في السيركوي هما ماشيين للصحراء دونك يقفوا على الجم دونك هذا ما نستحضروا توا كان ما نسيت شيء ما فيه فما ديفيرسيتي دي برودوي راهو كيما قلت لك نحينا الحاجه عندنا برودوي مزيان ياسر احنا نعملوه كي يخرجوا الدقه فما منطقه مزيانه برشا يتعداو عليها ويعملوا فيها فطور تيبيك تونسي بالطبيل والزكره والتخليله والطابونه والكسكسي وكل شيء
1: كما
0: كان عندنا قبل مالغري فما برشا بلايص هوني في سوسه مسكرين سكروا ان شاء الله يرجعوا يتحلوا ان شاء الله دونك شوف il y a une très grande diversification que ce soit في الشوا نتاع لي زوتيل que ce soit
1: 3 4 5 étoiles donc عارفين لي ديفيرونس ستيل ديفيرون بري
0: ديفيرون بري وحتى لي بري دو باك تنجم سيتك تدخل تدخل وتشوف وتقلبوا دو روبل اون دينار تونيزيان بارابور لروسي الي ابوردابل
1: داكور
0: سورتو كو راهو لي كونديسيون تاعو في روسيا ابارتير دو 1 جويلي تبدلوا برشا فما دي تاكس جدد فما تخريج فلوس ليميتي

0: فما برشا حاجات روسيا. في روسيا
1: انا باش نسالك اون كيستيون ان بو تكنيك بعد اذنك. الروسي باش يخلص بالروبل
0: هذه يلزمنا جاية أخرى.
1: كيفاش تتم العملية نتاع تحويل من بعد؟
0: هذه يلزمنا جاية أخرى. هذا هو
1: سي اون كيستيون تكنيك فينونسيير.
0: مش هكاكا هي فيها هذايا السوق الكلهم، لا السوق الكل مش كان الروسي راهو. بون نحكيو على الديفيز لقينا أسهل. لا لا الروسي كي باش يجي هوني باش يجي بالدولار ماهوش باش يجي بالروبل أكيد يعرف معناها وهذايا احنا يقولوه معناها بيرونا في موسكو. لكن أون جينيرال احنا عندنا مشكلة هوني في الديفيز أون جينيرال في الأسواق الكل راهو خاطر فما تضارب في برشا قرارات تابعه للدوله وهذا مش وقته باش نحكيو. ان شاء الله تسهيل الدنيا وان شاء الله نلقاو حلول
1: نلقاو حلول نلقاو حلول للمشكلات الموجوده
0: نلقاو حلول.
1: لو ميساج اللي تعطيه اليوم لي زوتوليي لي الاطراف خلينا نقول التونسيه اللي ان شاء الله باش ترجع وتعيش مع السائح الروسي اللي افتقدناه معناها نحب نذكروا هذه الحقيقه.
0: انا الحقيقه شوف الكلهم انا نحب نقول هي فرحه وهو باب تحل معناتها لابورت ولا كونجونكتور راهو ما كانوش ساهلين كانوا مسكرين وهذا فقدناه فقدناه ايكونوميكمون فقدوه برشا عائلات برشا ناس كانت تخدم برشا مشاريع موجودين في سوسه وسيادتك تعرفهم سكروا كانت تسترزق منه برشا ناس. احنا الاخر نقطه في في في في في السود معناها كنت نعمل في دي كونترا مع ناس معناها حال سمحني في الكلمه بريكه صغيره ما نقولش جراس البيغاس ولا الفيما ربي كتب له باش يحل ويوسع ويولي عنده دي ريستوران ولا دي ارتيزانا هو راهو الساخكل واللي خمم مليح يعرف يلزم الانسان يفهم دو كوا يسباس. الناس الكل راهي
1: المطار لي زوتيل لي تاكسي الترونسبور
0: انت يساعدك مطار ما يخدمش يساعدك تاكسي قاعد نهار كامل يساعدك بيفيت في مطار ما تخدمش يساعدك باركينج مهيئ مزيان محلول نظيف ما يخدمش ما يدخلش فلوس نو سي با سا فو فواغ راهو سيركل يعم بالفرحه والفلوس على الناس الكل. هذا هو انا اللي نحب نقول نحب نقول راهو خلينا بالحق نخدمه ليد بالليد اون دو سيبولي لولا لولا الثانيه الحقيقه يلزم لي زوتيل يعطيو ان كوت بوس ان كوت بوس الحقيقه على خاطر فما راهم فما ما نكذبش معناها بالحق فما نو بارتنير اللي قاعدوا ديما عاطين فينا ثقه وفي المرشي هذايا الثقه فما زاد اللي مازال ما جاوبش مازال ما عطاش اسبيو مازال ما عملش اكسيون دونك بكل لطف
1: ان شاء الله في اقرب وقت
0: بكل لطف لي بارتنير نتاعنا في النزل معناها ماذا بينا تعاونونا شويه في ليزاكسيون. انا نحب نشكر بالحق اول حاجه سيتيام ليبرتي على سيادة رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة. نحب نشكر برشا برشا برشا تونيسير هاندلينك الكلهم بدون ذكر أسماء معناها الحقيقة من الكل. نحب نشكر الناس الكل اللي الكل الكل بيغاس توريستيك على الثقة متاعها فينا احنا فيما ترافل التيم متاعنا اللي ما أيسش وقعد يخدم اللي هما ولادي قدم لهم تحية كبيرة ونقول لهم ميرسي بوكو. مسيو إركان جوراكار على الثقة متاعه اللي ما تنحاتش من أول ما بدينا إلى يومنا هذا رغم اللي تونس فيها برشا صعوبات من نواحي الكل
1: الحمد لله قلت كلهم هذا تحلوه الحمد لله البيبان كانت محلولة
0: دونك الكل جورة أفهم اللي كانت ديما تسألنا وكانت ديما تقول لنا فماشي جديد فماشي حاجة جديدة وكانت أن سوتيان موغال بالنسبة لنا الناس الكل اللي نشكر روحي زيدا نشكر روحي زيدا الحقيقة على اللي زفار اللي عملتهم زيدا وميرسي انفينيمون لكم انتوما على لا رياكتيفيتي وديما سيتك سابق لكل حاجة جديدة.
1: شكرا لك مدام أميرة غرب سيو فيما ترافل اللي هي دي ام سي دو بيغاس تويسيك. شكرا لكم اللي تابعتونا في حلقه اليوم من فواياج فواياج ديما على جوهره فام وجوهره تي في. اكيد برامجنا مازالت متواصله خليكم معنا ومع بقيه الفقرات والمحطات اللي تتواصل على امتداد ال 24 ساعه في الامان. كل نهار جمعه سافر وانت في بلاصتك مع وليد بسباس كل جمعة من بعد الساعة 6 إلى 4 العشية على جوهرة فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول. غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86. المراديو أوتيلز.
2: Hotels for all your desires.
3: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبه مني.
5: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يدين في بيان أصدره في عقب اجتماع المنعقد بمقر اتحاد الشغل بتونس، يدين بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، معبرا عن استغرابهم الشديد من صمت السلطة المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وخاصة فيما يتعلق تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 طبقا لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة. هذا وأكد المجلس القطاعي للبنوك انفتاحه على الحوار الجدي والبناء وتمسكه في المقابل بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع، وقرر المجلس مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا تواصل التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العاملات والعاملين بالقطاع. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر توصيان اليوم في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوية الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة، كما أبرز ذات ضرورة تنظيف أو تغيير المرشحات الفلاتر بانتظام وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. هذا ويشار إلى أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وألام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية، فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، وينتج عن الهواء الجاف جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. ونبهتا في البلاغ إلى ضرورة الانتباه لظهور بعض العلامات التي تقيم الدليل على أن الهواء غير نقي أو المكيف ليس نظيفا أو أن عملية الصيانة لم تتم بصفة دورية، على غرار الصداع المتكرر وألام المفاصل والعضلات وتفاقم الحساسية أو الربو واحتقان الأنف وجفاف الحلق والعينين والسعال المتواصل. ختاماً، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم أن صيغة الإطار الذي جرى التوصل إليها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية لا سيما في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
5: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
7: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 إلى 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة دي دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 إلى 4 من ماضي ساعتين إلى 4 مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني. ستوديو المونديال من السبعة لثمانية مع فريق الرياضة. خواطر من التسعة للعشرة التعليم مع زهير الجيس. جوهرة بيناي من العشرة الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من ثمانية لتسعة متعليم كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا. من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويل بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف
8: جوهرة اف ام.
9: الدنيا
10: جوهرة اف ام.
11: جوهرة اف ام.

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا بايلا مع أمير الميلادي على جوهرة اف ام.
1: أربعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في بايلة على جوهرة فم الدنيا وما فيها. كل نهار جمعة نكون معكم قدام الميكرو أمين الميلادي حتى السبعة متاع العشية. مرحبا منير إسماعيل في الإخراج, حسام جيد في الديجيتال, سعاد العدوانية وجمال بقديدة في الستاندار. كل عادة العشوية صيفية بامتياز الموجة باش تموج معكم مع الأخبار, مع النصائح, مع المتابعات, ما مع الموسيقى زادة. بعد شوية حديثنا يكون رياضي إن شاء الله. كل نهار جمعة في بايلة نعطيكم أهم النصائح الرياضية. بطبيعة الحال يلزم اللياقة البدنية ديما تكون حاضرة وموجودة شتاء على صيف, وكيكا تكون صحتنا صحة جيدة بطبيعة الحال. باش نحكيو على برشا نصائح زادة في الساعة الثانية, على المكيفات, على ما يهم يعني المكيف في الدار أو في الخدمة, الصيانة متاعه, نلاحظوا بعض الإشكاليات فيه زعم علاش وكيفاش نصلحوهم. متابعتنا من الجهات وبتبيع الموسيقى حاضرة. بعد شوية عنا سامو زين, عنا مايلي سايرس, عنا زادة زياد برجي اللي نبدأ معه توت سويت. مرحبا بكم حتى للسبعة في بايلة.
0: بايلة

0: Maracuja.
1: دقيقة في بايلا، مرحبا من جديد. العشوية صيفية رياضية إن شاء الله تكون للجميع. الناس المغرومين بالرياضة نعرف ما عندهمش وقت، صباح ليل قايلة ديما يكونوا حاضرين في مختلف الأنشطة الرياضية مهما كانت اندور أو دور، سورتو تاو مع البحر. الناس اللي يعني تفضل أنها تمارس الرياضة تقول لك يلا عشت دونك تحاول تنوع، ولكن هذا الكل احنا مش نحاولوا نرجعوا له في إطار موضوعنا لليوم، الرياضة في الصيف بين الحاجات المنصوح بها والحاجات الغير منصوح بها، باش تفاجئوا دونك تابعونا، خاطر فهم برش حاجات احنا قاعدين نقوموا بها ولكن هي غير منصوح بها. تفاصيل هذه كل مع كوتش هيثم غغاي، أستاذ في علوم الأنشطة الرياضية والبدنية. سي هيثم أهلا وسهلا ومرحبا من جديد عودة.
2: مرحبا سي أمين، مرحبا بك وبجميع السادة المستمعين. خويا صباح الحمد لله، شنو حالك انت؟
1: الحمد لله، مشتا انا جدد في الصيف ولكن يعني من الفقرات ومن المحاور اللي فالابل في الشتاء كيما في الصيف، خاطر ديما متواصله
2: الرياضه مصالحه لكل زمان وكل مكان. في كل زمان وكل
1: مكان رياضه للشتاء وما فماش رياضه للصيف. ما هذا اول سؤال، يعني شنو الفرق بين ممارسه الرياضه في الصيف وفي الشتاء؟ اذا كان فما
2: هو فما بطبيعة فما فرق ما بين ممارسة الرياضة ما بين في الصيف وفي الشتاء، في حاجة واحدة انه في ليزانديكاسيون احنا تو في الصيف شنو يلزمنا نعملو وفي الشتاء كي نعملو رياضة شنو يلزمنا نعملو.
1: باهي
2: في الصيف مثلا تو الدنيا سخونة دونك فما ريسك دو ديزيدراتاسيون، دونك يلزمنا ديما نشربو الماء، ديما نحاولو نستحفظو على الرطوبة نتاع البدن نتاعنا. هذه حاجة. ثاني حاجة يلزمنا ناكلو حاجة فيها الماء كما الدلاع كما البطيخ كما الغلال الكل هذيك. وعندك في الشتاء اون سوفوكاليز على الاحماء، يعني نركزوا ديما على الاحماء خاطر الدنيا بارده، دونك الحراره نتاع الجسم نتاعنا تلقاها ديما طايحه. من المستحسن احنا نقوموا بالحركات.
1: وقت الاحماء في الشتاء اطول من الصيف
2: بالطبيعه. في الصيف ديجا الحراره نتاع الجسم ديما طالعه. فهمت؟ انا نحكيو على الاحماء العام. يعني الاكتيفاسيون كارديو فاسكولير اي ريسبيراتوار كوا. دونك ديما في الشتاء ركزوا عليها بالكدا اكثر شويه، دونك ركزوا عليها في الزوز. اما في الشتاء ديما اكثر خاطر الدنيا ابرد وكاهو.
1: اللي هي ترافق كل نشاط رياضي من المارش لاي اكتيفيتي انتونس، دونك الاحماء ديما حاجه
2: ديما ديما الحصه التدريبيه فيها خمسه
1: مراحل.
2: المرحله الاولى هي الاحماء العام. المرحله الثانيه هي الاحماء الخاص نتاع الحاجه اللي شنو اللي باش تعملها.
1: اوكي
2: كيما نقولوا احنا ماشي واحد في سلام تاع ميسكولاسيون مثلا نمشي يخدم ساقي.
1: اوكي
2: لازم يسخن ساقي، دونك لوجيك مش يمشي يسخن يعمل بومبيت مثلا.
1: اوكي
2: دونك لازم يعمل سكوات لوجيك. ومن بعد جوهر الحصه شنو فيه؟ قداش فيه من اكزرسيس؟ ومن بعد توسكي ايتيرمون خاطر فيه
1: مع نهايه الحصه يعني.
2: معني اي ما قبل نهايه الحصه ليتيرمون فما لوغوتور وكالم. لوغوتور وكالم لازم الحاله نتاعك ترجع كيما دخلت بالضبط.
1: في الصيف شنو هما لي زاكتيفيتي اللي بوتيتر نركزوا عليهم اكثر من الشتاء؟
2: هو بون فماش اكتيفيتي باش تركز عليها في الشتاء، اما تو المشكله احنا فين انه الناس في الصيف تلقى صعوبه في ممارسه الرياضه.
1: في الصيف
2: باهي. علاش؟
1: الاسباب
2: خاطر ولا فما سهريه. يسهر مثلا لا ماجوريتي نحكي تاع العباد يسهر شويه يولي يقوم بيل بوال مع خدمته يخدم في القايله ماذا به قايل وبعد لازم يمشي البحر.
1: صحيح
2: دونك لوجيك هكا ولا دونك احنا لهنا فما عندنا دو كاتيجوري. كاتيجوري الاولى اللي هي تحضر للسامر بادي
1: فتنها هذا توا
2: لا جاي الصيف سيقص وفما الناس المغرومه بالرياضه اللي ما تقصش الصيف في الشتاء، وفما الناس راهو بيناتنا اللي يمارسوا الرياضه بصفه عامه اي نوع نتاع رياضه، والاكثريه جماعه المسكولاسيون.
1: اوكي
2: اللي نقول لهم بالعاميه نتاعنا احنا الحديديه. تلقاه يحضر صيف الشتاء كامل، كي يجي الصيف باش يوري السامر بادي يلقى روحه في سد المسكولاسيون ما يخرجش، معناها تلقاه ديما يترينا خاطر سي بون ولات عنده ديسمون خوفوبي يعني. ولا ما عادش ليه ولا ما عادش سي بون ما عادش ينجم يقص ولات هو هذاك
1: الغرام يعني
2: هذاك اللي حشنا به احنا. فما النوعيه الاخرى اللي تكمل سي بون وصلت للصيف هكا قص هكا تو باش يولي باش يصيف معناها ياخذ كونجي بدنه. فهمت؟ احنا لنا ديما نلوجوا على الكونتينيتي دو ترافا. مثلا انت ما نجمتش تقعد تترينا في ساله ولا تعمل اكتيفيتي معينه، فما تنجم تعمل مارش كيما حكينا اول مره كانت بيتش يمين نجم تعمل حتى 20 مينوت دو ماكس سي لارجومون سوفيزون بور كومونسي انا نحكي العباد سيدونتير العباد اللي عندها تقعد في بير والاداريين بصفه عامه جماعه التاكسي جماعه اللواج توسكي يعبد تخدم في اداره نجم يعمل مثلا مارش يعمل شويه دي كيلكو زيكزيرسيس وما شاء الله الانترنت ما خلات حتى شيء
1: صحيح
2: يعني كل شيء تلقاه موجود
1: صحيح
2: فهمت هو الكوتشينغ اون لين كل شيء موجود معناها نجم يعمل اي
1: حتى معناها اي اداه ذكاء اصطناعي تشات جي بي تي تقول له راني اسمي هكا وهكا نزن هكا وهكا وطولي هكا وهكا وعمري هكا وهكا اعطيني بلانين كامل
2: يعطيك الصحه هكا واحنا ما عادش نخدموا سيمين ولا نسدوا الدار
1: هذا بالطبيعه الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد ياثر على القطاعات الكل والميادين الكل به كي نقولوا احنا سيف ديما انت حكيت على البحر بكري نتصور هيثم كيما الناس الكل يعني نعملوا كالجريات على البحر نعملوا كالكوموفمون في في البحر
2: الداخل في الماء
1: في الماء والا نعملوا كالبومبات على الشط ولا نعملوا كالجري على الشط ولا هكا نعملوا كالكوموفمون مع اصحابنا في الشط وانا واحد من الناس كنت نتعب ياسر قبل
2: سي نورمال
1: متعب ياسر معناها أول ما يبدأ الصيف يقول ساهي الصيف هذايا مش كل ما نجي للشط ولا باش نولي نجي للشط نعمل لك الحصة نتاعي ولكن من الحصة الأولى ما شاء الله
2: تتعب
1: ساهي معناها الشابيتر هذاك سكرني
2: دونك
1: شنو نجمو نعملو شنو ما نجموش نعملو إذا كان منصوح
2: بيه باهي احنا تو باش نحكيو على البحر فما فيه زوز حاجات البحر في الماء وفي شط
1: أوكي
2: زوز حاجات راهم بعد على بعض لا ناش اون بارل دو لا ناش اللي هي العوماء
1: السباحه
2: لا السباحه سي لا ناتاسيون
1: اوكي
2: مقننه
1: باهي السباحه خويا
2: هذاك العوماء
1: اعتذر
2: مازالش هذاك العوماء الناس اللي باش تعوم باش تعمل حركات في وسط الماء هذاك ما فيش حتى كونتر انديكاسيون دايوغ العباد اللي عنده قلق في ظهره وفي رقبته وفي كتفه الطبيب اول حاجه ينصحه به يقول له عو بيسين ولا في الشتاء ولا البحر في الصيف بالنسبه للعباد اللي لاباس عليه معناها اللي ما عنده حتى باثولوجي اللي عنده حتى اصابه ما عنده حتى مرض ينجم مثلا يجري على البحر ما مش في الرمل
1: مش في الرمل
2: في الرمل علاش خاطر الرمل ان بلون انستاب
1: اوكي
2: يتعب لي ليغامون
1: صحيح
2: يتعب لي توندون ويل بروفوك برشا اصابات كيما لي توندينيت كيما لي زونتورس نجم الاثنين يسيقوا دونك الواحد ديما يرد باله حتى كي باش يجري وين تموت الموجه وين الغفلو
1: تاع الماء ميسي غادي معوجه شويه
2: ما يسالش باش يجري شويه هو معناها مش باش يقعد كل يوم كل يوم كل يوم معناها ديما نردوا بالنا بالنسبه للعباد اللي عندها لي توندينيت بالنسبه للعباد اللي عندها المشاكل في الرقبه في ظهرها اللي عندها زيرني ديسكا اللي سيرفيكالجي هذاكم الكل يردوا بالهم من الرمل معناها الحركات الرياضيه اللي باش يقوموا بها في المره تزيد تكثر
1: تعمق
2: يعطيك الصحه الاصابه نتاعو دونك من المستحسن يعوم
1: كان شخص ما عندوش حتى اصابه
2: ينجم يعمل يلعب البيتش سي دو سبور دو سلا سبور دو لوازير يلعب البيتش يعمل جاريه اي فولي نورمال ما يخليك سان سبور دو لوازير ابخي تو اما العباد اللي عندهم الاصابات هذوما من المستحسن انهم يردوا بالهم
1: باهي لا ناج اللي حكيت عليها العمليات الرياضيه داخل الماء مش ناتاسيون كيما شنو؟
2: باهي احنا تو مثلا
1: نمشي بالعمر يعني
2: باهي بالعمر احنا مثلا نحبوا نعملوا اكتيفيتي في وسط الماء يعني نجم نجيك نحطك في الماء ونقول لك عو هكا ولا تنجم تبدا تحرك في ديك في ساقيك في تتببح تو باهي بالنسبه للعباد اللي تحب تعمل اون اكتيفيتي في وسط الماء باغ اكزومبل يجي الماء وين تحت ركبته شويه ويعمل مارش
1: اوكي
2: يمشي معناه يمشي يولي يخدم كونتر
1: مع عرض ال
2: اي كونتر كورون معناه باش يمشي كونتر الكورون تاع الماء هكا سي اون اكتيفيتي هكا ولا جربها مين راهي باهي باهي
1: معناه
2: عندك ينجم يحاول يعمل حاجات نتاع ناتاسيون كيما الكرول كيما مثلا يطلق يديه وبدنه مطلوق يبدا يجي مش من ما وين غارق معناها ينجم يحط يديه في التراب ويطلق ساقيه التالي ويعمل دي باتمون
1: هكا هو على الهدف مش انه يقدم
2: من شنو في شنو باش يقدم
1: في الناتاسيون يعني الكرول هذاك يخليك
2: لا لا هو انت ماكش تعمل كرول باش تحط يديك في القاعه في الرمل
1: فوالا
2: باش تطلق بدنك وساقيك هي اللي باش تعمل باتمون
1: واضح
2: نجم زادة تجي وين الماء قصير شويه تحط يديك وراك وتدي على ظهرك ويديك لو تطلق ساقيك وتعمل باتمون عكس اللي كنت تعمل فيه هذوما مثلا دي زيكزيرسيس يعاونوك مثلا باش تعمل اون اكتيفيتي باش تقعدش قاعد في الماء من تلفون عباد تقول لك نحب نتحرك في وسط الماء نحب نعمل يبدا ما يعرفش يعوم مثلا نجم يعمل هذوما ما يعرفش نو با فير دو لا ناتاسيون il peut faire que de la nage يعمل لي زيكزيرسيس هذوما يبدا يتعلم الكحول بشويه بشويه فلان يجي وين الماء هابط شويه يحط يد اللوطه ويد الاخرى يبدا يعمل في روتاسيون كفاريا في دوره هكا يخش عليهم في الكحول يبدا يتعلم مره باليد اليمين مره باليد اليسار بشويه بشويه هذيك هي اون اكتيفيتي في الماء
1: هذا هي ستاندرد الناس الكل
2: هذا الناس الكل نجموا نعملوا ما تقلقش في الماء في الماء ما عندكش منش تخاف
1: فماش ديزاكسيسوار نجموا ناخذوهم يعاونونا
2: فما بلونش
1: البلونش
2: البلونش البلونش هكا صغير كيما الاردواز يكتبوا عليها سكت هذيك تباهي هذيك مثلا في الماء تعاون في لي زيكزارسيس اللي كنت نحكي فيهم توا هكا تطلق يديك تعمل لي باتمون هذيك تعاون بالكدا
1: اوكي
2: وتعاون تعلمك حتى نفس باش تعلم تجبد الهواء الفوق تخرجوا بشوي في وسط الماء نجم تطلق يديك الزوز بها وانت شادلها بصويرك وتبدل يد بيد تعلمك الكحول ومع الباتمون تاع ساقيك
1: انت فما توندونس تاع البادل
2: اي
1: مش بادل البادل البادل دونك البادل اللي على البلانش و
2: اي
1: سيت اون اكتيفيتي سبورتيف
2: مزيانه تعمل جو هذيك
1: تعمل جو صحيت فيها معناها
2: برشا كيليبر
1: فيها ليكيليبر فيها لو فولي سبورتيف وفيها زاد حتى
2: الوزير
1: الوزير دونك
2: في الديفيرتيسمون
1: فوالا
2: اي باهيه برشا هذيك
1: هذول تو فما دي كلوب اللي
2: فما دي كلوب تاع بادل تو حتى تمشي مثلا باش تمشي لبلاصه باش تمشي تصيف مثلا باش تمشي تعمل تمشي البحر يعطيك بادل يقول لك اجا تحب تحبش تعوم معناتها تركب علي راهو هذاك في برشا كيليبر واللي سي سي معناها في يزمو اونترينمون باهي راهو تعمل جو جو مش نورمال
1: صحيح به السيونس نتاعنا في قاعة الرياضة أو السيونس بصفة عامة في الصيف يعني نقصوا فيها شوية في المدة نتاعها
2: ولا لا لا فمش علاش فمش علاش
1: فمش أي تأثير يعني من ناحية إرهاق أو إشهاد
2: نحكي ديما على الهيدراتاسيون معناها ما يلزمش البدن هو شنو هي سي تمبيراتور نتاع البدن تبدا طالعة برشا هكا ولا دونك أوتوماتيكمون التعرق باش يكون أكثر معناها الترانسبيراسيون تكون أعلى دونك انت الماء لازمك تعطي لبدنك الماء اللي طالبه باش ما ندخلوش في ديزيدراتاسيون راه ديزيدراتاسيون اول حاجه تعملها ليف لو ريسك دي بليسور خطر الاصابات يولي مرتفع كي المشكل نتاعنا يبدا شايح من الماء يولي فيه ساعات جراح لي توندون الاربطه نتاعنا ليغامون لي توندون يوليو في ساعه يتجرحوا يوليو في ساعه يعملوا انفلاماسيون يوليو عندنا نعملوا حتى برشا مشاكل اخرى في جره ديزيدراتاسيون دونك ديما ردوا بالنا سورتو في الصيف لازم الماء راهو ديما معاك ديما الواحد لازم خاطر حاجه اللي راهي من الضروريات ما فيش ما فيش حتى حتى بالطبيعه بيان سور
1: تري بيان فماش معلومات ما تطرقنا لهمش ونخدموا بهم سي
2: امين اني نقول راهو الرياضه ما فماش سيزون لا صيف لا شتاء لا ربيع لا خريف يعني ديما على طول العام الرياضه راهي جزء لا يتجزا من الحياه اليوميه نتاعنا من المستحسن انه العبد يقعد ديما يمارس الرياضه سواء كبير سواء صغير بو امبورت الكاتيجوري داج لازم يقعد ديما يمارس الرياضه على صحته وعلى بدنه وحتى للنفسيه نتاعو الصحه النفسيه نتاعو الصحه الجسديه الوقايه من الامراض من الاصابات من الامراض المزمنه نستحفظوا على رواحنا من توا خير ونفيقوا اليوم خير ما نفيقوا غدو
1: هذا الشعار
2: نتاعك هذا هذا الشعار نتاعي مين تجيني توا وحدك خير ما تجيني غدوه بالاردونونس من عند الطبيب
1: ان شاء الله لاباس الناس كل شكرا لك هيثم غاي استاذ في علوم الانشطه الرياضيه والبدنيه حكينا على سبور في الصيف شنو يلزمنا نعمل شنو يلزمنا نتفاداوه تنجم ترجعوا انتم الباج نتاعنا جوهر اف ام على فيسبوك اذا كان خلطتوا علينا الوقايه هذايا الجمعه الجايه موعد جديد معك هيثم دونك احنا نعطيهم رانديفو كل نهار جمعه الوقايه هذايا مع الاربعه واربعه الاربعه وخمسه
2: ان شاء الله,
1: حديثنا رياضي بامتياز شكرا لك
2: هيثم
1: نصبح مع الموزيكا كالعاده في بايلا اللي جينا تو سويت عند ياسمين في قليل الحيلة بايلا

الأخبار الاقتصادية في تونس وفي العالم. ساعتنا الثانية من بايلا باش نحكيوا فيها على نصائح صيانة المكيفات، يعني وهذا يتزامن معناها مع ما أوصت به وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، وكانت حكيت عليه زادة منال بكري شوية، إن شاء الله نرجعوا له زادة ونذكروا به، ولكن زادة باش يكون معنا مختص ونحكيوا يعني على أهم الإشكاليات اللي تنجم تحصل في المكيفات متاعنا، كيفاش تقوموا بالصيانة متاعها، وهكا نضمنوا تكييف صحي، وهذه نقطة مهمة جدا، فايدة مش في البرود، فايدة في البرود، وأن تكون يعني العملية آمنة صحيا لنا صغارنا سوتو حتى الكبار السن. باش نعملوا طلة زاد على إسبانيا على مدريد، وشفنا فيديوهات جينا من مدريد فيها عملية تخريب لشقق لتذكرة الاربين بي، علاش وشنية الحكاية، ونرجعوا لها زادة كيف كيف إن شاء الله في ساعتنا الثانية والثالثة من بايلا. من الموزيكا متواصل معكم بعد شوية مع كالفيناريس، أما تسويت خليكم مع شيرين.

0: بسم دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: بيزنس نيوز. بيزنس
5: نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار ما لا يقل عن 3 نصوص قانونية ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاحا هيكليا تم إقرارها، فضلا عن أحداث وحدة قيادة تابعة لرئيسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. معتبرا المعهد في ورقة نشرها اليوم أن تونس تدفع بالفعل ثمن تأخر إصدارها النصوص القانونية اللازمة من نموها الاقتصادي والاستثمار، وأعرب أن سنة 26 و2000 تشكل فرصة مهمة سيكون من المكلف تفويتها. ومن بين المشاريع الثلاثة ذات الأولوية أشار المعهد إلى مجلة الصرف، معتبرا أن المجلة الصادرة منذ سنة 76 و900 وألف عفى عليها الزمن في مواجهة الاقتصاد الرقمي والتدفقات الدولية الحديثة، كما يتعلق الأمر بإصدار نص قانوني يهم الطاقات المتجددة، معتبرا أنه سيسمح بتعزيز الاستثمارات وتقوية استقلالية تونس في مجال الطاقة. كما أشار المعهد إلى مجلة الاستثمار مذكرا بأن معدل الاستثمار الإجمالي تراجع من 19.3% من الناتج الداخلي الخام في 16 و2000 إلى 16% من الناتج في 24 و2000. الملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة يفضي إلى التوصل إلى نحو 35 تفاهما أوليا بين مؤسسات اقتصادية من البلدين إثر تنظيم حوالي 180 لقاء ثنائيا للأعمال، كما تم الاتفاق على أحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة لمرافقة هذه التفاهمات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية. وتم الإعلان عن الترويج لسبعة مشاريع كبرى في قطاع مواد البناء مع العمل على استقطاب مستثمرين وشركاء من تونس والجزائر للمساهمة في إنجازها، بما من شأنه أن يعزز الاستثمار بالمناطق الحدودية ويوفر فرصا جديدة للتشغيل. وسيتم وفق ما تم الإعلان عنه في ختام الملتقى رفع مذكرة التفاهم إلى السلطة المركزية المختصة في البلدين لاستكمال إجراءات اعتمادها وتفعيلها. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاها 20 من جويلية الحالي. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية الواعدة إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة، خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. وهذا البرنامج يشمل عددا من الأنشطة من بينها خدمات الميكنة الفلاحية لجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إضافة إلى إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. ودعت الوكالة الراغبين في الانخراط إلى تقديم ترشحاتهم عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الترشح يتم عبر الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد بالإدارة العامة للأداءات يتلقى 16,979 مكالمة منذ بداية سنة 26 و2000، تضمنت الإجابة عن 20,670 سؤالا وفق معطيات إحصائية نشرتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وأظهرت الإحصائيات أن عدد المكالمات ارتفع بنسبة 31.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، في حين بلغت نسبة الإجابة عن الاتصالات 99.9%، فيما سجلت نسبة الرضا عن الإجابات المقدمة 75.7%. وخلال شهر جوان 26 و2000 وحده استقبل المركز 2574 مكالمة تضمنت الإجابة عن 3058 سؤالا، مما يعكس تواصل الإقبال على خدمات الإرشاد الجبائي عن بعد. تسيري بلدية تونس. محدى الدول تعلن خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم إلى السوق البلدي بسيدي عبد الإسلام بالعاصمة عن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة هذه السوق بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. ويشار إلى أن حريقا نشب فجر الأحد الفارط بالسوق البلدي بسيدي عبد الإسلام بالعاصمة وأتى على أجزاء واسعة منه وأسفر عن وفاة شخص رجحت مصادر متطابقة بأنها تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق. ختاما، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تفيد اليوم بأن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في شهر جوان، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
4: بزنس نيوز. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 متاع ليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة اف ام. جوهرة جيت سيت، جوهرة اف ام، تندنس
4: تندنس.
1: برعاية معاب ريدو، اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اريدو، طور عالمك. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا لقيت هذايا في فقرة تندانس، وكل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ديسك جينيوس. شنو الهدف منه هذايا ديسك جينيوس؟ هو باش نعملوا بارتيسيون للديسك دور متاعنا، ونجموا به اللوجيسيال هذايا بالطبيعة نجموا نعملوا ريكوبيراسيون للي فيشي اللي فسخناهم وإلا اللي ضعونا بطريقة أكسيدنتال بكل سهولة. هذا الكل عن طريق ديسك جينيوس. لي فيشي يكونوا موجودين على الديسك دور متاعنا انترن وإلا اكسترن، على كارت ميموار وإلا على دي سوبور أموفيبل كيما الكلي يو اس بي. دونك إذا كان عندنا ديسك جينيوس نجموا نعملوا الريستوراسيون متاعهم، نجموا نعملوا اون جيستيون دي دوني دو مانيير سامبل ورابيد كلكو سوا لا سيتواسيون. الحاجة الباهية في الديسك جينيوس اللي نلقاوه كومباتيبل مع كل لي سيستيم ديكسبلوطاسيون تاع ويندوز. الفيرسيون هي 6.2.0.1829. اخر ميزاجور كانت نهار 8 جوان اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت، التاي 64.98 ميجا اوكتي. كما قلنا يخدم على الويندوز 7 8 10 و11 وجميع لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز، ويخدم باللغتين الانجليزية والفرنسية. ديسك جينيوس تكتب كيما تتنطق، وتنجموا تيليشارجيوها غراتويتمون من www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدو ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
4: جوهرة اف ام، توندونس توندونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: Ça va, c'est un peu de la vie,
4: c'est un peu de la vie.

0: 73 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: بايلا
2: بايلا

0: الله رامي حلو.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
1: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
3: الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة، نرجع معكم من جديد في بايلة في ساعتنا الثانية. بكري شوية سمعتوا في الأخبار بالنسبة للناس اللي تبعت ما أوصت به وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. حكيت على مجموعة من الإرشادات خاصة باستخدام أجهزة التكييف الكليماتيزور واللي تكون بطريقة صحية وآمنة، زادة كيف كيف في إطار نتلهو شوية زادة بصحتنا وبالفاتورة متاعنا، كيفاش نستخدم المكيف بطريقة صحيحة. احنا باش نحكيو على صيانة المكيف برينسيبالمون، دونك علاش في حاجة للتبريد، زادة كيف كيف في إطار المحافظة على الصحة متاعنا. تفاصيل نتعرفوا عليها مع أخونا طاهر دغمي المختص في أجهزة التكييف. مرحبا طاهر.
4: أهلا بك. مرحبا سيدي،
3: شحوالك يا سيد طاهر؟
4: الحمد لله، عايشك ربي يبارك
3: لك. الحمد لله. نتصور الوقت هذا الكليماتيزورات الكل اون بلان ريجيم تخدم في الدار في الكهرباء حتى في الخدمة، زادة كيف كيف موضوعنا الصيانة متاع المكيف متاع الكليماتيزور يا طاهر، اللي هي يظهر لي ضرورية كل عام هكا ولا؟
4: هي ضرورية على الاخر، اللي احنا مش عاطينها قيمة كبيرة في تونس. هاي. اللي هي معناتها مش تنظيف الفلتر بركة، معناتها هو معناتها باش يكون معناتها مش النظافة الكل في تنظيف الفلتر.
3: احنا عندنا نقوم به ننظف الفلتر ونقولوا سبا قمنا
4: بصحيح. فما تنظيف آخر اللي هو يصير بالكارشير، معناتها تنظف الفونتيلو الدخلانية، تنظف الكمبريسور البراني ديجا باش يعطيك الروندمون صحيح، باش تحافظ زادة على المكيف متاعك، معناتها دور الدين تاعو تزيد. اللي احنا قاعدين كيما قلت لك مالش عاطينه قيمة كبيرة على الاخر، معناتها احنا جوست نظف فلتر هاني نظف.
3: كي تقول كارشير طاهر، يعني العملية وكأني معقدة شوية، يعني كارشير كيفاش؟ كيما ديزر ديجا راكب
4: مش معقدة، هو لازم نتحقلو، معناتها يلزم اوبليغاتوار ان الناديو صناعي، معناتها هو اللي ينظف.
3: معناتها موضوع متاع صناعي مش متاع اي شخص.
4: تباع انت مش نظف فلتر، ماكش تراف الوسخ اللي هو تجبد فيه الفنتيلاتور الدخلاني، الفلتر جست وسخ محطوط معناتها فوق على الفلتر، اما الدخلاني ساعات بشموا ريحة الكليماتيزور اول في الديمارات شموا ريحة طيبة شوي، اللي هي هذيك مربوطة بالفنتيلاتور الدخلاني.
3: اوكي، دونك اذا كان شميت ريحه خايبه يعني الكليماتيزور نتاعك يستحق تنظيف عميق.
4: صحيح، مش اي واحد ينجم ينظف، لازم عبد بروفيسيونيل هو ينجم ينظف الكليماتيزور.
3: ما يستحقش ودي
4: نعاود لك باش نعاود نفسر لك، اللي هو لازم تزاد تنظيف الشهده الداخليه والبرانيه باش الكليماتيزور يعطيك روندمون صحيح على طول الصيف. معناتها
3: اوكي، وهذه يعني عمليه يلزم نقوموا بها بكل صيف، ما نجموش صيف بصيف كما نقول.
4: والله شخص عادي نجم يقوم بها، معناتها ما نجمش، ما يلزم ياخذ الكارشير هذه ولا
3: نحكي على المده مثلا. اذا كان
4: المده الجيولوجي مربوطه بالنظافه، اللي هي نحن مانيش عاطينها قيمه الجيولوجي زاده. الكمبريسور كيبدا البراني يبدا مسخ برشا، فيه برشا اوساخ، ايش يصير له؟ واللي يخدم كما نقولوها احنا مخنوق.
3: اوكي،
4: هذا يخدم فوق من طاقته، ماهوش يخدم مرتاح، ماهوش اسبيريتي في الهواء مليح.
3: احنا اول رياكسيون نقولوا الغاز نقص من الكليماتيزور.
4: والله الغاز عمره ما ينقص، راهو هذه راهي حاجه نقولوها في تونس. راهي الحال الكليماتيزور اللي كان وراك في بلاصتو الغاز راه ما ينقصش، الغاز راه عمره ما ينقص. اذا حاجه الوحيده اللي ينقصها انه يصير فويت ولا الكليماتيزور ما يحاولوش صناعي 100% يحاولوا من بلاصتو مثلا.
3: اوكي،
4: اما الكليماتيزور راكب يقعدش 20 عام ما تحاولش، ما غاز ما ينقصش، هذه قاعده راهي.
3: واضح واضح. دونك مهم ان ننظفوا الكليماتيزور اليونيتي البرانيه واليونيتي الداخلانيه دو بريفيرونس صناعي اذا كان مش صناعي احنا كمواطن.
4: وحتى لدى عن تس على الزر على الصحه راهو ما عندكش فكره، ساعات نقولوا اش بينا مرضنا من الكليماتيزور، هو مش الكليماتيزور مرض، الوسخ اللي في وسطه هو المرض. ساعات تقول لك تطلع حتى في كرهبتك تشم ريحتك شم ريحه الهواء خارج خايب. وانت تكون نظفت الفلتر وبدلت الفلتر وهو باقي الريحه خايبه، هو مش من الريحه من الواحد. ثم كميات نتاع وسخ تجبدها الفنتيلاتور تقعد لاصقه لداخل وشاده في الشهده اللي هذاك ما ينضاف كان بالماء.
3: كان بالماء
4: ولا ثم ديبوليفيسيال.
3: طاهر المواطن العادي شنو يعمل اذا كان ما ناداش الصناعي وحده شنو يعمل في الدار؟
4: والله ايش باش نقول لك، باش نقول لك مش ينجم يجبد تايوم تاع ماء صعيبه شوي، معناتها اوبليغاتوار راه فما اوساخ متصلين لهم كالكارشير.
3: واضح، معناتها
4: كيما نراو فيهم برشا على الحقيقه، كيما نراو فيهم برشا على الفيسبوك هذاك هو اللي راهو قاعد يتطبق، معناتها فما برشا حاجات نراو فيهم على الفيسبوك اللي هو هذاك لازم يتطبق، هذاك هو الصحيح.
3: تنظيف الكليماتيزور كيما شنو؟
4: تنظيف الكليماتيزور بالكارشير.
3: واضح واضح واضح.
4: لازم تدخلوا على الباج نتاعي معناتها ديجا موجود، معناتها فما كيفاش ننظفوا في الكليماتيزورات.
3: واضح به. درجات الحراره المعقوله ياسر، انا نحب نبرد فيس على البيت والا البيرو نتاعي دونك ديريكتومون نطيح في درجه الحراره 22 23، هذا شيء عادي ولا لا وشنو ينجر علي؟
4: لا مش اوبليغاتوار، راهي غلطه احنا عندنا، احنا نقولوا ساز راهو يبرد اكثر.
3: بالضبط،
4: لا ماهوش ساز وماهوش دزويت وماهوش 26 راهو يبرد، هو ايشو فيه دمرج الكمبريسور، معناتها سوا ساز سوا 26 لو مام تمبيراتور هي خارجه. لو مام تمبيراتور نفس البرد هو خارج، كومبريسور يخدم كليماتيزور يخدم، معناتها نفس البرود. شنو 26 وشنو ساز؟ ما نحب نوضحها الفرق ما بيناتهم، انه ساز من باب المستحيل انها البيت باش تخدم باش توصل التمبيراتور نتاعها ساز، معناتها الكمبريسور البراني مش يقعد يخدم على طول.
3: اوكي،
4: معناتها مش هيك البرشا هذا هو، مش يتعب، مش في السخانه زاد مش يتعب برشا. ثاني حاجه الفانسيس اللي التمبيراتور نتاع البيت ولا اللي هي تنجم توصل 26 ولا 27، نجم نحطوا حتى كليماتيزور 27 ونجم نحطوا 28 خاطر 28 التمبيراتور نجم يقعد فيها العبد معناتها عاديه. فهمت؟ معناتها هو يوصل التمبيراتور 28 كومبريسور براني يقعد يرتاح شويه يقص، تطلع مثلا 28 يخدم الكومبريسور براني، معناتها نجم نحطوا 26 ولا 27 باش نستحمدوا على الكليماتيزور ديما عاود.
3: نستحمدوا على الكليماتيزور وعلى الفاتورة الضوء زاد.
4: وعلى فاتورة الضوء صحيح.
3: واضح دونك.
4: ترتو الكليماتيزور، ترتو الكليماتيزور. فاتورة الضوء رانا نجمو نخلصوها، أما الكليماتيزور كي يخدم مثلا احنا نحبوا نقعدوا في البرود ونقولوا سوبوزون 12 ساعة. نحبوا نقعدوا في البرود نحطوا 26 راه ونسكروا بيباننا ما نسكروش بابكنا. أما أنت مش حطوا في الساز راه الكومبريسور البراني مش يخدم 12 ساعة كاملين. وكي تحطوا أنت 26 مش يولي يخدم مثلا خمسة سوايع، ريت الفرق بعيد، بعد تقدر تحسب على طويل، بعد الكليماتيزور في عود مش يعيش 20 عام، يولي يعيش 3 ans 4 ans ماكسيموم، يولي يعطي في ربع الروندمون نتاعو معناتها.
3: دو بريفيرونس نسكروا البيت ولا الصاله ولا البيرو والا نخليه محلول يعني باش.
4: لازم نسكروا بيبان وشبابك. لازم اوبليغاتوار، سينو البرود كل مش يخرج وما تدخلش، انا لازم اوبليغاتوار تسكير.
3: باهي. اليوم اذا كان باش يشري كليماتيزور جديد خلينا نفهموا شنو الفرق بين الانفرتر بين التروبيكال بين اللي له انفرتر وله تروبيكال، شنو الحاجات اللي لازمنا نشوفوهم خاصه من ناحيه الاستهلاك نتاع الطاقه، واذا كان فما تفاصيل اخرى ناخذوها بعين الاعتبار ابار السوم هذاك حاجه اخرى.
4: احنا طبعا عارفين الناس الكل اللي الطاقه الشمس معناتها والسخانه التمبيراتور كل عام ماشي وتزيد 2 ديجري، معناتها هذا عارفينه كل عام قاعده السخانه تمشي تزيد العام اسخن من خوه. اش نعملوا احنا؟ نوليو ناخذوا الانفرتر سورتو ماركات معينه، مش ناخذوا ماركه نابورتو كوا من بعد نقولوا ليه خذيتوا انفرتر.
3: انفرتر
4: كليماتيزورات انفرتر معناتها كونسوماسيون ضوء اقل, والكمبريسور الكتريك معناتها كل شيء فيه الكتريك مش كيما الاخر بيستونات ودنيا معناتها أوكي. معناتها الكونسوماسيون ديما اقل بالنسبه للانفرتر
3: يخدم على الضوء يعني
4: اي ويخدم على الضوء الطايح معناتها الضوء كي يبدا طايح شويه عندنا بلايز معينين يبدا الضوء ناقص فيه معناتها يوصل حتى ل 160 معناتها ماهوش 220 يوصل ل 160
3: اوكي
4: معناتها ال 160 هو ديجا يخدم يكون الكليماتيزورات العاديين اللي هي تروبيكاليزي كما قلت لك والعادي الكليماتيزور العادي يوصل 200 فولت مثلا الضوء اوتوماتيكمون بينما الاخر يوصل حتى ل 160 ومازال يخدم.
3: باهي هل منصوح انه نشريو كليماتيزورات دوكازيون ولا لا؟
4: والله انا ديما حتى كليوناتي ديما يسالوني يقولوا لي فماش اوكازيون ونقول لهم انا الحقيقه اوكازيون ما نبغيش ديما تبعد عليه. علاش؟ يقول المثل الواش تباع الواش نحى.
3: بون الواش نحى تنجم تكون لي عدد اسباب يعني
4: صحيح والله 90% اسباب انه هو ما عادش يبرد له هذه اول حاجه 90% واللي لبس عليه يقول لك نحيهولي ونقلهولي لداري الاخرى مثلا.
3: واضح.
4: اما اللي نحاه راهو فما سبب اللي هو ما عادش يبرد اللي هو فيه مشكله ولا ديما نبعدوا على الاوكازيون ديما.
3: الاوكازيون نجم نجربوه قبل ما نشريوه؟
4: منصور نجم نجرب ما ينجم كان صناعي يجربوا.
3: اه.
4: لازم ديما نحكيو ديما كليماتيزورات ديما كان صناعي. عباره مش تشري كهرباء ما تنجمش تعرف موتورها اش فيه.
3: واضح.
4: لازم يكنسيون.
3: واضح واضح. يلا نصائح أخيرة قبل ما نكمل معك تاع.
4: كيفاش قلت سيدي؟
3: قلت لك نصائح أخيرة قبل ما نكمل معك تاع.
4: تسمع
3: فينا طاهر ولا؟
4: اي قلت لي.
3: قلت لك نصائح قبل ما نختم.
4: اي
3: نصائح يا طاهر قبل ما نختم. اسمعنا من التليفون مش من الراديو. باهي
4: يا سيدي. قول لي.
3: أعطينا نصائح باش نختموا يا طاهر سينو خليني نختم.
4: بالنسبة للخدمة متاع الكليماتيزورات
3: بالنسبة للمستهلك للمستخدم للمواطن
4: المواطن العادي كما قلت لك معناتها يحط تمبيراتور 26 التنظيف الكليماتيزورات يواظب عليهم فلترواتو هذوما كل عام وماذا به كل عام ولا عامين ينادي صناعي ينظف له كليماتيزور الكل بالاسبيراتور بالكارشير تكح له اموره وراه انت تخسرش صناعي تنظيف الكليماتيزور 70 دينار ينظفه لك يكون الكليماتيزور مش يعيش لك كما نحكيه 10 سنين و15 عام يعيش لك معناتها حتى اكثر معناتها ينجم يعيش حتى اكثر سورتو تعوضب له على النظافه والتيست دو غاز معناتها كان فما حاجه معناتها اذا كانوا يخدم على طول مثلا وزينا نسمعوا نصيحة مع عند الصناعي اللي هي مثلا فما يوصل بريود معينة سيرتو الغاز لارفاندو القديم اللي نحكيو على كليماتيزورات القدم الكليماتيزورات الجدد اللي هما لير 410 والير 32 هذوما ما نحكيوش عليهم بالنسبة للكليماتيزورات الجدد نحكيو على كليماتيزورات القدم يوصل بريود معينة مثلا عنده دوريت دي الغاز يولي كيما نقولوا احنا زيت الكهرباء يموت
3: معناتها
4: يولي ما عادش عنده رول شنو نعملوا له يلزمنا نفرغوه الكل ونعاود نشرجوه بغاز جديد
3: غاز جديد غاز هذاك يعني
4: ترفاندو ديما نمشيو على الكليماتيزور ما دام الكليماتيزور فيه غاز ار فاندو يقعد ديما بالارفاندو
3: واضح ما
4: نبدلوش نجموش نبدلو 410 جوست يقعد غازو معناتها اما جوست نبدلو غاز جديد
3: واضح. شكرا لك طاهر يعطيك صحة على كل هالمعلومات إن شاء الله ما نسينا حد شيء وحاولنا نجيو على أبرز وأكثر التساؤلات اللي يطرحها المواطن باش يتمتع بمكيف يبرد كيف ما يلزم وأهم حاجة أنه التكييف يكون زادة صحي كما طرقنا وحكى خونا طاهر أنه بارفوا نشموا روائح كريهة وذا يصير دونك الروائح الكريهة هذول اللي عندها سبب وحيد أنه فما شوية بسخ فما بكتيريا زادة تنجم يعني تكون مع عملية التبريد اللي تنجم تضر وتمرض دونك تنظيف وصيانة المكيفات بطريقة دورية يدور لي أمر لازم حتى كان تكلفة غالية شوية منير 70,000 غالية ولا غالية منير قال يلا لا هم انه 70,000 النظف وبيه خير من اللي تمشي مثلا دويت ولا لقدر الله هكا ولا شيء شيء أبجل من شيء. يلا نرجع احنا مع الموسيقى في بايلا مرحبا باللي تحقوا بنا الوقيت هذا نجوى كرام توت سويت على الدنيا ما فيها جوهرة اف ام.
1: الدنيا موسيقى نون ستوب ميوزيك.

0: نرجع معكم من جديد كالعادة في بايلا. كنا مع راغب علامة اللي بعنا من أنجح أغانيه الخيرة بطبيعة الحال، ومعه نوصل للستة غدرجين الأخبار الرياضية بعد شوية في جوهر السبور. فما مستجدات خاصة بالمنتخب الوطني أو برنسيب، فما مستجدات خاصة بالمونديال تنرجعوا لها بأكثر تفاصيل. وزادة إن شاء الله في ساعتنا اللي جاي باش نهزوكم المدريد لإسبانيا، فما عمليات تخريب خاصة بعض الشقق اللي تتكري الاير بي ام بي، دونك الشقق السياحية كيف ما يسميوها. بالرغم اللي إسبانيا عندها قانون كما العديد من الدول الأوروبية، ما علاش هالتخريب هذايا، تنرجعوا للأسباب متاعه إن شاء الله بعد شوية نشوفوا حتى فيديوهات وصور لهالعمليات هذوما، إن شاء الله نرجع لهم في ساعتنا الجاية من بايلا اللي مواصلة معكم بالموسيقى بطبيعة الحال. جنات بعد شوية، وتتسويت خليكم مع سناب في ريثم على الدنيا ما فيها جوهر اف ام.
1: على جوهر اف ام تي في موجة موجة موجة موجة.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تربع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبورت.
3: مرحبا بكم الناس كلهم معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026.

Joia FM TV. صدمة جديدة في المنتخب الوطني التونسي بعد خيبة المونديال وصفر من النقاط. صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن فحوصات المناشطات خلال كأس العالم أظهرت مادة محظورة عند 8 ملاعبية من منتخبنا الوطني التونسي في نتائج وصفت بأنها غير اعتيادية وسبب يرجع لتناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب الوطني في المكسيك. وأيضا التقرير الصحفي قال أنه مش متعمدين استعمال المادة هذه لتحسين أداء رغم أنه ما فماش أداء في المونديال، خاصة أنه المادة هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضية وتستخدم أحيانا في تسمين المواشي. وحسب آخر الأخبار فإنه مش باش تكون فما عقوبات في حق ملاعبية منتخبنا الوطني التونسي، ولهنا نفهمه خاصة وقت نشوف منتخب كيما النرويج اللي هز 400 كيلو حوت كيف 180 كيلو جبن وغيره من الماكلة من بلادهم. ملاعبية منتخبنا الوطني التونسي يوصلوا يأكلوا لحوم ملوثة رغم أنه كان من المفروض أنه يكون وقارين حساب كل كبيرة وصغيرة. تتواصل نقاط الاستفهام خلال مونديال 2026 بالنسبة للمنتخب. على النتائج بين البارح واليوم الصباح، دونك البارح اسبانيا ربحت المنتخب البارح المنتخب الاسباني خاصة يحقق نتيجة إيجابية بالفوز على النمسا 3-0. ويرازابيل سجل دوبلي دقيقة 36 ودقيقة 89، وبورو كان سجل دقيقة 66. أيضا البرتغال أولى ساعات فجر اليوم ترشحت للدور الثمانيائي بعد الفوز على كرواتيا 2-0. بيريسيتش كان سجل كرواتيا، عادل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في دقيقة 68، وغونزالو راموس كان سجل هدف الانتصار للبرتغال في دقيقة 90+4. والمنتخب الجزائري اللي خاض آخر المقابلات بعد توديعه للمونديال أثر الهزيمة ضد سويسرا 2-0، أهداف مبولو دقيقة 10 وندوي في الدقيقة 46. وحتى الصحافة كانت تحكيت على المنتخب الجزائري وصفت أداءه بالكارثي، منها صحيفة لباريزيان اللي قالت أن المنتخب الجزائري كان عاجز على إيجاد الحلول وما نجحش في خلق فرص حقيقية للتسجيل، كيف صحيفة ليكيب الفرنسية اللي عنونت الإقصاء لا يرتبط فقط بهذه المقابلة بل يعكس نهاية مرحلة مع افتقاد الثبات الذهني والتكتيكي. ونذكر أنه القائد رياض محرز رسميا أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الخضر بعد 756 مقابلة فيها 213 هدف و201 تمريرة حسب.

المضارب ستتجه بعد شوية انطلاقا من 7 في أمريكا. منتخب المصري بش يواجه المنتخب الأسترالي. المضارب ستتجه ل 11 متاع الليل لمباراة الأرجنتين كاب فير اللي تتلعب في مدينة ميامي الأمريكية، وختام الدور 16 بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا ماضي ساعتين ونص تاع الفجر. كولومبيا تلعب ضد المنتخب الغاني، ماتش يتلعب في مدينة كانساس سيتي. الدور 16 يبدأ غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية، المنتخب المغربي يلعب ضد منتخب كندا في أوستن الأمريكية. 10 متاع الليل غدوة فرنسا تلعب ضد الباراغواي. نهار الأحد 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. الاثنين 6 جويلية انطلاقا من الساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد انجلترا. 8 متاع الليل البرتغال تلعب ضد إسبانيا، مقابلة باش تكون قمة مشوقة جدا. في انتظار تعرف على بقية المقابلات، زوز مقابلات سويسرا رسميا في الدور 16، ننتظر الثلاثة منتخبات الأخرى اللي بيش يتأهلوا من مقابلات اليوم وغدوة الفجر. يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول باش يكون هو المدرب نتاع المنتخب الالماني، اعطى موافقته الرسميه في انتظار الاعلان الرسمي من قبل الاتحاد الالماني لكره القدم. وحسب التسريبات فانه في انتظار زاد الكشف عن تركيبه الاطار الفني اللي باش يكون مع يورغن كلوب. ونذكروا انه ناجلزمان كان استقال من منصبه، ويورغن كلوب باش يكون هو مدرب جديد للمنتخب الالماني. اللي باش يسكن فيه المنتخب الانجليزي في المكسيك سيحاط بحواجز لمنع الازعاج قبل ماتشهم ضد المكسيك، بعد ما تعرض منتخب الاكواتور في الدور الفارط للازعاج خاصه من الجماهير اللي اطلقت العاب ناريه شماريخ طوال الليله نتاع المقابله حسب ما اكدته صحيفه ذا اتلتيكا. الصحافه العالميه ركزت على كريستيانو رونالدو اللي تصدر عناوين الصحف اليوم بعد مباراه كرواتيا، خاصه لحظه تنفيذه لضربه الجزاء اللي جاء منها هدف التعادل على مستوى 1-1. وحكيت في تفاصيل الاخبار كانت رونالدو يردد بسم الله قبل التنفيذ، وقالت الصحيفه والصحف العالميه انها ليست المره الاولى بما انه دائما عند التنفيذ مع النصر السعودي يردد البسمله، وكيف كيف اشادت بالموقف نتاعو وقت ما نساش مواطنه دييغو غوتيري كان توفى في حادث مرور، والبارح كان لبس ماريولو وقت الاحتفال بالتأهل. منتخبات إفريقية تودع رسميا المونديال، نذكر تونس أول المغادرين من إفريقيا، جنوب إفريقيا، كوديفوار، كونغو الديمقراطية، السنغال والجزائر. ما زالوا 4 منتخبات إفريقية، مصر تلعب بعد شوية، بقية المنتخبات المغرب، غانا والكافير.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: كما سبق وقلنا البطولة في الموسم الجديد 2026-2027 باش تبدا رسميا يومي السبت والاحد 22 و23 اوت حسب المراسلة اللي وصلت للاندية، ولم يتم الاشارة للترفيع في عدد الاندية نتاع الرابطة المحترفة الاولى من 16 ل20 فريق على عكس ما تم تداوله. غلق ملف النزاع الثامن بعد سداد مستحقات اللاعب عامر العمراني اللي الدوسي نتاعو في اكثر من 70 مليون. الرياضة التونسي لتعاقد مع اللاعب السابق للسي اس اس يوسف بشا مدة العقد 3 مواسم، في المقابل اللاعب السابق للاسبيرانس زكريا العايب صح في الملعب التونسي عقد مدة 2 مواسم. كرة اليد رسميا حارس المرمى السابق للنادي الافريقي مطيع الامام اللي تكون في النادي الافريقي ونذكره ابن السهم الرياضي براس الجبل وتجارب كانت في التجربة طويلة في النادي الافريقي، رسميا يغادر فريق باب جديد ويمضي منذ لحظات للترجي الرياضي التونسي عقد مدة 4 مواسم. من جانب النادي الافريقي في انتظار الاعلان الرسمي باش يكون المدرب الالماني البوسني دراغان ماكوفيتش هو المدرب الجديد للافريقيا. باير ميونخ تعاقد مع المدافع الدولي براون حتى 2031 قادم من انتراخت فرانكفورت هو رير غوش وقيمة الصفقة 55 مليون يورو هو ثاني انتداب بعد المغربي اسماعيل سيباريا. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم نيسة الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بونات وأيضا على الباجي متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمع بايلا مع أمير ميلادي على جوهرة اف ام موجة.

0: عندي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار؟ أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة أفهم بمليسيتي
2: بايلا
0: بايلا
2: من جديد في بايلا. مرحبا بالجميع، مرحبا باللي التحقوا بينا لقيت هذايا في عشويتنا المتواصلة حتى السبعة متاع العشية باش نحكيوا على السياحة في مدريد. ما قبلها نحبوا نهنيوا أختنا فاطمة عياد اللي تحتفل بتخرج بنتها من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بملاحظة حسن جدا، ونسلموا عليها و طبعا تحية لها إن شاء الله بالتوفيق. ألف ألف مبروك إن شاء الله بالتميز والمواصلة بتبيعة في مختلف التجارب المهنية إن شاء الله القادمة وفي حياتها المهنية بطبيعة الحال. يلا مشيو نعملوا طلع على مدريد، فيديو تنجموا تشاهدوا معنا تتسويت على لايف متاعنا على فيسبوك. بتبيعة فيه مظاهر لي خلينا نقولوا عملية تخريب لشقق سياحية في مدريد. الشقق هذوما اللي تم كراءهم عن طريق البلاتفورم متاع Airbnb العالمية اللي نعرفوها الناس الكل. دونك فيديوهات متداولة على شبكة التواصل الاجتماعي نلقاو فيها مجموعة من الأشخاص اللي هاجموا صناديق المفاتيح المستخدمة في الشقق السياحية. طريقة اختاروا أنهم يعبروا عليها، يعبروا بها على غشهم على قلقهم من اللي صاير، بالرغم أنه إسبانيا عندها قانون صارم في الإطار هذا. والسبب وراء عملية التخريب هذه أنه يشوفوا الأشخاص اللي على ما يبدو أنهم سواء أبناء مدريد أو ناس تعيش في مدريد غلاء أو انعدام الحصول على شقق للكراء الشهري، على خاطر دونك أصحاب الشقق هذوما اختاروا أنهم يحطوا شقق نتاعهم على Airbnb للكراء اليومي للسياح. دونك النتيجة هو غلاء للأسعار، الناس اللي بيشتكري بشهر بطبيعة الحال، وذا إذا كان لقيت بطبيعة الحال، بحكم أن التوجه متاع أصحاب الشقق هو الربح المادي بدون شك. والربح المادي هذا ما ينجم يكون كان عن طريق الموقع متاع Airbnb. كيف نرجعوا ونحكيوا على علاقة يعني إسبانيا وتقنينها للعملية هذه، عملية كراء الشقق بطريقة سياحية، فإن الحكومة الإسبانية دونك أصدرت قانون عندها مديدة ماهوش جديد ماهوش سنة أو عام ناول، دونك باش تحاول تحد من يعني عملية الكراء الشقق السياحية على منصة Airbnb. عام ناول نلقاو الحكومة بعثت للمنصة وأمرتها باش تنحي قريب 66 ألف شقة مخصصة للإيجار الموسمي والسياحي. والسبب هو أنه أصحاب الشقق هذوما ما عندهمش تراخيص لمباشرة يعني العمل هذايا أو عملية الكراء السياحية، وأنه تشوف أنه من حق كل مواطن في السكن هو حق دستوري، ولكن ما نجر عليه كراء شقق بطريقة يعني عن طريق المنصة خلى الأسعار تشهد غلاء كبير في خاصة مدريد وبرشلونة، وين الناس خرجت وعبرت بمختلف الشعارات كما خرجوا Airbnb من حومتنا. دجا تنجموا تشوفوا انتم حتى فما شكون اللي كتب دي تاج على حيوط الديار هذوما والشقق هذوما في عملية انه اختاروا يعبروا بها على عدم رضاهم بالشيء هذا. إسبانيا قاعدة تسجل في أرقام قياسية للسياح، وين مثلا عم ناول سجلت أكثر من 90 مليون سائح دخلوا لها. وبطبيعة الحال السياح هذوما نعرفوا الناس كل سوا في الوتلة سوا يختاروا الطريقة الأخرى اللي هي الـAirbnb. دونك الشقق اللي نلقاها في مدريد في برشلونة في مختلف المدن الإسبانية. ولكن في إسبانيا دونك فما قانون ينظم الأمور هذه كيف كيف حتى في باريس وعديد المدن الأوروبية, أنه استفحال العملية هذه خليت الدولة والحكومات تتحرك وتقنن عمليات الكراء وبطرق مختلفة بطبيعة الحال. ولكن على ما يبدو في إسبانيا الأمور مسيبة شوية, ذاك علاش الناس خرجت واختارت أنها تعبر على الغضب متاعها صحيح بطريقة مش مقبولة اللي هي التخريب ولا التهشيم, ولكن من يدور لي واجب الحكومات بصفة عامة أنها تضمن حقوق مواطنيها في الإطار هذا. نلقاو مجموعة من الشقق حتى والديار والفيلات في تونس نلقاو على Airbnb, ولكن يدور لي ما زلنا ما وصلناش إلى حد التقنين العمليات الكراء هذم. وراء هذا الكل تسجيل بتبعها مرابيح مادية لأصحاب الديار هذوما الفيلات أو الشقق, وهذا شيء طبيعي في إطار أنه ما فماش يعني أي شكل من أشكال التشريعات اللي تنظم العمليات هذوما. هل تونس باش تكون نهار من نهارات يعني باش تعيش موجة كيف هكا ونولي ونحكيه على غلاء أسعار الكراء بحكم أنه برشا شقق وديار تتكري يعني عن طريق منصة Airbnb؟ ما زلنا ما نعرفوش بحكم أنه فما فرق كبير بين عدد السياح اللي يجيوا يعني البلادنا مقارنة بالدول الأوروبية. كما قلنا إسبانيا اللي تفوت 90 مليون سائح, كيف كيف فرنسا, كيف كيف ألمانيا, البرتغال أو إيطاليا اللي اختاروا انهم يكون فما قانون ينظم حتى وكان باش تحط يعني الملكية متاعك الملك متاعك شقة او منزل على منصة كما منصة Airbnb. يلا نرجع احنا مع الموسيقى, مواصل معكم في بايلا بعد شوية أصالة عن دكتور ألبانا ما تسويت. خليكم مع فضل شكر على جوهر FM TV. موش مع الموجة.

ليست مع كارولينا في مافيوزا على جوهر اف ام. نوصلوا ل 56 دقيقة. طبعا الأجواء احتفالية النهايرين هذوما بجماعة النوفيام من حقهم زادا نحتفلوا بهم ونهنيهم بالنجاح وبالتميز. هي فترة هي بطبيعة مرحلة بلتو من مراحل حياتنا الدراسية. إن شاء الله بالتوفيق للي بتتر ما حالفهمش الحظ، لكن اللي حالفوا الحظ ونهنيوه بنجاحه في النوفيام. سي ياسين ذويهري ألف ألف مبروك سي ياسين خويا، إن شاء الله تكبر وتنجحنا بامتياز في البكالوريا وفي المراحل الجاية. هذه البداية ومازال إن شاء الله تميز متواصل. سلموا على سي ياسين، وبطبيعة الحال عقبل سي ياسين سيموني راكا ولا سي ياسين اسماعيل. سبيسيال ديديكاس لسي ياسين ذويهري من عند خونا صالح ذويهري، و بطبيعة الحال أخته غادة ذويهري، وعند الوالدة فاطمة عناقي. إن شاء الله ديما فرحانين بسياسين، إن شاء الله بالتميز والنجاح والمواصلة بطبيعة على هثنية هذه بطبيعة الحال. يلا سلموا على ياسين، على الوالد، على الوالدة، على أخته، على كل العائلة بطبيعة الحال. إن شاء الله ديما فرحانين. يلا مع الفرحة ومع التميز نصل معكم لآخر موعدنا لليوم في بايلا. شكرا حسام الجيد في الإخراج الرقمي، شكرا في الإخراج التقني منير إسماعيل، خونا مروان في الستاندار، وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا ما فيها الأخبار بعد شوية في نشرة السبعة، وقيت برامجنا متواصل معكم حتى للسهرية. إن شاء الله تكون زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

كان جا الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت.

0: 4-8 مع جمال جسمي في من فريق الرياضة فحل عنبر من 8-10 بتاعني على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف
1: جوهرة اف اف.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: الو صباح
5: هاني ريكس جوي بي
4: في سخانه.
5: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: اي على الكومبريسور؟
5: لا على الكليماتيزور الكل،
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
4: توا فهمت عليه جوك بي.
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
6: ماكسويل فور بيتر
1: جوهرة اف ام.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
8: بكم إلى نشرة 7 مساء والبداية بالعناوين. إضراب لقطاع النقل العمومي غير المنتظم في 13 من جويلية. وطهران تبدأ مراسم توديع علي خامنئي بمشاركة وفود من عشرات الدول. وفي تفاصيل أخبارنا، الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم 2/13 من جويلية الحالي من 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد يوم 30 جوان المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. وفي وقت سابق تم تعليق الإضراب إثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 26 و2000. وفي ذات السياق أشار قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة وفق نص البيان. ونبه إلى أن هذه القرارات تتزامن مع تدني مستوى المرفق العام وضبابية الأهداف والسياسات المعتمدة والتي تشمل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وتذمر مزدي الخدمات من عدم خلاص مستحقاتهم على غرار الصيادلة والبيولوجيين وعديد الاختصاصات ذات الصلة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. شركة تونس لطرقات السيارة تفيد بأنه سيتم بداية من يوم 2/6 من جويلية إلى يوم 4/8 من جويلية من 7 صباحا إلى 3 مساء غلق محاولة الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة محول هرقلة. دوليا أقيم أقيمت اليوم في طهران مراسم أحياء ذكرى وتوديع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والتي انطلقت مع نقل جثمانه إلى مصلى طهران، لتبدأ بعد ذلك مراسم تقديم واجب العزاء وإلقاء التحية من قبل الوفود الأجنبية من عدة دول بينها السعودية ومصر وقطر وروسيا. ويعد هذا اليوم الأول من برنامج يمتد أسبوعا كاملا يشمل الوداع والتشييع والدفن لعلي خامنئي. وحسب المسؤولين الإيرانيين فمن المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص في هذه المراسم. وفي مشهد لفت الأنظار خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق في طهران، واصل المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي الغياب عن الظهور العلني رغم مشاركة كبار المسؤولين وقادة المؤسسات العسكرية والسياسية في مراسم وداع والده. وبالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني، صعدت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يقول في بيان إن الجماعة تصدت اليوم لتشكيل من الطيران الحربي السعودي. قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مضيفا أن الجماعة حذرت من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
0: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98-609-414.
7: جوهرة جيت سيت،
0: موعدكم في سهرية 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 تعليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25-505-340 بمساهمة جوهرة اف ام.
7: جوهرة جيت سيت.

0: öyle tatlı. Tanrı kimi
1: görüşüyor
0: hala? تسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
2: السبعة وثمانية دقائق، مرحبا في استوديو المونديال من توا حتى للثمانية. سويعة كالعادة باش تكون مخصصة لمونديال 2026 مع تقدمنا في الأدوار بين اليوم وغدوة الصباح، باش تكون آخر مقابلة أولى ساعات فجر غدوة في الدور السادس عشر، وبعد نبدأ في مقابلات الدور الثمانية. بعد شوية نرجع على صدمة جديدة في المنتخب الوطني التونسي، كيف نحكيه على نتائج البارح ونتائج أولى ساعات الفجر، مقابلات المنتظرة في الدور الثمن النهائي، برونستيك المونديال، روبريك اللي تعودتوا بها. كده بعد شوية تكون زد ضيفنا مجيب البريغي، نحكيه على البرونستيك المونديال وأيضا آخر أخبار وآخر الكواليس في مونديال 2026. مرحبا سي توفيق زعبوب اللي رافقنا اليوم في السويعة هذه.
3: مرحبا. أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور استوديو، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
2: شنو أحوال المونديال حتى توا؟ بدات فما شويه فرصه،
3: بدات تشويق وبدات داول المنتخبات اللي عندهم طموح كبير حبوا يمشيوا ولات سيري برشا. انا شفنا البارح من البرتغال موانزا، ولا كان لولا
2: فجأت ولا لا
3: لولا الكره هذه البيس نتاع اللي في الكره ولا راهو تحسب الهدف
2: صحيح.
3: تو نرجعوا له نحكيوا فيه المفاجات. لا لحد الان بصراحه كتشوف النتائج ما فماش مفاجات. سويسرا حتى مع أنا البارح حتى مع المنتخب الجزائري كنا ننتظر أن المنتخب الجزائري مش يعمل رياكسيون، مش يعمل مباراة كبيرة، مش يخرج كل ما عنده، مش يترشح، ولكن البارح
2: خاصة نتجنب إسبانيا طبعا نرجعوا
3: البارح سون باسي أكوتي دو سوجي راهو من جميع النواحي اللاعبية ستاف اختيارات كلهم ما كانوش في المستوى، وحتى المنتخب السويسري ما عداش أن جرون ماتش، ولكن قال الويمام عارف كيفاش يخرج بالنتيجه.
2: به المنتخبات الافريقيه قعدوا اربع منتخبات بما فيهم المنتخب المصري، اربعه من جمله عشرة اللي بداوا المشاركه في المونديال. المنتخب المصري اللي متعادل حتى لتوا 10 دقائق لعب مع نظيره الاسترالي 0-0. كل توفيق للمنتخبات العربيه والافريقيه في المونديال هذا.
3: ان شاء الله
2: ما يقدم المونديال يجيب ايضا بعض الكواليس، تخرج برشا اخبار اخرى.
3: اكيد اكيد اكيد
2: صدمه اليوم تهبطها صحيفه ديلي ميل سي توفيق، نشوفوا حتى التيتر اللي تاكد انه فحوصات المنشطات في كاس العالم اظهرت ماده محظوره عند 8 ملاعبيه على الاقل من المنتخب الوطني التونسي، نتائج توصفت بانها غير اعتياديه. السبب بيرجع لتناول اللحوم ملوثه اثناء الاقامه في المكسيك، وزاد التقرير يقول انه نعرف هذا مش متعمدين استعمال الماده هذه لتحسين الاداء، خاصه الماده هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضيه وتستخدم احيانا في تسمين المواشي.
3: شوف معناها مش تقول لي والله المنتخب خذا المواد السامه هذه ولا شنو هي؟
2: مواد
3: تاع منشطات عباره. اي منشطات نتاع سيتون سبستانس معناها انا بوليزون انتردي بار الفيفا. وهذه القهوه في يغذيوا بها الابقار نتاعهم غادي. دونك انت كي تاكل ستيك غادي في المكسيك يبقى فيها السبستانس هذه، وانت كي تمشي بدون طباخ وبدون نوتريسيونيست منتخبه 2026. احنا نتذكر ان 2007 مشينا اليابان، مشينا بطبخنا ومشينا بدنيتنا وبالنيوتريسيونيست نتاعنا والناس الكل، معناها مش معقول. وما على الاقل يعطيك الميني ويتاكد من اللحوم. النرويج هزت السومون وهزت الفروماج نتاعهم وهزت
2: 400 كيلو حوت و180 كيلو
3: دونك الناس الكل قاريه الف حساب. انت يا خويا تمشي المكسيك وتخلي الملاعبيه ياكلوا في ستاكيت، هاي سيدي هاو ستاك هذا يطلع الراجل معناها معناها ممنوع في دي سبستانس اللي صحيح. بعد ظهرت اللي هي منشطه يعطيو فيه للخيول، ماشي معناها مش هي المردود نتاعهم في السباقات نتاع الكورس يهرب الناس كل هو عطاهم هذا الكل سيدي هوك لين اربعه وخمسه وثلاثه ملكا ما ماخذوش هالسبستانس هذه وما كلاوش اللحم باش نعمل ناكلوا 18
2: هي من الطف الله
3: انه سر ربي
2: من الطف الله زاد انه الفيفا ربما ما تعاقبش على
3: ما خاطر وقت اللي تعمل اناليز ابروفوندي وتعرف اللي السبستانس هذه منين جات معناها يبين لك اللي التوانسه كي خذاو هذا خذاو مع الحسنيه اما انت يا حبيبي في منتخب ما فماش حسنيه انت كي تاخذ كعبه بانادول بعد ساعات ترد بالك لازمك تشاور على الطبيب معناها ماكش ما تحكم في روحك والاكل زاد كيف كيف منظم اما مش واحد يخرج يعمل كعبه بيتزا والاخر يخرج ياخذ حيمه وانت ماشي هاو سيدي لي كونسيكونس نتاع الفوضى واللي سيالي اللي يخليك معناها توا اسمع اللي ما تسمعش المنتخب التونسي ثمانية لاعبين معناها طلعوا بوزيتيف
2: العينات نتاعهم
3: ايجابيه العينات ايجابيه ولكن قاعدين يلوجوا في حلول من هنا ومن هنا تو يدخلونا من هنا ويخرجونا من غادي تو يطلع الحم علوش يهبل والمشوى مريقله والغلطه مش منا من المكسيكان هم اللي حطونا الشيء هذا
2: وسؤال السؤال المطروح علاش ما هزيناش ماكله معنا
3: ما هنا هو السؤال يا ودي التحضير كان نتاع ديزاماتور مش نتاع الناس ماشي كوب بيمون يعني من المفروض نعرف روحي وقتاش ماشي لكاس العالم نيس كل شيء يتحذر شهرين التالي نقى كل شيء مرتب بالمراول مرتبين الفورنيسور مش يجيب لي الماكله حاضر اش مش نهز طبيبي
2: اخصائي تربيه سيرتو
3: احنا فيصل الخشناوي جبناه قبل بجمعتين الدكتور فيصل الخشناوي جاء بعد ما انا مشي مع المنتخب قبل باسبوعين مشي معهم بلجيكا وقصد ربي معهم دونك يوريك الانارشيه هذه دونك شو تخلف حسب رايك تخلف اخطاء بدائيه اللي ما تمثلش بصراحه مستوى كره القدم التونسيه والمسؤولين اللي سيروا في الكره التونسيه لانه ما نغلطش انا غلطه كيما هذه وبعد نحمل المسؤوليه للطباخ المكسيكي اللي في الفندق اعطاهم استاكات وطلعوا استاكات معناها فيهم اللي سبستانس هذه
2: فما شكون يحمل المسؤوليه للفيفا
3: ايش دخل
2: لك هي تسرب منشطات للاكلات نتاع الملعبيه من خلال الحم هذايا بما انه في مقر اقامه نجم نقولوا تابع للفيفا هي اللي حطتها
3: ايوا دخلنا تورك نتاع المؤامره وانفانتينو يطلعش انفانتينو حتى المواد هذه مش يخرجنا من البروميتور يا ودي زين عاد ما تردوناش عاد ما نفهموش قلت لك سبستانس هذه تتعطى للخيول وتتعطى للابقار ماشي قويه لهم اللي مسكن نتاعهم ومعروفه الاسم نتاعها والباكو فيه 10 سيدي 10 حبات والباكو 220 يورو اكثرش من هيك انا اعطيك دي ديتاي دونك كان كل واحد ياخذ حريبشه معناته جماعه ما نصورش كان عطاهم حرابش لا تلاقوه
2: يظل يضمها كانوا سبب في ترجع المردود
3: هاك تشوف هاو جماعه تضرب في الستيك نتاع البقري هذا نتاع سيد المكسيك وجماعه شيخه ومش انا والدها يا ريت المسؤولين هذا على الاقل كان حلوا المسؤولين تو نشوفوا يطلعوش يلا انا مزاد شنو اللي شال شو واكلين غادي زاد
2: باهي ابار الفضيحه نتاع النتائج صفر نقطه في ثلاثه مقابلات ابار المراول اللي شفناهم نوامر طارت من فوق ظهور
3: الملعب لا مش منا من الريح هذا
2: من الريح الريحه قويه في
3: الريحه قويه نهارتها طاروا ايش بيه صار ريف ايش بيه هوكا قال هوكا برو شنو هو البروبليم معناها كل شيء ولينا شفت اون باناليز الاشياء هذه وكم لي ديتاي اللي يخليه معناها رؤوسنا اللوط معناها الواحد ما يحشم على روحه مش يقول وقت اللي راه مريول المنتخب التونسي الشعار تنحى من القدام والنمر تفسخ من التالي هذا مازال الملاعب يلعب
2: وبدلوا مرتين
3: اي وترفع عرق يا خويا وينكم؟ يا ودي تطير فيها الريوس هذه كان جات الدنيا كان جاء كيم رئيس الجامعه تيراه وتطيرها من
2: الناس يقول لك زاد مريول المغرب شفناه مرتين بدلوا اللاعب المنتخب المغربي
3: اخويا اذا كان عاد كون نرجع للشركه تولي طبعت شنو هذا اش قلت لك كل شيء يتجرب يا انيس كل شيء يتحذر من قبل
2: لوجستين كنا ديما خير
3: اي مالوريزمون تو هاك تشوف يا ودي ما يجيش لي تسلل لا يا ولدي مش تلم جماعه طالعين في كار احنا ولا ماشيين في رحله زغوانه يا ودي هذوما الناس ماشي لكاس العالم راهو ماشي المكسيك عندهم فما ليماج نتاع البلاد راه اون جو في الكومبورتمون في اللبسه في التوني في
2: الماكله
3: كل شيء في الماكله ما الملاعبي ياكل على كيفه ولا يخرج ياخذ تاكوس من برا ممنوع ويتعاقب شنو هو الفوضى ولا يشرب اللي يجي لا فما التزام تام ماك علاش هاك تشوف انت في النورفيجيان ولا تشوف المنتخبات الكل التزام تام ويعرفوا
2: يحسبوا حساب كل كبيره
3: بيان سور اي غلطه تصير صورة تونس مش صورة اللاعب. اللاعب والله بتاتر حتى كان تعاقب وخذها بالعمالة يا أخويا يتحملها هو، أما هذه صورة البلاد. معناه شو تولي تحل تقى معناه وسائل الإعلام الكل أوروبية وكالات العالم الكل يحكيوا على 8 ملاعبية من سور قرطاج دوبي، شو معناه باش تشري هذه ولا نتائج سلبية وزيد المشكل هذا. دونك يفو فار اتونسيون أخويا وشوفوا حل أخويا. أخويا لي زاماتور يبوا با ديريجي ليكيب ناسيونال، يبداو بالجمعية في ان كلوب يجربوا بعد وقت اللي يوصلوا لو نيفو وقت أخويا مرحبا بهم ويجيو يشدوا ليكيب ناسيونال، أما الأمور لا تدار بالشكل هذا.
2: صحيح، هي نقطة استفهام وننتظر زاد التوضيح.
3: لا التوضيح نساه، هاو مش نقول لك خاطر موضوع كان هذا كان من المفروض أنه اليوم يهبط بيان ويعطيونا لي كات فيريتي والتفاصيل كل ما لا تو الانترنت الماني هاو سيدي نحو هاكا هبطوا لك بيان كامل واضح وشكون حتى
2: صحيح ناجل زماني
3: اي المستقبل شكون نتاع كوريا كيف نتاع اليابان هاك شفت معناها شنو اللي صار. كان احنا ديما في المهموت
2: الاعتذار نتاع المدرب الياباني
3: شنو الاعتذار
2: الحاضره
3: يا ودي ما ناخذوش الانحناء يا ناس ما ناخذوش الايبر من الناس اللي بعد نقول والله شبيه يهربوا بينا يهربوا بيك على خاطر انت ما تحبش تطور نفسك وما تحبش تكون في المستوى نتاع الناس هاكم والاماتور يتكى. عندنا كفاءات وعندنا ناس تبارك الله في الطب في الاليمونتاسيون طباخه انت من احسن الطباخه عندنا.
2: صحيح،
3: شنو المشكل انت مش تهز طباخ معاك ولا تهز مسؤول؟ انت نهز طباخ ونهز كان يلزم نهز ستاف كامل معايا مش الاولاد نخليهم في الانفيرونمون نتاعهم
2: بالحاجات الاساسيه
3: بيان سور مش نخليهم. هاك تشوف انت فرنسا هاك تشوف ديشان جاب العائلات نتاع الملاعبيه ماشي ما يحسوش بالفراغ وانا كل حد ولاده معاه وعائلته في بلاصه وفما اوقات تجمع مع العائلات وفما اوقات التزام تام مع المنتخب.
2: لا وماهيش حاجه جديده معناها استنسنا حتى في الانديه التونسيه إيه؟ تسافر للافريك طبخ نتاعها من قبل
3: 2006 مش اليوم 2006
2: معناها تصور عنها التغذيه على الاقل يقف على كل كبيره وصغيره قبل كل كومبيتيسيون ولا قبل كل
3: ماتش. يا ودي نحينا لهم الخبز احنا في كوريا الباكيت نحيناه اربع ايام ما ياكلوش الخبز مش يتعودوا على الاكل اللي مش يلقاوه في اليابان خاطر ما فماش باجيت وهذيا وخبز طابونه منين باش تلقاه. دونك نحيناه الشيء هذا الكل مش عودنا الملاعبيه على الاكلات في كوريا واليابان مش مشينا دي زاماتور ولا تصير ما المسؤولين هذوما ما نجمش يدقق كل كبيره وصغيره لانه اسمه في اللعبه واسم المنتخب في اللعبه واسم تونس اون جو.
2: الحاجه الوحيده اللي ربما تطمن شويه صراحه
3: فما حاجات من الواحد ما نجمش يسكت عليهم وما نجمش الواحد يعديها هكا لانه المحسوبيه والمصالح الشخصيه الكل على جنب من مصلحه البلاد قبل كل شيء.
2: صحيح ضربوا هذاك
3: وي صوره البلاد خاطر
2: البلاد
3: شوف الناس اللي يخرج لبرا ويعيش لبرا راهو ما عندكش فكره وقت اللي يتمس صوره البلاد اش يحس. احنا هنا بتاتر فما اللي ما سافروش ولا ما خرجوش ولا ما عاشوش لبرا راهو بالنسبه لهم بتاتر امور عاديه ونديري معنا برا الخبر اللي تعدى اليوم غدوه وتو نطفيو عليه الضوء وتو ندخلوا في الشامبيونات وفلان جاب فلان والجمعيه الفلانيه هاو ولكن الامور هذه ما تقعد للتاريخ راهو
2: اكيد. كما قلت الحاجه اللي طمن شويه انه حسب ما اكدته حتى صحيفه ديلي ميل البريطانيه فانه بورسنتاج كبيره انه الملاعبيه الثمانيه العينات الايجابيه نتاعهم ماهوش باش تكون عليهم عقوبه بما انه صارت حتى في المكسيك قبل 2011 تم تبرئه الملاعبيه بما انه كما قلنا بورسنتاج صغيره نتاع ماده محظوره موجوده في لحوم ملوثه.
3: باهي المنتخب الانجليزي ماهوش يلعب مع المكسيك وهو قصده ربي معناها وصلوا توا
2: للمكسيك. بعد نحكيو عليه على التكتم وعلى الكويزين انترن وعلى كل التفاصيل.
3: دونك امورهم منظمه ويعرفوا كل كبيره وصغيره وشنو اللي صاير وبعثوا شكون قبل مش حذر لهم الاجواء الكل معناته ناس عندهم لوجيستيك وناس تخدم كل حد يعرف شغله. ما فماش التداخلات ما رئيس الجامعه ولا النائب ويتدخل في الماكله ويتدخل في المريول ويتدخل في حاجه فما ناس اخرين تخدم على روحها.
2: صحيح. به نمشيو لاخبار اخر يخص المكتب الجامعي. اخبار من الدوله حول استقاله احد اعضاء المكتب الجامعي مروه سخيري تستقيل من المكتب الجامعي في انتظار تاكيد الرسم.
3: مروه مش اظن مسافرتي معاهم ولا؟
2: نورمالمون كانت موجوده معاهم.
3: ما عنديش فكره ما سمعتش الخبر هذا بصراحه تبقى ما دام اكدتوا انت اكيد فما حاجه شنو السبب اللي خلاها تستقيل وهذا كان فما معناها كونفرنس دو بريس ولا توضيح منها هي وزاد كيف من الجامعه
2: ننتظروا
3: شفافيه كامله بيان سور
2: خاصه الاخبار قاعد يتداول تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي
3: دونك اذا هي بدات دونك فما سي سور ناس اخرين خاطر اللي سمعت اللي المكتب الجامعي هذا قاعد
2: باش يواصل
3: ماشي يواصل
2: تحديد البطولات
3: المكتب الجامعي وحد بداوا يخدموا على رواحهم ومش يصير بعد التغييرات في صلب الجامعة
2: بينما البطولة باش تبقى 16 فريق
3: اي فما دي بوست باش يتبدلوا
2: توزيع المهام باش يتغير
3: ايوا دونك هاو باش تسمع انت استنى يجبدوا واحد تو باش يبدلوا له البوست نتاعو تو تشوف اش باش يصير في المكتب الجامعي هاو من تو نقول لك اليوم شنو لوكات اليوم
2: لوتروا
3: اي شد قيد هذه
2: واضح بعد شوية نرجع نحكيه على بقية المنتخبات وآخر أخبار المونديال نذكر فقط المنتخب المصري متقدم على أستراليا هدف مقابل صفر هدف إمام عاشور إلى حد الآن وكان قريب برشا المنتخب المصري من إضافة الهدف الثاني بعد شوية مشيوا لبرونوستيك المونديال جوهرة
1: بوبليسيتي تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير جوهره اف ام بوبليسيتي

0: 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال وقيد باش نحكيو على برونوستيك المونديال. برونوستيك المونديال نحكيو على برونوستيك المونديال نحكيو على التكوينات والربح برشا جوائز في انتظاركم كيما سبق وحكينا وقيد حتى الناس اللي ماهيش قاعدة تشارك في برونوستيك المونديال انها تخرج حتى من خلال التكوينات نتاعهم. سي توفيق زعبو ما نعرفش الترتيب نتاعك اذا كان تحسن بارابور الاسابيع الفارطة ولا
1: مش ماشي وحب يتحرك. انا جبت اخويا هاو البارحة حطيت البرتغال مع الكرواسية 2-1 طلع هو بيدو عطوني 10 نقاط 12 نقطة عطوني واليوم وزيد اسباني 3 بلاش حطيتها عطوني 3 نقاط.
0: يوم بهين
1: اي تو ديجا عندي 3 و 12 15 نقطة من البارح.
0: اي
1: هي يعني رجعت لل
0: للتوتال
1: ليه رجعت للكلاسمان وحبيت نعرف روحي وين
0: قداش المرتبة؟
1: نلقى روحي كيما عندي جمعتين ما تحركش من بلاصتي.
0: اللي هي المرتبة؟
1: ما تستيل بها لازم نعلموا عليها
0: مش في التوب 10 المهم.
1: لا لا بعيد برشا.
0: باهي جبت لك مجيب الامريكي مجيب اللي هو مدير مشروع ويند كونسلتينغ. مرحبا مجيب.
2: مرحبا بك انيس. مرحبا بكل مستمعي ومتفرجي جوهرة اف ام تي في. مرحبا بسي توفيق.
0: يظهر لي في الترتيب سي توفيق قاعد يعاني شوي.
2: سي توفيق
1: ما شاركش في
2: الدرو مالوريزمون اللي هي فيها كما قلنا حكينا قبل فيها برشا معناتها بوانات. كل تور يقدموا فيه معناتها في الكوب دي موند يقول لي لي بوان فوا دو معناها نبداو من 8 بوان في الان 16 توا 16 بوان على كل جماعه يتوقعها.
0: وقتاش يتحل الدرو من جديد اذا كان
2: الدرو مالوريزمون هو تسكر من الجورني الثاني على خاطر انت يلزمك تتوقع شكون المراتب تاع كل مجموعه شكون ترشح له شكون ترشح الثاني وشكون ترشح الثالث وبناء عليه انت باش تبني لاربوريسونس نتاعك الدرو طريق اللقب وتبدا تتوقع من كل تور لحتى لين توصل للفينال شكون اللي باش يهز الكوب دي مونت. دونك الناس اللي عمرت الدرو وتوقعت هي ذاك علاش هي توا معناتها عندها بوناتهم طالعين وياخذوا في اكثر عدد نتاع نقاط هما توا معناتها كيما نقولوا نحن في المراتب الاولى.
1: واللي خلطوا توا معناها اللي خلطوا الاسبوع هذا
2: اللي خلطوا توا نحن علاش نحبوهم يدخلوا يشاركوا كيما قلت لك خاطر نعرفوا نحن السبعه مراتب الاولى عندهم جوائز كيف اي انسان يدخل ويشارك يعني عنده معناتها شانس كبيره باش يدخل في القرعه نتاع التيراج وسور نتاع 10 بوند اشا من عند يولو جيم نتاع 200 دينار.
0: ليسونسيال ينجم يكون من الرابحين اي انسان
2: ينجم يكون رابح ان شاء الله.
1: هاني سلكت
0: ذكرنا بالطريقه كالعاده الطريقه نتاع المشاركه للناس اللي تحب تخلط.
2: الطريقه كالعاده ديما عندنا الببليكاسيون على الباج نتاع جوهره نبارتاجيوها ونحطوا جيم ونبعثوا على النوامر تاع الواتساب البارتاج نتاعنا وفما زاد لي عند انسكريبسيون تنجم تدخل تحط الايميل نتاعك ويجيك معناتها المود باس على الايميل نتاعك وتدخل تلعب. مرحبا بك.
0: نحكيو على الوين دي ار بي لي برودوي نتاعك.
2: ويند بي ار بي كما حكينا المره اللي فاتت هي معناتها سوليسيون تاع ويند كونسلتينغ كما حكينا قبل قلنا مربوطه بالويند كيس ونعاود نذكر ميساج مره اخرى معناتها الكافي ريستو اتسيتيرا اللي معنيين بقانون الماليه الجديد واللي يحبوا يدخلوا في معناتها في يكونوا الينيه للقانون الماليه الجديد. نحن اللوجيسيال نتاعنا سيرتيفيي ناصف ومعناتها مربوط مباشره مع القباضه. والكاسة ذي شنو وراها دي ما قلوا نحن الكاسة ما الوراء هذا فما توتان سيستيم اللي هو NURP موديولير ناخذوا بار اكزامبل نحكيوا على جيستيون دو ستوك. جيستيون دو ستوك كما تعرف انت اي بروجي او اي مشروع انسان يحب يجري ستوك نتاعو لي زاشا لي فونت نتاعو الحاجه نتميزوا بها نحن انه تنجم تخدم على بلوزيور ديبو معناتها تعمل ملتي ديبو وتحط عليهم دي ريسبونسابل تعمل ترانسفير اونتر لي ديبو نتاعك. معناها هذا كما نقولوا نحن انسان عنده شركه ولا عنده معناتها بروجي عنده بلوزيور ديبو يخرج منهم السلعه ويدخل منهم السلعه كيف نستعمله في الانتليجنس ارتيفيسيال باش نسهلوا على المستعملين ما تقعدش تعمل في السيزي نتاع الفاكتور نتاعك جوست حتى بتليفونك نجم تصور الفاكتور ودخلها على السيستم اوتوماتيكمون يل ديتكت معناها لي برودوي كله يعمل لك السيزي. كيف زاد عندنا التريزوري اللي هي جيستيون تاع الفينانسيير نتاعك الكل نجم اللوجيسيال نتاعنا يعمل لك بريفيزيون معناها للفلوس اللي باش تدخل لك والفلوس اللي باش تخرج لك تعرف روحك انت اسكو ماشي في ثنيه صحيحه في البيع والشراء نتاعك ولا قاعد تحقق في ارباح باهيه ولا هذا كله اترافير الانتليجنس ارتيفيسيال. كيف نجم تعمل زاد تسكاني زاد الكمبيالات نتاعك كله دخلهم على السيستم معناها قاعدين نحاولوا انه نسهلوا العمليه هذه على اي يوتيليزاتور اي انسان يحب ياخذ الكاسه ولا ياخذ لو ار بي في بلوزيور موديول كما قلنا قبل زاد فيه البوانتاج فيه الجيستيون تاع البي ابار لي زاشا والفونت الى اخره دونك او ار بي كبير برشا اما نحنا معناها نحاولوا نسهلوا لو ماكسيموم باش يكون ان بروجي معناتها ان او ار بي يستعملوا اللي عنده بروجي كبير ولا حتى اللي عنده بروجي صغير
0: به هذا بخصوص لي برودوي نتاعكم نحكيوا على
1: الكربي سؤال
0: انيس
1: لا موضوع هام جدا لانه القانون الجديد ابارتير من البرمي جوي اظن انه هم بعض المقاهي الشامانه اللي انا الراقيه نوعا ما مش يبداو يطبقوا عليهم القانون هذا ما انا حبيت نعرف اني الكاسه بقداش تسوى مش على الاقل الواحد يعمل حسابه لانه يتفاجئ ب 4 ملايين ولا 3 ملايين و500 وهو معناها مسكين يقول لك اخويا
2: صحيح هاي
1: فحبيت نعرف اسكو موجوده هي
2: موجوده
1: ديسبونيبل واسكو انتم ناويين مش على الاقل تعطيهم بريفيليج
2: انه يخلصوا بشويه نحن ديما الاسواق نتاعنا معناها نحاولوا انه نربحوا اكثر الكليون ونعطيك حاجه نحن خاطر السيستيم بون مو نعملوا معناها انت كي تجي تاخذ الكاسه من عنده وتاخذ السيستيم نعطيك كاني شهرين اللي تجرب فيهم معناها ديمو تعمل ديمو نتاعك وتجرب وتكسبلواتي وبعث لي معناتها لابونمون يا انويال يا معناتها بار موا وكل موديول معناتها يكون معناتها كيما نقولوا نحن باش تاخذ ستوك باش تاخذ معاه الفاكتوراسيون باش تاخذ معاه دونك كل واحد عنده السوم نتاعو ما سوم معناها بيان سور باش يكون مرفق للناس الكل كيما قلت لك احنا رانا كيما ينجم يستعملوا انسان عنده شركه كبيره وبروجي كبير كيما ينجم يستعملوا انسان عنده حانوته ولا دروك ستور ولا حاجه معناها باش يكون سوم معناها بيان سور
1: كثر خيركم في اللوفي
0: نحكيو على الكلاسمون توا نحكيو على الكلاسمون وخاصه البرونوستيك نتاع المونديال يظهر لي فما برشا تغيرات في الكلاسمون فما برشا نتائج معقوله منتظره فما نتائج ربما تفاجئ خاصه بتواجد نعطيكم ال 15 الاوائل في الترتيب الى حد الان نبداو بحمزه مفتاح في المرتبه الاولى اللي عنده 606 نقاط وام محمد نفكرها تقريبا كانت في المرتبه السابعه الثامنه صارت المركز الثاني وام طلع 555 نقطه حتى حمزه مفتاح كان تقريبا قريب في التوب 10 لكن في السابعه الثامنه صحيح. كيف
1: انصاف زاد
0: في المرتبه الثالثه اللي هي نمريه انصاف اللي رصيدها 533 نقطة، إبراهيم نسرين كيف كيف 533 نقطة، مانا عبد الواحد 531 نقطة، بوغرين سيوار 525 نقطة، رجعت خاصة بون الأداء مرة سابعة مرة ترجع
1: ثالثة
0: قاعدين نتبعوا شوية في الكلاسمون، المركز السابع خليفة عبد الرزاق 520، محمد أمين مبروك في المركز الثامن 518، المرتبة التاسعة محمد الحساني 517، المركز العاشر محمد صادق جمعة عنده 469 نقطة، زاوية موني عندها 505 نقاط في المرتبة 11، شاكر رانيا في المركز 12 عندها 498 نقطة، ثم خليفة نور عندها 496 نقطة مرتبة 13، ذيف الله حاتم عنده 494 نقطة في المرتبة 14، وفي المركز 15 كيف كيف عجمي ذياء اللي عنده 494 نقطة. مجيب على مستوى الكلاسمون كما قلنا فما ديما تنافس كبير حتى لليمة الآخر.
2: فما تسابق وتلاحق مبني على كما قلت لك معناها التوقعات نتاعهم اللي لاحظت انه فما حضور كبير بتاع العنصر النسائي اللي ما كنتش الحقيقه تاع التوب فور معناها ثلاثه بنات معناتها الناس حتى النساء يتبعوا كوره ولا ويلعبوا الدرو كما قلنا هي معناها تو هي كما نقولوا نحن البلاصه اللي قعدت العباد قاعد تحصل منها اكثر بوينات دليل انه العباد حاضرة الدرو واضح عارف شكون باش ترشح الاولى حاطت معناها لي كومبينيزون تاع لي ماتش
0: كل ما يزيد يقدم الدرو يزيد
2: اكثر بوانات هذاك علاش رافي حمزه معناها تو بارابور الاخرين هو هارب عليهم معناها
0: 396 نقطه من الدرو
2: معناها معناتها كي نجي نشوفوا معناها هو اكثر واحد براتيكمون قاعد خدام الدرو دونك ديما كل ما يقدموا في التور باش نراو برشا تسابق وتلاحق ونجم زاد الكلاسمون راهو يتبدل اتومومون خاطر ديما قلت لك كل ما نقدموا كل ما يولي نومبر دو بوان اكثر معناها عادي توريت هذوما بار اكزومبل 200 250 بوان تنجم تاخذهم معناها فاسيلمون من الفينال ولا من الدومي فينال صحيح دونك
0: كان المنتخبات اللي تكهنت بها قاعده تقدم في الادوار الاقصائيه به سي توفيق بالنسبه للمقابلات المنتظره انت عطيت التكهنات يظهر لي توا العباد باش يولوا يتبعوك تكهناتك البارحه كلها صحيحه
1: كلها صحيحه
0: كلها صحيحه توا يظهر لي انت كل وين تقدم المونديال انت
1: قلت لهم
0: تولي على درايه اكثر بالمنتخبات الكبيره
1: وقلت لهم ما تبعونيش ما اش تبي نعمل هيك ولا سي منير قلت له ما تابونيش
0: باهي خلينا نشوفوا التكهنات مقابلات نتاع اليوم.
1: اليوم سيدي عندنا
0: مصر متقدمه واحد بلاش ضد استراليا
1: ضد استراليا
0: ولا
1: لا؟ البارح انا حطيتها 2-1
0: 2-1 لشكون؟
1: لمصر
0: باهي
1: ان شاء الله مصر تنورنا وتترشح للدور القادم.
0: الارجنتين كاب فير
1: 4 بلاش مكتوبه
0: للارجنتين
1: اه وي 4-0
0: باهي. نمشيو للمقابلات اولى الفجر اللي باش تكون كولومبيا غانا ماضي ساعتين ونص. هذه اخر مقابله في الدور 16
1: هذا بالنسبه للماتش هذا كسر موسى تبقى بون ليني داتاك تاع كولومبيا فيها دياز تاع البايرن وفيها لاعبيه اللي في مستوى عالي. فاعتقد اللي مع المنتخب الغاني شفنا الامبيونس مع كيروش في الانترينمون وشفت الديكلاراسيون تاعو
0: اللي احتجاجه في المقابله
1: الاخيره ديما ما يسكتش ديما يدافع على المنتخب وديما يلقى حجج وديما ما يسكتش كيروش. فاعتقد الماتش مش يشوفه تمنياتنا ولكن الكوره ما تعرف ما فيهاش احكام مسابقه.
0: غانا اللي نذكروا ربحت بنما عملت تعادل زاد مثير جدا مع المنتخب الانجليزي
1: دونك نتصور 2-2 مع كولومبيا تعادل
0: في على 120
1: دقيقه 120 دقيقه 2-2
0: 120 ذكروا مجيبا انه على 120 دقيقه
2: 120 دقيقه
1: بنتيات لا
2: لا 120 دقيقه معناها كان الماتش يوصل 120 دقيقه كانوا تحسب على معناتها الحصص الاضافيه اللي تزيد دونك 2-2 كانت توقع 2-2 معناتها على 120 دقيقة وكان هو في 90 دقيقة معناها بيان سور.
1: البارح مودريتش تشكى ولا راهم 2-2 قال لك اخويا
0: 112
1: ظلمتوني معناها شنو؟
0: باهي المغرب كندا هذا الماتش هذا غدوة 6 متاع العشية أولى المقابلات في الدور الثمن النهائي.
1: المغرب
0: قداش النتيجة توقع؟
1: سكور كندا 2-1
0: 2-1 المنتخب المغربي. فرنسا الباراغواي 10 متاع الليل
1: مبي واحد ديمبيلي على شكون ترضى
0: باركولا
1: عندهم ماشينة مش ماشينة سو وانا ماشين في الاتاك بصراحة. عندهم فريق يلعبوا فريق على البنك وعندهم شوا في الوسط تيران سيتون
0: ما نجمش نفاجئ الباراغواي خاصة شفنا المقابلة
1: باراغواي سيتون ايكيب عملت سوربريز قبل مع تشيلافير وقتها كارديان ومع لي جرون تاع الباراغواي دون لو تون اما تو لا لا الفوارق واضحه برشا من ناحيه الامبيونس ومن ناحيه الكاليتي تكنيك ومن ناحيه زاد كيف كيف الملاعبيه تعودوا على بعضهم. وانا فيهم جي خمسه معناها شامبيون دوروب مع باريس سان جيرمان وفيهم بخلاف الاخرين اللي يلعبوا في لي جران كلوب بقى تو سون تون فورم والمورال الفوق والكومبورتمون تاعهم سور لو تيران يبين لك اللي لانفي موجود يحبوا يمشوا لبعيد وستاف قاعد يحضر فيهم في اجواء طيبه. ماك تشوف لي ديتاي دي ديتاي الكل يقراو على الف حساب. فاعتقد فرنسا تربح الباراغواي 3-0
0: 3-0 هذه تكهنات سي توفيق
1: تبعوا رد بالكم تبعون
0: المره هذه تبعوا. هيا مجيب خلي لك كلمه الختام شنو تحب تقول في
2: والله حاب نقول انه حتى كان درو تسكرت معناتها كما قلت بكري يعني الناس كل تنجم تدخل تلعب راهي ديما عندها شانس تدخل في القرعه. اي انسان دخل ولعب معنا راه باش يكون موجود في القرعه وعنده شانس باش يربح
1: 10 بلايص هذوما
2: اي فوالا انت راه بوكس توفيق ما.
1: لا لا كان طلعت في القرعه
0: اه وتيراج صار بالبي سي
1: مش نقص مني منير مش نقص مني منير عندنا كستل نتاع العسل هذاك مش نقص
2: نشكر السبونسور نتاعنا الكل معناها اللي شجعونا باش تكون اللعبه هذه معناها موجوده. نشكركم انتم على الكولابوراسيون ونشكر زاد ليكيب الكل اللي قاعد تخدم في الويند كونسلتينغ معناتها الاولاد الكل على الخدمه اللي قاعدين يقوموا بها. يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحه مجيب البريكي اللي هو مدير مشروع ويند كونسلتينغ وتحيه زاد للناس الكل. دونك تنجموا تدخلوا حتى توا تعمروا الماتشوات اللي موجودين ماتشوات غدوه اللي موجودين ديجا تنجموا تبداوا التكهنات نتاعكم كما قال لكم مجيب تنجموا بتبيعها مع 10 من الناس باش يربحوا من تيراج وصور. هذه كانت استوديو او استوديو المونديال من خلال برونوستيك المونديال مع جوائز كبرى في انتظاركم.
3: Cycle mondial.
4: بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريقا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سورجيلي. ماي بيست هوم
0: اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. سي توفيق زعبوب نحكيو على قبل ما نحكيو على خروج منتخب الجزائر نحكيو على المنتخب المصري اللي الحكم أضاف 5 دقائق في الوقت البديل لعبنا منهم تقريبا دقيقة والتقدم مازال منتخب مصر هدف مقابل 0. الهدف الوحيد لحد الآن سجله إمام عاشور اللي قاعد يقدم في مونديال محترم خاصة الهدف الثاني ليه في المونديال مع التركيبة اللي بدأ بها المنتخب المصري. شوبير اللي قاعد يقدم زادة في مونديال محترمة جدا, هاني, إبراهيم, ربيعة, حافظ, مرموش, عطية, فتحي, عاشور, زيكو ومحمد صلاح, والمنتخب الفراعنة متقدم 1-0.
1: لا هذا ممتاز لحد الآن. أنا يعرف اللي المنتخب الأسترالي يعتمد أكثر على من طول القامة والكرة الطويلة والكرة الثانية, هك علاش المنتخب المصري مش مخلي له المساحات والخطوط, هك تشوف كل قراب مع زيكو ومحمد صلاح أول ما يفك الكرة, الكرة الأولى ديما تتلعب عليهم هما وتنطلق الهجمات المرتدة. تبقى شوبير زاد قاعد يقدم في مستوى طيب من بداية المسابقة, الوليد هذا زاد كيف اللي أنا خلى الشناوي على البنك وفكله مكانه, والباقي بصراحة كي تشوف خط وسط ميدان تاع المنتخب المصري معناها مرموش وعطية فتحي وعاشور معناته ناس تعرف تعمل بالكورة وتعرف كيفاش تستحفظ على الكورة وتعرف وين تمشي بالكورة, وزاد كيف مش تعمل تنفيسة وتخلي زملائها في وضعية طيبة البوزيشن ما نتاعهم توك تشوف فيهم ضد أستراليا شاك فوا معناها الكورة ما تضيعش بسهول, وزاد كيف متريس كولكتيف معناها ممتازة جدا من طرف المنتخب المصري, وزاد كيف في بعض الأوقات قاعدين يسحبوا في المنتخب الأسترالي نص ملعبهم. علاش؟ لأنه فما ثقل كبير في قلب دفاع متاع المنتخب الأسترالي اللي فيه معناها بريسك يلعب بثلاثة هو, أما خاصة سوتار هذا ويرينغتون هذو مزوز اللي من البنية الجسمانية طويلة متاعهم مع سرعة صلاح وسرعة خاصة الوليد زيكو هذا اللي السنة هذه معناها أبهرنا اللعب هذا اللي قصته كان نحكي عليها
0: مشط
1: للحانوت اللي يخدم فيه كان مع معناه يبيع في
0: يلقى روحه
1: في المونديال ومسجل معناته قصة
0: هو معوض مصطفى محمد
1: فان شاء الله نهيرة عاملين عليه دوسي الوليد هذا مش يكون عبرة للجميع وعبرة للناس اللي تضحي والناس اللي
0: معناها تستنى فرصة
1: لا يأس مع الحياة
0: لا
1: ما تعرفش على وقتك وقتش تجي الفرصة
0: كما فوزينا
1: ما تستغل
0: حارس الكافير
1: 40
0: قبل المونديال قال نتمنى نلعب ضد ميسي دوما ترش هاو الليلة مشي
1: هاو ربك اليوم سيدي أكرمه مش يلعب ضد ميسي واليوم مش يدخل التاريخ مع اللعب هذا ولا أسطورة في الكافير
0: صحيح
1: أنا تصور متاعه في كل مكان و يستناهم مستقبلا
0: حتى الانستغرام متاعه ولا ياخو في شهرية كان عنده 30 ألف تو عنده 17 مليون
1: فوالا دونك شفت وانا بعد ساعات لو ديستان تاع البشر في لحظه ينجم يتغير للاسوء كما ينجم يتغير للاحسن ف فوبا انا
0: كيما سيباري زاد
1: سيباري كيف هاك في البايرن تاعو
0: اللي كان عنده تشوه خلقي في ساقيه وحتى طبق قالوا انه ما ينجمش يمشي
1: يعني
0: في البايرن صح
1: وشفت شلام عليه في الكوب دافريك في المغرب
0: صحيح
1: معناها كيفاش هذا بصحته وعنده كيلوات زايده
0: عنده ديما الوزن الزايد
1: كيفاش معناها اللاعب هذا سبب من اسباب معناها خروج المنتخب المغربي ما فازش بكاس
0: ديوب زاد الانتقادات
1: زاد كيف دونك هاك تشوف الراجل خدم على روحه وهاك توا وانا مازال مش ترى دي سوربريز اخرين في الكوريت مونيتا تو كان يواصلوا فما برشا لاعبين العينين عليهم تو تسمع
0: كما فما براون صح زاد في
1: تسمع بس اسماء خياليه كيما الوليد زاد نتاع المغرب الوسط الميدان
0: كيف عنده السيتي وعنده ريال مدريد
1: تو السيتي حتى 54 مليون يورو تبقى نستناو في
0: المنافسه
1: ريال مدريد تكون مش
0: يدفع اكثر البروجي يكون نتاعو
1: بيان سور هذوما ناس ما 3-4 سنين راهو صح لك انا هنا في تونس مكتر المدرب 6 شهور والملابي انت وحظك ويقعد 6 شهور ما يخلص
0: به. شفنا حتى قبل مباراة مصر المشادات الكلامية اللي كانت بين حسام حسن مدرب المنتخب المصري وأحد رجال الأمن في أمريكا والمناوشات اللي صارت
1: القصة كلها ناس وليد صغير عيد ميلاده طلب مش معناها هما في الممر داخلين للفندق مش ياخو تصويرة مع مرموش هذول مع مرموش فتدخل الامن وحاولوا كل الولاد
0: اما تدخل عنيف
1: عنيف جدا مش معقول شنو المشكل هو طلب صوره مش ياخذها وين البروبليم
0: صحيح هذا اثر النجم ياثر مثلا حتى قبل المقابله
1: شوف الاجواء هذه اكيد لانه تخلي الناس كلها على الاعصاب والهدوء مطلوب كيما البارح منتخب الجزائر تحسه تروبر توربي ماهوش مركز تحس فما حاجه مش عاديه في المنتخب
0: اللي هي
1: اللي هي سور البلون معناها كيما تنجحش في الاولى ما تنجحش في الثانيه. سور البلون ريلاسيونيل بين الملاعبيه تحس التركيبه مش هي، تحس الملاعبين سون با معناها دون لور بوست. الكومباتيفيتي اللي شفناها عند الجزائرية البارح معناها ما شفناهاش. دونك كي تلمهم هذوما الكل تشوف يخرجوا لك النتيجه اللي شفناها امس.
0: حتى بيتكوفيتش كاين راضي بالخساره ونعرفه يلعب ضد بلاده.
1: ما بعد ساعات بعد الهزيمه تتكشف برشا اشياء. البارح دبيبان خرجت اشياء اللي معناها مدرب منتخب جزائري معناها متعالي نوعا ما، وحتى حتى يحط يكتب لي اونس تيتولير وما يعطيهمش دي كونسيني بانال، وتشكاو الملاعبين ومشاو للاداره وقالوا لهم حاولوا تجلسوا معاه باش يوضح لنا اكثر. اللي رومبلاسون ما يتلفت لهم الجمله، فبدات المشاكل تخرج من المنتخب الجزائري، ولكن هذا مش عذر. انه وقت اللي حتى بدون المدرب السربي ولا بدون هو، انتم كملاعبيه في التيران عندكم هدف تفوزوا على المنتخب الجزائري بالتوصيات
0: على سويسرا
1: على سويسرا يا ربي، وتكونوا معناها هكا الجرينتا اللي شفناها في عده مباريات ما شفناهاش البارح.
0: مادام احنا نحكيو على المنتخب الجزائري، حتى الصحافه كانه متفاجئه من مردود الجزائر وقت نقراو برشا عناوين كيما باريزيان تقول المنتخب الجزائري ظهر انه عاجز على ايجاد حلول وعجز على خلق حتى فرص حقيقيه للتسجيل. صحيفه ليكيب قالت الاقصاء ماهوش مرتبط بالمقابله هذه فقط، قالت يعكس نهايه مرحله مع افتقاد الثبات الذهني والتكتيكي.
1: بون الثبات الذهني والتكتيكي هذاك يرجع كما قلت لك للتوصيات تاع المدرب واختياره للاعبين اللي معناها كي نشوف مازا راس حربه
0: نقول اثر غياب بغداد بنجاح،
1: نقول يا ريت بغداد كان موجود. على الاقل انت توا عندك دو بون معناها كيما عوار ولا كيما محرز دو بون سونترور وتحط لهم مازا مترو 70 مش مع المدربين.
0: لاعب ممتازه مش بوست،
1: لا مش البوست نتاعو بصراحه.
0: صحيح
1: فما اشياء فما اختيارات اللي الواحد يلوم. زاد كيما اخطاء نتاع بن سبعين البارح معناها الهدف كيفاش قبلوه معناها بخطا فردي نتاع سوء تمركز، والملاعبين زاد كيف الكره راجعه دفاعيين ما كانوش شرسين في بعض الاوقات خلاهم يقبلوا اهداف اللي ما عودناش المنتخب الجزائري يقبل اهداف بالشكل هذا.
0: رياض محرز الاعتزال رسميا لعب دوليا، ترى انه وقته لكان ينجم يعطي اكثر، خاصه ان رياض محرز لعب 756 مقابله 213 هدف 201 تمريره حاسمه مع التتويجات مع منتخب الخضر ابرزها كاس امم افريقيا 2019.
1: 35 بصراحه لي طون. انا كي تشوف شعطار المنتخب الجزائري والمستوى بتاعه حتى في البطوله السعوديه قاعد
0: يتراجع.
1: لا قاعد قال له مين معناها جاب برشا تراح بحكم الخبره وبحكم اللمسات
0: نفسه فنين. مع المنتخب هو مع الفريق اللي

0: هما جيل جديد طالع في المنتخب الجزائري، فنين لاعبيه ما شاء الله، كما هو طلع هو صغير وبرز، فما لاعبين اخرين شبان زاد قاعدين طالعين، وذاك زاد مستقبل المنتخب الجزائري مع نواديهم ولا اللي ينشطوا خارج الجزائر.
1: باهي، هذا بخصوص منتخب الجزائر. ما عادش عندنا برشا وقت تقريبا، بقيت الاخبار تقريبا من الكواليس. كريستيانو رونالدو البارح بعد تسجيل الهدف طلع فما اورجو بعد العوده لتقنيه الفار، لكن التركيز ربما على البسمله قبل ما يشوف ضربه الجزاء اللي تصدرت عناوين الصحف العالميه.
0: ما كريستيانو حاول، شفنا الشوط الاول كامل هو يطور نطور، قاعد يفتش في الوضعية المناسبة اللي مش تخليها على الأقل يسجل الهدف اللي هو يلوج عليه. تبقى البارحة في الخرجة متاعه حاسس اللي خرجته بوم، ولكن على الأقل اللي دخل مكانه جاب الهدف متاع الفوز، وتحس الأمبيونس هذا كيف كيف المنتخب البرتغالي بعد خاصة الفوز البارحة. دونك عندهم ماتش تو كابيتال مع المنتخب الإسباني.
1: صحيح،
0: المنتخب الإسباني أحسن خط دفاع، فريق منظم. معناها بصراحة إذا كان عندك هو فرنسا زوز اللي مالوريزمون مش يتقابلوا في
1: الادوار
0: في الدومي فينال، مش يتقابلوا، دونك خساره مش ما نشوفوش واحد منهم في ولا الزوز في الفينال. دولوت كوتي فما زاد البرازيل، فما الارجنتين، فما الانجليز، مع زاد كيف كيف مع المكسيك، فما مازال تشويق.
1: الانجليز بالنسبه للمنتخب الانجليزي باش يسكن في المكسيك، باش يعملوا حتى حواجز تطيح في الصوت شويه، تكتم ساعة على اسم الوتيل اللي باش يسكنوا فيه.
0: صحيح.
1: حتى الصحفيين نتاعهم كانوا نبهوا عليهم انه ما يجيهمش المقر الاقامه نتاعهم، باش يعملوا عازل نتاع صوت، بما انه صار برشا قلق المنتخب الاكواتور ضد المكسيك وقت اللي باش يلعب ضده ليله كامله فوشيك،
0: عملوا له فرقه
1: كامله قعدوا
0: فرقه وترومبيته وعرس قدام الوتيل. مانيش عادي جدا المكسيكان، ما تعرفك الترومبيته نتاعهم والكساريات نتاعهم يصبحوا.
1: واضح،
0: دونك عادي جدا.
1: واضح هذا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ونذكروا أنه يورغن كلوب باش يكون المدرب الجديد للمنتخب الألماني، نختبوا به
0: إذا كان وافق.
1: وافق هو لا فقط حسب صحفي ألماني، هو خرج الأخبار أنه وافق على تدريب منتخب ألمانيا في انتظار التركيبة متاع الصف متاعه.
0: خاطر جريدة بيلد اليوم أتأكد اللي فما مفاوضات متقدمة جدا مع كلوب. تبقى ما تعرف هو في مع ريد بول،
1: ريد بول فما بوند،
0: بوند
1: يسمح له بتدريب منتخب ألمانيا فقط.
0: صحيح، دونك هيك علاش هما
1: هذا اللي خرجوا الصحفي الألماني ولا. تقريبا
0: ان شاء الله نشوفوا كلوب في منتخب الألماني.
1: واضح، يعطيك الصحة سي طارق،
0: شكرا
1: انيس، نورتنا بحضورك. شكرا لي كيف كيف حسام الجيد في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. نذكر بالنسبة للمنتخب المصري أنهى الشوط الأول متقدم على المنتخب الأسترالي هدف مقابل صفر في لمن.
2: شاكيرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت من البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

0: tarantela.
1: موج مع الموجه. كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكله قاتي فيكي اوبس اوعى.

0: الموج مع الموجة.
1: شوفته بعيني ما حدش ده بيحصل له.

جوهرة. Summer Station. موج مع الموجة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم جدا. مساء اليوم حادث ومرور على مستوى عين الرحمة بين سوسة وبوفيشة أسفر عن وقوع عدد من المصابين تم نقله من المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى انفيضة. وتمثلت صورة الحادث في انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير والتصادم مع سيارات أخرى، وتحولت على عين المكان عدة فرق من حرس المرور والحماية المدنية. وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور على مستوى طريق السيارة رابطة بين سوسة وتونس. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثلو وزارة الفلاحة أن هذا التراجع يعود أساساً إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، مما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. أخبارنا العالمية، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مذكرة التفاهم مع واشنطن يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين طهران والدول الصديقة. ختاما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 للعشرة مع أحلام غلال، بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: انا مواطن من الفقاهية اولاد الاحمر اللي مخصوص علينا من امس. اليوم طلبت السوناتا يجي 5 ولا 6 مرات نطلبه ما هبوش، مانيش عارف اني علاش الماء مخصوص على الفقاهية.
2: بالله عمل مزيه تاد بتاع عمام سوس الشمالي، قليم سوس الشمالي منطقة مزل محطة شارع الحمام، توا 5 سنين و6 سنين والضوء في الصيف كما هكا يتيح لل 190. انا نتكلم فيك نمشي بماكينة بتاع الاكسجين، توا الماكينة تقص فراسك وفهمتي من 11:30 حتى الجرابات ماضي ساعة نتاع الليل، والضوء يقص لك الكليمات يزرق يقص، معناها كل عام يقولونا معناها باش نقوي الضوء مش كوابل مش نزيدو، فاهم؟ تعذبنا 5 سنين و6 سنين هما يكذبوا علينا هكا، شنو الحل؟
3: السلام عليكم. الضمان الاجتماعي كان يخلص فينا 260 دينار كل شهر تاع التقاعد، زادونا كرابال تاع 3 شهور ولا قداش، بعثونا 3000 يقول الامور شيخ في جوان مشينا نقصوا ولا 250، مانيش عارف علاش في الضمان، قلنا لهم يا ولدي كل نقصوا 260، قال ما هو احنا قبل انتم تقصوا عقلنا ونحينا فلوسنا، هذا معقول تزيدونا تنقصونا؟ شكرا.
4: نحن مواطنين أكودة، بلدية أكودة ولاية سوسة، راهي فما مناطق فيها أكودة عندها تو ما يقارب 5 و6 أيام بدون مياه صالحة للشرب، بلايص عندها تو 3 أيام هذا ثالث يوم بدون مياه صالحة للشرب. نكلموا في الرقم الأخضر، أنا مش نعديو التشكيات نتاعكم، أنا مش نعديو التشكيات نتاعكم، نكلموا الإقليم نتاع حمام سوسة اللي راجعين ليه بالنظر كيف كيف يهز علينا بعد لا حياة لمن تنادي، هاو ساعتين هاو الخزان فارغ، هاو مانيش عارف ثم في ساعة والاخرين في هبطة، حالة راهي كارثية في أكودة.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك على جوهرة اف ام تي في. موجة
5: تسمو خواطر مع زهير الجيز على جوهر اف ام.
6: ثمانية دقائق بعد 9 تعليل، يا اهلا وسهلا مرحبا، هذه الجمعة 3 جويلية 2026، حلقة جديدة خواطر أخرى من خواطر نتواصلوا معكم فيها من تو حتى للعشرة بتعليل. والليلة في استضافتنا زوز شخصيات، زوز فنانين. فنانة هي موهبة في طريق البداية، عمرها فقط 21 سنة وبقيت التفاصيل نكتشفوها مع دعاء الفرياني بعد لحظات. في الانتظار أيضا يلتحق بنا الشاب نعمان، اكتشاف آخر وفن آخر ونوع آخر وجديد وجديد، وبعد لحظات نسمعوه وقت اللي عنده ديو مع منظر بن عمار، نبدأ به بعد لحظات حلقة جديدة من خواطر. في الانتظار نذكركم اللي طقس هاكو تشوفوا إيه ويعطي سيسر واحكم واحدة واحدة، نعرف اللي بارش أمطار في عديد من الجهات، نعرف اللي لوتروت أيضا مكتذة بسبب الطقس المتقلب جدا، نسيسر واحنا بالنسبة للناس اللي مازالوا ناويين على البحر تبعوا معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تلقوها على موقعنا www.johrafm.net. سينو احنا معكم حتى للعشرة متعليل حلقة الليلة من إخراج سامي ضويري، عدد وتقديم زهير الجيس، والبداية مع المطربة العظيمة اللي ما زلت نحاول نقنعها تكون موجودة لهنا في خواطر قريبا إن شاء الله، نجاة عطية، ومن أجمل أغانيها وكتبتي لي على جبيني تفاصيل مع نجاة.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا للناس اللي تبعوا فينا، شكرا لل كل اللي اختاروا لفريكونس بتاع جوهر فين. برنامج خواطر يوميا من الخميس من الاثنين حتى للجمعة، واليوم الجمعة 3 جويلية 2026. نجيب حدانا فتاة جميلة عمرها 21 سنة، وبقيت التفاصيل باش نتعرف عليها تدسويت. أهلا وسهلا دعاء الفرياني، مرحبا.
1: شحوالك لاباس؟
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: هاي دعاء بطاقة التعريف، احنا ما نبداو كمان ناخذ بطاقة التعريف.
1: حقك.
0: شنو نجمو نعرفوا عليك دعاء؟
1: دعاء فرياني، متخرجة من معهد العالي للموسيقى بتونس.
0: سنة
1: تخرجت يعني أستاذة نورمال ما وليت. تخرجت
0: جات حصلت على الأستاذية.
1: أي.
0: أستاذية من المعهد العالي للموسيقى في أي. تونس
1: في الأداء متاع الغناء الشرقي
0: بيه.
1: يعني العربي بيه.
0: اي شنو باش تقري والا
1: هو ديبلوم نجم تقريبي يعني تاخذيت الاجازه نتاعي
0: هكا.
1: باهي. عمري 21 سنه، من عائله موسيقيه.
0: من مواليد ما جهه؟
1: مواليد تولدت في السعوديه.
0: تولدت في السعوديه؟
1: اي
0: في الرياض. في جده؟
1: في جده.
0: في جده.
1: اي
0: هاي وقتاش رجعت لتونس؟
1: وانا صغيره ما نتفكرش.
0: معناتها رجعت صغيره ولا
1: جات
0: 5 سنين 6 سنين هكاك؟
1: لا لا، عويم عويم عويمين و...
0: تولدت في السعوديه من با عويم
1: وجاروا العائلة.
0: دونك جيت لهنا، وين كبرت في تونس؟
1: كبرت بين تستور ومستير.
0: تستور والمستير،
1: خاطر
0: يقولوا تستور دونك المالوف والموشحات والجو هذاك. اي
1: بحكم با من تستور وامي من مستير، من الاول كنا نسكنوا في تستور وكبرت شويه غادي، ومن بعد قعدنا مستقرين في مستير كاو بينيتهم، وقريت في تونس وهكا قريت في مستير.
0: كيفاش كانت الطفوله؟
1: الحقيقه برشا موسيقى، خاطر العائله موسيقيه.
0: شو معنى العائله موسيقيه؟ معناتها الوالده فنانه؟
1: اي استاذه موسيقى.
0: اي
1: وعندها فرقه نسائيه، وبا استاذ موسيقى وعازف كمان.
0: معناتها منه في زيت ويقلي.
1: اي
0: معناتها سامحني بالكلمه، ولد الفار يطلع حفار، ما ينجمش يطلع على شغل. البو موسيقي واستاذ في الموسيقى، الام استاذه في الموسيقى، دونك اوتوماتيكمون لقيت روحك عايشه بين الفن والفن، وانت وليده قصه حب بين زوز فنانين في الاخر.
1: اي
0: هي ما الصوت حلو ولا ليه؟
1: تسمع قلت صوت حلو.
0: بعد شوية نسمعكم صوت دعاء. دعاء اليوم عمرك فقط 21 سنة. وقتش بدي الغرام هكا؟ وقتش فهمت اللي أنت تحب تعمل موزيكا؟
1: والله ملي أنا صغيرة ندندن لمحل با كان يحبني نعزف. كان يحبني نعزف وكل، خاطر مهم انك تعزف. اما انا كنت ديما نحس روحي نحب نغني.
0: تحب تغني؟
1: ايه، خاطر كنت نسمع برشا.
0: الوالد كان يحبك تعزف على شنو؟ عود، كمانجا؟
1: من الاول بيانو، من بعد كمانجا وكل شيء.
0: المهم تعزف، لانه بالنسبه لي العزف هي النوطه، هي المزيكا هي ال. ما تعزفش انت؟ اه
1: انا عزفت بريود تشيلو، من بعد قصيت، خاطر في المعهد نتخصصوا اختصاص، معناها لازمك الاختصاص نتاعك هو اللي تقراه.
0: وانت عملت اختصاص؟
1: عملت اختصاص غناء شرقي عربي.
0: اسمعني خلينا ما نطولوهاش وهي قصيره، بعد شويه باش نسمعوا الناس صوتك باش يعرفوا، خاطر مازال ما فماش انتاجات. ان شاء الله على قريب نلقاو لك انتاجات، ولكن من الأول الوالد حب يهزك في ثنية العزف، قلت روحك أنت تحب تغني أكثر. شكنت تغني وأنت صغيرة؟ كنت تغني غنية متاع أطفال وإلا غنية متاع طرب ولا ملوف ولا أعطيني شكنت تغني؟
1: كنت الحقيقة ديما نغني غنية متاع غنية شرقي، معناها طرب، وكنت زيدة ملوف بحكم زيدة قريت في الكونسرفاتوار وتستور والعائلة وكل.
0: وأنت صغيرة صغيرة معناتها مازلت كي بديت
1: الحقيقة الأكثرية شرقي. هذا اللي نتفكروا
0: معك. على اساس انك كبرت معناتها بوذنك غادي معناتها في الدار يحطوا كان ال حطوا كان الطرب ويحطوا اسمهين ام كلثوم عبد الوهاب تونسي يحطوا ولا لا؟
1: بالطبيعه.
0: شكون من التوانسه مثلا اللي كنت تسمعهم وانت صغيره؟
1: الحقيقة القديم كنا نسمعوا معناه الملوف القديم التونسي الملوف القديم
0: معناتها نحكيو على علي رياحي نحكيو على الهادي الجويني نحكيو على أحمد حمزة نحكيو على أسامي قديمة قديمة كمان هاي كبرت دعاء
1: كبرت دعاء
0: التوجه للموسيقى تعتبره اختيار منك وإلا قدر وإلا صدفة
1: الحقيقة ثلاثة اختيار مني وقدر وصدفة مش برشة الحقيقة ما نؤمنش برشة بالصدف معناها أنا حطيت حاجة في مخي حبيتها وحسيت روحي إنسانة ننتمي للطريق هذاك واخترته
0: طيب شكون أمن بك أكثر البو ولا الأم الحقيقة
1: زوز
0: لا لا فمش الزوز اللي أمن بيك أكثر وما الزوز مأمنين بيك احنا فاهمين اللي الزوز أساتذة متاع موسيقى وأمنوا بيك ولكن نصور اللي فما واحد منهم أمن بيك أكثر من الآخر
1: هما
0: أمن بإمكانياتك بقدراتك وأمن أنك قادرة توصل عملك في المشاكل
1: انت
0: يقول بابا وابوك جاي معاك اليوم امك شو عندك في الدار
1: ليه
0: ولا قاعده تسمع
1: تسمع بابا بتبيع
0: سلم عليها نرجس
1: اكيد نعرفش انا نقول لي هما كانوا فترات معناها من الاول كل واحد حب يهزني الشيرة ومن بعد كي فهموا قدراتي وانا شنو نجم نعمل الحقيقه زوز امنوا بيا با ديما كان واقف معايا في الموسيقى معناها في حتى في ريسيتالي خاطر احنا نعملوا مشروع تخرج كان هو شيف دوركيستر متاع الفرقه وكان هو اللي نوت وهو اللي حتى انا معناها الفاسون تاع الغناء وكل شيء كان معايا هو معناها هو اللي قيد اللي يقود
0: هو يديريجي هو اللي يقول لك ثنيه هذه اسهل خير تهزك في الميدان الى اخره حلمك وانت صغيره شنو بالضبط
1: اني نكون فنانه عربيه
0: اليوم حلمك شنو
1: التو حلمي اني
0: نفس
1: يكون.
0: الحلم بكيك حلمك والا
1: Yes.
0: شو الحاجات اللي تبكيك من أجل الحلم؟
1: ممكن التجارب اللي كانت نوعا ما فاشلة أما هي ظاهريا فاشلة أما
0: ظلمت وإلا أنت ما لقيتش روحك
1: وحقيقة فما
0: هو الظلم راه ينجم يكون حتى في مباريات متاع موسيقى وإلا يختاروا حد عليك أنت مثلا في لجنة معينة إلى آخره شو اللي بكيك؟
1: كما قلت لك التجارب
0: أصعب موقف تعديت به خلنا نتذكروا مع بعضنا بشوية بشوية العراقيل والمواقف الصعيبة اللي لقيتها من الأول ولا التشجيع كان كبير من الوالد والوالدة لدرجة أنك ما اهتميتش بالعراقيل
1: الحقيقة فما عراقيل وجهوني اللي فيهم اللي نجم نحكي عليهم فيهم اللي ما نحبش معناها
0: ما تحبش
1: عليهم
0: تحكي عليهم
1: على خطر نراهم انهم مازال مشتوى وقتهم اني نحكي عليهم
0: مازلنا في البدايات
1: ولا
0: وان نتفكروا
1: ولا دجا مازالوا اكيد في اي في حياه اي انسان فما العراقيل وعادي المهم انه العبد جوست يكمل معناها
0: نذكر الناس اللي يسمعوا فينا دعاء الفرياني شابه 21 سنه مولوده في السعوديه جات وعاشت من بعد بين تستور والمنستير واليوم غرامها هو الغناء صوتها حلو وبعد شوي نسمعكم صوتها ولكن تعتبر الموهبه تكفي اليوم دعاء؟
1: لا
0: مع الموهبه شنو اللي لازم يكون موجود؟
1: لازم يكون الاصرار والاستمراريه وإنك تحب تكون موجود معناها أكون لازمك تكون
0: التكوين الأكاديمي اللي عملته أكيد. عاونك وإلا فقط تعطاك التيتر
1: لا الحقيقة عاوني برشا
0: معناتها أنت تمن بأنه مع الموهبة لازم يكون فما قراية فما تكوين في الموسيقى في اللي قريته في معهد العالي للموسيقى
1: شو في الاخر كل انسان وطموحاته عبيد اخرين ما معناها فما عبيد الموهبه بالنسبه ليهم في نظرهم هي كافيه انا الحقيقه مع روحي مع تجربتي الكل نشوف انه التكوين اهم حاجه ينجم معناها يخليك اموا انسانه تفهم في مجالك وانسانه تعي ما تقول معناها
0: شكون مثلك في الغناء من تونس ومن الوطن العربي نجم يكون راجل نجم يكون مرأة مثلك الأعلى مغرومة به مثلك انت مش مثل الوالد.
1: اي ما انا راني ننسى
0: تستوحى.
1: انا ننسى. اي في تونس
0: عاده المثل الاعلى ما يتنساش.
1: لا خارج
0: خارج خلينا في تونس. شكون باش شكون مغرومه في تونس؟
1: الحقيقه سونيا مبارك، نوجه لها تحية.
0: سونيا مبارك الفنانة، سونيا
1: فنانة مبارك. سونيا مبارك، وأكيد أنا هي طرفة ما حاجة بها اللي أنا أمثالي الأعلى في الغناء في تونس هما قراوني، كما مدام رحاب صغير، كما مدام شهرزاد هلال، كما الأستاذ عتاب جليلي، معناه الكلهم الكلهم قراوني، كانوا موجودين مثلا في الجوري اللي أنا خديت على خاطرها الإجازة. فهمت؟ دونك
0: في الوطن العربي،
1: في الوطن العربي الحقيقة أنغام وأصالة. أنغام أصالة
0: أصالة
1: هذم هما أكثر وحيد.
0: إليسا
1: الحقيقة لا
0: قولي قامخ هذيك مش من طموحاتك. الوسط الفني أكيد تعرف عندك عليه فكرة، خاصة أنه الوالد والوالدة من الوسط الفني.
1: أيوه.
0: الوسط الفني مخوفك وإلا عندك رغبة كبيرة وقتاش تدخل وتغوص في هذا الوسط الفني؟
1: عندي رغبة كبيرة الحقيقة.
0: ماكش خايفة من الوسط الفني رغم كل ما يقال عن الوسط الفني بسلبياته وإيجابياته؟
1: فما سلبيات، أما كيكون إنسان ممكن هذاك علاش مش توا اني باش نغوص فيه، خاطر العبد لازمو حتى ابار انه يتكون بالباهي اكثر ويكون حاضر باش يكون مسؤول انه يقابل معناها برشا عبيد وكل. الحاجه الثانيه هي انه لازم شخصيته زادة تكون اقوى اكيد، ولونتوراج نتاعو ديما يكون معاه، دونك لا خوف كان يكونوا الحاجه هذوما متوفرين. فهمت؟
0: اهم حاجه بالنسبه ليك تنتظرها الشهره، الفلوس، وإلا النجاح؟
1: النجاح الحقيقة، خاطر كي باش تنجح باش تكون فما شهرة باش تكون فما فلوس.
0: وقتاش تخمم تعمل أول إنتاج؟ خاطر هو طموح عادة أي شاب فنان هو كالغنية الأولى. إنتاجك الخاص تخرج من جلباب الإعادات، تعاود في غنية فلان أو غنية فلان. وأكيد راك تستنى في النهار اللي باش تعمل غنية دعاء الفرياني أول غنية. وقتاش نلقاو أول غنية؟
1: الحقيقة مانيش باش نقول حاجة صعيبة ولا سهلة، بالعكس توا ولات حاجة سهلة. أما اللي أنا نقوله اللي نحب نبني قاعدة جماهيرية حتى صغيرة باش نجم أنا كي نحط عمل ما يتظلمش، وكهو كي نعطي من روحي العمل ومن صحتي وكل كون حاجة ما تتظلمش. فهمت؟
0: ضربة البداية تحبها وحدك وإلا تحب بونجيو مع شكون اليوم تتمنى تغني معاه؟
1: كان فما إنسان يضيف لي أني نغني معاه ديو ما يقلقنيش.
0: لا أول غنية تتمنى تكون ليك أنت وحدك، وإلا إذا كان يجيك مقترح متاع ديو مع فنان كبير معروف تقول لا علاش ليه معتها
1: وما
0: نبني على صوته ونبني على شهرته ونبني على نجاحه نبني على محبة الناس ليه؟
1: الحقيقة نقول علاش ليه، على خاطر في الأخر العبيد باش يغزروا له اللي هو أوكي وأنا باش نستفيد منه في مرحلة معينة، أما زادة في الأخر أنا اللي باش معناها العبيد كان باش تحبك باش تحبك على خاطرك أنت وعلى خاطر شخصيتك أنت وعلى خاطر إسكو صوتك يعجبهم ولا لا، معناها أما كبداية تنجم تكون موافقة جدا كما تنجم تكون غالطة، معناها أنت والإنسان اللي نجم يكون معاه الديو.
0: إني خيرته كيف اختاري يقول كاظم الساهر. باش نخيرك بين خيارات وأنت تختار حاول بسرعة. كان خيروك بين النجاح وراحة البال؟
1: راحة البال حقيقة ما تشتريش بالفلوس نراها.
0: كان خيروك بين المال والشهرة؟
1: الشهرة خاطر باش تجيب المال.
0: راهي الفلوس مهمة.
1: اي ما هي الشهرة باش تجيب برشا مال زيد،
0: ونجيب الفلوس يجيب الشهرة زيد.
1: اي اما ما يصيرش الشهرة قبل الشهرة. سهل برش حاجات.
0: بين الغدوة في الأيام بين مهرجان وعرس، بعدها يجيك مقترح متاع عرس ومهرجان فرد ليلة، سبق المهرجان على العرس ولا العربون على المهرجان؟
1: مهرجان.
0: مهرجان. بين الحب والفن خذ ويجي شريك حياتك يقول لك يا أنا يا الغناء.
1: الغناء. سهل الموضوع.
0: ولو كانت قصة حب.
1: الغناء.
0: تتخلى على الحب من أجل الفن. شو الحلم اللي تتمنى يتحقق بعد خلنا نعطيه 20 سنة لقدام، معناتها وانت في 40-45 سنة، شو الحلم اللي تراه ويلزم يكون يتحقق معناتها بعد 20 سنة من الآن؟
1: كما قلت لك أنا حلمي مليانة صغيرة أني نكون فنانة عربية، وفنانة عربية كاليبغ معين، معناها كاليبغ الحقيقة ثقيل شوية، معناها مش هكيكة. إن شاء الله نوصل له بعد 20 سنة أخرين، إن شاء الله نكون كما اللي أنا نحبهم ونحلم بيهم، كما نعش أنغام أصالة، نكون هكيكة معناها. دجا عنا روتوينسا قاعدين يوصلوا ويحاولوا.
0: على ذكر فنانة فنانة عربية، تخمم في الهجرة إذا كان الهجرة هذه تنجم تساهم في انتشارك عربيا؟ بمعنى الاستقرار في لبنان، دبي، مصر، الشرق الأوسط عموما، فما إمكانية؟ معتها أنت من الناس اللي معها تجربة لطيفة العرفاوي ولا ذكرى محمد الله يرحمها وإلا وإلا. وقيت نسمعوا صوتك للناس، شنو نجموا نسمعوا في الديريكت اليوم ترى؟
1: تحب تونسي ولا شرقي؟
0: مش نسمعوا تونسي ومش نسمعوا عربي، شرقي معناتها.
1: اختار
0: لنا حاجة في التونسي. بي نبدأ بالتونسي.
1: بي نعملوا إذا تغيبي علي يا ولفتي.

0: يا حرم لذيذ النوم على عيني يا والفتي.
1: يزيد من كمل ما خلصش.

0: حويجه طبقه عاليه.
1: باهي نختاروا حاجه في الشرقي، نسمع حويجه هكا في الشرقي ولا ركبوا شويه بالانترفيو بعد نرجع للجمهور. هيك نسمعوا ما يسالش. على فكره توا نقيب الفنانين الفنان ماهر
0: الحميمي
1: اكيد تعرفوا يسمع فينا وقال لي صوت حلو وراو ماهر ما يجاملش في الفن، مع الفن التونسي ما يفهم شيء. ماهر الهمامي قاعد يسمع فينا، نسلم عليه برشا برشا. وكان عندك رساله تحب تقولها بلا اكتبها لي ولا ابعثها لي فوكال تو نسمع حالها توا في المباشر لهنا. خويا ماهر اي قل لي في الشرق ايش نسمعوا؟
0: شنطه سفر مادامنا جبدنا انغام تعرفها
1: نسمعوا.
0: للثانوية الرحيل تفتكر ملوش بديل

سيبك انت من دموع العين وقولي خدت ايه في شنطة سفر.

0: حرتي والعذاب ملكي أنا، هم أصحابي في غيابك طول سنة.
1: الله الله، هيخملنا في حاجة الأسئلة بعد شوية بالليل، خنحل بعد إذنكم هكا في النجم نسمعه من هنا أو النقيب باش نسمعوه هكا في المباشر شنو قال لنا. ديجا بعث
2: ما شاء الله عليها البنية، صوت حلو، غنيت إذا تغيب عليها ديجا بتنفيذ وبتنفيذ حلو برشا، بتقنية ما يعرفوها كالمطربين الكبار، مؤسسة للغنية، صوت شبابي، هذو ما الأصوات اللي احنا نعملوا عليهم والخدمة، وقلها الخدمة والانتاج، انتج وشد صحيح، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب.
1: على يديك نحج ماهر الهمامي، كان فما لحن حاضر فازي هاي البنية حاضرة.
3: يعيشك برشا سي ماهر، ربي يفضلك، ونوجه لك تحية كبيرة، ونعرفك بالحق اللي انت من داعميني، وعايشك برشا، وان شاء الله على قريب نشوفه انتاج.
1: وجدت جمهور غنيت قدام جمهور
3: أكيد.
1: اول مرة قدام جمهور كيفاش كانت؟ وين
3: كنت؟ في الكونسيرفاتوار.
1: أيه.
3: كنت في الكونسيرفاتوار اللي في مستير، قريت أنا في الكونسيرفاتوار، وكل وقتها كنت من خذيت وقتها جبت، نتفكر روحي جبت 19-93 ولا قديش معدل
1: ما شاء الله.
3: وقتها خذيت الجائزة الأولى، عملوا لي هكا كيما تكريم صغير وغنيت أنا فيه، وقتها نتفكر غنيت الأولى الملامة.
1: هذه أول مرة تخرج لل... كيفاش كانت ردة فعل الجمهور وكيفاش كان إحساسك وقتها؟
3: هو احساسي نسيته شوي معناها ما نتفكروش برشا، اما نتفكر لي انا كنت فرحانه وهكا وخايفه فرد وقت وبرشا عبيد، ونس كل تحبني وقتها وفرحانه بيا غادي معناها، وكل كلي حسيت روحي هكا متاع دعاء وانت صغيره ما زيتش تصحيح في حلمتك معناها، وكل الحقيقه نس الكل كانوا مشجعيني.
1: النقد يهمك اليوم والا لا؟
3: أكيد يهم.
1: هو النقد فما ثلاثة أنواع. فما نقد الجمهور واللي هو رأي في نهاية الأمر مش نقد، وفما نقد الإعلام، فما نقد أهل الاختصاص الأساتذة متاع الموسيقى. أقرب واحد ليك بالنسبة ليك شنو اللي يهمك برشا؟
3: نقد متاع أهل الاختصاص الحقيقة،
1: متاع أهل الاختصاص.
3: أهل
1: النقد الإعلامي قلقك وإلا لا؟ رغم اللي أحيانا ينجم يكون الإعلامي مش قاري موسيقى ولكن عنده أذن بما أنه مختص في برامج موسيقية ولا برامج فنية.
3: أنا نرى مدام الأمور ماهيش من منظور علمي، دونك هو ذاك مسألة ذوق،
1: ولكن
3: في الدنيا هذه ما نرضيوش.
1: أنت غدوة مش بشتغني إلى أهل الاختصاص، غدوة بشتغني الجمهور.
3: أي أكيد.
1: غدوة بشتغني الإعلام، ينجم يعديك ولا ما يعديكش، ينجم يمن بالبرودوي متاعك بغنياتك وإلا لي. دونك هذا زاد أيضا عنده قيمة كبيرة.
3: أكيد عنده قيمة كبيرة، وهذا ما معناها كيفاش نقوله، لا شك فيه، فهمت؟ أما جوست أنت قلت لي شكون يهمك أكثر؟ أنا الحقيقة أهل الاختصاص
1: تعطي ودنك أكثر لأهل الاختصاص،
3: خاطر أنا كيفاش باش نتحسن؟ كان العبيد اللي دارية أنا فاش قاعدة نعمل هي اللي تنقدني، ولا معناها هي اللي أنا نقدها على مستوية، لازمني نحسن في حاجات. بالنسبة للإعلام مع بالعكس ما عندي حتى مشكل، الناس الكل اللي يحب ينقدني بأسلوب أنا نتقبله ما عندي حتى مشكل، ما جوست المهم أكثر أهالي الاختصاص، خاطر ذوق راهو الناس الكل
1: حتى التوى اللي قاعد يخلط لك على الأقل تشجيع وإلا فيه شوية تنمر؟
3: الحقيقة تشجيع.
1: اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وهالتكنولوجيا هذه متاع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب يعاون الفنان وإلا ينجم يحطم الفنان على الانتشار نحكي؟ بمعنى غدوة باش تعمل على هالمواقع هذه؟
3: نحب ولا نكره اللي هما توا أقوى حتى سامحوني أمام التلفزة.
1: وي
3: معناها
1: كل واحد تلفزته ولا تفيده
3: ولا كل إنسان ولا يختار شنو يحب يعرف شنو يحب يشوف. معناها مهمين على الاخر, وكيما ينجموا كيما قلت انت كيما ينجموا يطلعوا انسان كيما ينجموا يحطموا انسان, اما اهم حاجه هو هو وين يحط روحه, معناها هو شنو اللي باش يقدمه لل
1: في عمرك. الشباب اللي في عمرك تتصوروا يسمع الطربي والعتيق واللي كنا نسمعه فيه, كسوا اللي غنيته في التونسي كسوا اللي تغني فيه في يسمع مش وكأنه اليوم عندنا شباب آخر يسمع الكوميرسيال أكثر, يسمع الراب أكثر, يسمع الهشك بشك أكثر.
3: الحقيقة أي أغلبيتهم توا ما عادش يسمع, فما عبيد تسمع, فما أنا أصحابي الكل معناها يسمعوا ستيلي أنا أصحابك نسمعه.
1: لأنهم أصحاب ميدان
3: والله فما
1: قرأوا معك موزيكا وكذا هي ما حنا نحكيه على الجمهور الواسع.
3: أما الجمهور أي جمهور الواسع الحقيقة توا
1: ما عادش تفرض النمط الطربي هذا على جمهور معاش يعتبر شوذن للطربي كيفاش باش نعملو؟
3: ممكن مش بضروره يكون طربي طربي, ممكن المهم بالنسبه لي حاجه تشبه لي.
1: تمشي للجمهور عاوز كده؟
3: لا مش برشا الحقيقه, معناها
1: المعادله كيفاش باش تحققها بين اللي تحبه انت والدرجه الفنيه الراقيه وبين الجمهور زاد عايز كده, لأنه غدوة مش بتغني في داركم مش تغني للجمهور.
3: أما كيما فما الجمهور عايز كده فما زاد جمهور آخر عايز كده, معناه رو كنتي موجود
1: مفضلة أنك رو تبقى مع الجمهور اللي عايز الطرب مع معادلة. لو كان غدوة مثلا بعد البرنامج هذا قولوا احنا توا بالصدفة كيما نقيب الفنانين يسمع فينا, يكون منتج كبير عنده شركة فنية كبيرة يسمع فينا ويقترح عليك غدوة إمضاء عقد بملايين الدينارات مقابل شريط تجاري كوميرسيال برشريط مغنية وشتيح والجو ذاك, تقبل وتمضي العقد وإلا عندك شروط؟
3: عندي شروط.
1: شروطك شنو تنجم تكون؟
3: الحقيقة أنا نرى أصلا ما تنجح حاجة كان ما تكون تشبه للعبد اللي اللي اللي وصل فيها بيسكو هي باش تكون صادقة. كان أنا باش نعمل حاجة ما تشبه ليش ويجيب لي برشا فلوس زايد على خاطر مانيش باش يجي نهار في حياتي وأنا باش نتعب من اللي نعمل فيه, معناها بخلاف اللي أنا ما نقبلش. أما معناها نفرض حتى كان قبلت أنا الحقيقة بالنسبة لي ما منعملش حاجة نحبها زيد نمشي. أنا عملت مثلا عملت موسيقى على خاطرني قريت موسيقى خاطرني نحب الموسيقى, كنت نجم نعمل باش حاجة أخرين معناها فهمت. أما مادام اختياري كان غادي وكان في ستيل اللي أنا نحبه نجم أنا نقبل ويجي نهار.
1: يعني باش تعمل برشا تضحيات من أجل مربع صعيب, مربع ماجدة الرومي ومربع جوليا بطرس وسونيا مبارك وولفا بالرمضان, وفما أسامي الحقيقة عملت المربع هذا ونشحت فيه ولكن تعبت فيه كمام زادة في برشة تعب. ولكن كي تقول ماجدة اليوم ولا تقول ولا أنغام ولا أصالة مش كيما تسمي برشة أسامي متاع
3: الحقيقة. أنا برشة زادة فنانين توانسة حتى صغار قاعدين يعملوا فيه كما إيه دغنوج, فما برشة عبيد قاعدين يواصلوا فيه لراو ستيلاذية معني, وفما برشة عبيد تسمع وبرشة عبيد مهتمة بالموضوع معني. مش بالضرورة أنت تكون كيما الناس الأخرين الكل جست باش ترضي فئة معينة اللي أنت ماكش منها أصلا.
1: فما إمكانيات مادية غدوة مضطرة أنك تخدم سهريات بريفي حفلات خاصة فرح مناسبات عراب في الأخر باش تنجم تخبي فلوس وتعمل إنتاجاتك الخاصة. ما تنجمش تعمل أفراح ومناسبات زادة فقط بالطربي
3: أكيد. أما الإنسان ماهوش كيفاش فسر لك في حدود المعقول يعني كل شيء في حدود الليميت اللي الانسان يحب عليه وكهو. مانيش ضد ولا مانيش حتى ضد العبد اللي يعملوا في عشان في حاجه, ما انا وكهو شنو اختياراتي في الحياه في الاخر.
1: نسمع أصالة
3: شنو تحب مثلا أصالة مزيد
1: اللي تحب انت؟ انا تعرف تعجبني اغنيتها الاخرى اللي هديتها الليكس نتاعها
3: انا هي
1: اللي روح ولا فوت ولا
3: فوق
1: ولا فوق
3: نحاول الحقيقة.
1: لكن عندك حاجة أخرى مثالش ما آخر حاجة قعدت في أما أصالة عندها برشا, عندها خانة الذكريات زادة جميلة عندها
3: غني وقد
1: مثلا
3: الحروف.
1: أصالة من خانة الذكريات غنيت فما الورد البلدي اللي هي ريتميك وكل شيء
3: متنوعة.
1: مش بالضرورة معناتها تكون طربي 100%
3: أكيد,
1: ولكن فما مستوى معين حتى كي تغني الريتمي والا الفرايحي
3: ريت المستوى المعين هذاك ما لازم ماني عادي. شو كلنا نستحق الغنيات فرايحيه في حتى في نهارنا راه ماهيش حاجه خايبه انه مطرب يغني بالعكس فهمت، اما جوست في حدود اللي هو يحب ولا اللي هو يختار.
1: جولي عملته مع احمد سعد زاد جميل جدا محليه عايش اخترت لنا الاصاله
3: قد الحروف نغنيه
1: اي حلوه

0: وانا زيد نحبك ونحب صوتك برشا برشا ان شاء الله بالتوفيق. باش توعد الجمهور هذه خليها مسجله والوالد قاعد يصور في عمر 21 سنه باش توعد الجمهور غدوه بعد 10 سنين ان شاء الله.
1: ان شاء الله يكونوا فما انتاجات ينالوا اعجابكم ونكون بارتي من نهاركم ذاك المهم.
0: نقول لكم استناوا الصوت هذا دعاء الفرياني قريبا ان شاء الله على قريب تجيني نجمه النجوم في تونس وفي الوطن العربي. نتمنى لك برشا توفيق ونجاح. شكرا لك دعاء الفرياني يعطيك الصحه بارك الله فيك. بعد لحظات نستقبلوا ايضا بحضانا الشاب نعمان اللي باش نسمعوا تو سويت اغنيته اونديو مع منظر بن عمار ونبداو معاه الحوار. باهي تنصلحوا بعد بس هي.

0: نرجع معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا، نستقبلوا الشاب نعمان. ساعة خل نصلح، أنا قلت منظر، خل نسلم عليه منظر بن عمار نحبه برشا، ورمزي عبد الوهاب أيضا نحبه برشا. هي ديو بينك وبين رمزي عبد الوهاب، الأغنية اللي كنا نسمعوا فيها عنوانها الجو
1: الجو الجو
0: الجو الجو، وش أحلى من الجو توا. أي شيء من عمان، ساعة خل ناخذ من عندك بروميس من توا، بأنك أنت عندك برشا التزامات في أوت ترجع سويعة كاملة في خواطر إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة لي.
0: شنو نجمو نعرفو على الشاب نعمان بطاقة تعريف، بعيد على الضوء والكاميرا والفن، شكونو هالشاب نعمان؟
1: الشاب نعمان فنان تونسي عايش في مقيم عنده برشا في ألمانيا، ننشط في بين تونس وألمانيا أوروبا الكل، أصيل ولاية قفصة.
0: إي
1: وموجود في يعني في أوروبا في المناسبات التوانسة الكل، يعني في الحفلات الخاصة البريفي عروسات كل شيء موجود، في الفستيفال موجود، نغني تونسي راي.
0: كنت مولود في قفصة
1: بالضبط.
0: وقتاش اخترت تمشي لألمانيا لأوروبا؟
1: 26 سنة تالي.
0: 26 سنة تالي
1: بالضبط.
0: هجرة من أجل الفن ولا هجرة من أجل الهجرة؟
1: ظروف عائلية.
0: ظروف عائلية بالضبط. اختيار خاص.
1: اختيار خاص
0: مش هجرة من أجل الفن والانتشار.
1: لا.
0: وقتش بديت الفن نعمان؟
1: عمري 16 سنة بديت الفن.
0: 16. علاش الشاب نعمان؟ داير انتوما تختاروا الشاب وبعد حتى كي تشيبوا تقعدوا الشاب نعمان. كما الشاب خالد الراجل قريب ما شاء الله يظلي 70 ولا 80 سنة تو باقي اسمه الشاب خالد والشاب مامي وبرشا شباب.
1: على خاطر أول ما بديت نغني كنت مركز برشا على الراية وتبع برشا الراية، مغروم بالراية برشا، ولد حومتي يسموني الشاب نعمان خاطر أنا نغني الراية برشا.
0: خاطر تغني الراية
1: بالضبط.
0: غرامك بالراية علاش؟ علاش الاختيار نتاع النوع هذا؟
1: وانا صغير يعني في قفصة كنا نسمع برشا راي، كنا نسمع اللي جروب يعني متأثرين برشا
0: في عمرك انت كانت موجة الراي
1: بالضبط طالعة. كانت موجة طالعة ونسمع في راينا راي ونقلدوا فيهم ونعزفوا، تبعوا في الأغنية بتاعهم في الموسيقى. انا كنت نعزف جيتار، خدمت عزفت 11 سنة جيتار باس في تونس، وبعدين وليت نغني ونعزف كلافيي نعزف
0: عملت موسيقى قريت كونسيرفاتوار ولا
1: لا كل شيء وحده تعلمت وحدي.
0: عصامي التكوين وحدك
1: وحدي.
0: في ألمانيا اليوم تعمل موسيقى ولا اون باراليل الموسيقى؟
1: 90% خدمتي موسيقى، نخدم موسيقى وعندي حال سوسيتي يعني زاد في الانتاج، نعمل عندي استوديو تاع تسجيل ونخدم في الملتي ميديا.
0: قداش عندك انتاجات اليوم؟
1: عندي اكثر من 30 اغنيه وبالكليبات كل شيء بالكليبات
0: تاعك انت. 30 كليب 30 اغنيه مصورين
1: ومسجلين
0: بين تونس والبرة
1: بالضبط. اي
0: وداير مانيش باش نخبي على الناس.
1: اي
0: سكوبينا باش نقولوا مادام كنت مخبيه، راهو جايني من البحر كان يصور في كليب.
1: ايوه
0: رقم 31
1: اي ان شاء الله رقم 31 وان شاء الله نهارين اخرين في توزر باش نغني نسجل الاغنيه رقم 32 ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي بالتوفيق
1: ان شاء الله.
0: شو اسمها الاغنيه تاع البحر؟
1: تاع البحر شطري ثاني.
0: شطري ثاني نسمع منها شوية
1: من كلمة اللي خليها مفاجأة من كلمات ياسمين أحمد.
0: ايه
1: نوجه له تحية وإن شاء الله تسمعها على قريب.
0: باش تقول كلمات شوية هك شوية برد.
1: قول يا شطري ثاني يا روح يا حب زماني، يا شطري ثاني يا روح يا حب زماني،
0: يا نور عيني
1: غلاية مرتاحي معاك.
0: ايه جيبها لنا ان شاء الله
1: دوبا تحضر
0: باذن الله ترجع بعديها في اوت نعديوها بقدره ربي
1: ان شاء الله.
0: اليوم ستايل قعدت في نفس ستايل نتاع الراب ولا بديت خاطرين الحقيقه مازال ما دخلتش عملت طلع عشان داير سدع الناس يشوفوا الشين يوتيوب نتاعك موجوده فيها كما قلت انت ما شاء الله يظهر لي اكثر من 90,000 ابوني وعندك برشا ناس يتبعوا في الكليبات نتاعك لو حتى لتو فما 30 كليب. منوع والا
1: فاري؟ فيه الراي فيه التونسي فيه هذا الراب جد بريود الناس كلها تسمع في الراب، حبيت نجرب الراب وسافا مشيت عملت اغنيات حلوين مزيانين
0: عجبت العباد. فما دي ديو بخلاف رمزي
1: بخضر في رمزي خدمت انا وفريد الاكسترن خيرو.
0: ايه
1: بالضبط هذا نوجه له تحيه، عملت معه ديو وان شاء الله على قريب ان شاء الله فما حاجه ان شاء الله مع فنان زاده من سوسه هنا ان شاء الله ربي يسهل.
0: وما تحبش تقول على اسمه تو؟
1: صاحبي وعشيري اكرمك ان شاء الله فما غنية ديو معه ان شاء الله.
0: اكرم كان باش يكون ضيفنا اليوم دلالي ذكرتني، خلينا نسلم على اكرم نتمنى له الخير ونتمنى خاصه لخالته الصحه والسلامه تعب شويه ان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله على قريب اكرم تو يجي بحدنا به دونك فما ديو يجمعنا مع اكرم ماك قريبا
1: قدرت له قريبا
0: ان شاء الله يا مسهل
1: ان شاء الله.
0: حلمك في الموسيقى شنو؟ الحلم الكبير.
1: الكبير اني ان شاء الله نقدم اكثر من تو ونتعرف اكثر من تو ان شاء الله، والجمهور يكون فرحان ونعمل دي برودوي يكونوا في المستوى ان شاء الله وفي حسن ظن.
0: عندنا جوالات في المهرجانات ولا
1: قدرت لي هي ان شاء الله؟ هي
0: مهرجانات السنه
1: موجود ان شاء الله
0: موجود. قدرت لي هي بديت معناتها دور في بعض الجهات
1: ديجا انا انفيتي باش نحضر تو نحضر في الدوسي نتاعي، ومازال لي دات ماهمش فيكس، اما جيت زاد بروفي باش نصور وباش نشوف حكايه
0: المهرجانات. العيشة بين تونس وألمانيا معاونتك وإلا معرقلتك في المجال الفني؟ نحكي
1: معرقلتلي برشا، معرقلتلي برشا، خاطر مانيش ليبر، ماذا بيا نكون أكثر في تونس،
0: عندي برشا ديسبونيبل معناتها
1: بالضبط، يجيني دي بروبوزيسيون دي بوسيبيليتي، ما نجمش نكون موجود، ظروف عائلية وظروف عمل، وكان جيت في تونس أكثر كنت نجم نقدم أكثر.
0: سينو في ألمانيا معناتها تعمل عروض؟
1: نعمل، نخدم في السويد، نخدم في هولندا، نخدم في أوروبا، الكل مش كان في ألمانيا. في ألمانيا الحمد لله عندي اسمي.
0: سهرات خاصة؟
1: سهرات خاصة
0: بريفي
1: لا نخدم زادة مع الدولة، نخدم لي فيستيفال يعني أفريكا فيستيفال جاز فيستيفال، يعني يعني برشا مهرجانات يعني يعملوهم في ألمانيا ولا سويسرا ولا يعني في أوروبا.
0: متغني بالألماني
1: ولا؟ لا عندي جروب، عندي جروب عازفين معايا، فما الجورة فما العرب.
0: دونك انت تعزف؟
1: انا نعزف أورغ ونغني مع الجروب نتاعي.
0: تغني عربي؟
1: نغني عربي، نغني جاونا، نغني
0: للجالية اللي موجودة. دونك
1: بالضبط موجود في اليوتيوب زاد، فما دي فيديو في الفستيفال موجودين. معي جروب نوع يعني عرب وقرة من البوسنة من السربيا من ألمان معايا يخدموا ونعملوا في التور يعني. في
0: فرحان وإلا لقيت الدومين أصعب من اللي كنت تتوقعه شاب نعمان مقارنة بداياتك وصغرك وغرامك والشغف الكبير اللي تبدأ به اليوم، زاد وإلا هزيت فيها القصة؟
1: ما زالت فما صعوبات، ما زالت فما برشا صعوبات.
0: شنو أكبر الصعوبات اللي تواجهك اليوم؟
1: صعوبات اللي تواجهني اليوم اللي انا بعيد في المانيا مثلا، خرجت يعني كل شهر برسك نخرج في غنيه جديده وما نلقاش الوقت ونلقاش الفرصه باش نعرف بها. مثلا الغنيه كان ما استدعتنيش انت اليوم وسمعتها للجمهور، جو الجو هذه مع انا ورمزي ما نعرفش كانت تتعدى برشا ما تعداش برشا، شكون يعديها شكون ما يعديهاش، يعني بعيد للاسف على اللي ميديا.
0: ايه ولكن اليوم عندك الحمد لله معناتها وسائل التواصل الاجتماعي، عندك اليوتيوب، عندك التيك توك، عندك
1: موجود
0: الانستغرام، دونك الانتشار لم يعد مقتصر على باساج ميدياتيك في راديو ولا في تلفزيون.
1: صحيح، اما ماذا بيا زاد نكون متواجد.
0: لكن الظهور الاعلامي تحس روحك مظلوم اعلاميا
1: شويه؟
0: دقيت البيبان وما قبلوش، والا انت زاد بخلي ما دقيتش البيبان؟
1: والله لا انا بصراحه يعني ديجا حتى اصحابي في
0: خاصه وانك كنت بعيد معناتها دو بريفيرونس دوب ما تجي لتونس تقول يا اعلاميين هاني موجود.
1: صحيح هاي صحيح. ساعات تسهل فيها ربي ساعات لا، يعني كل مرة كيفاش
0: عطا شوية ملحنة وشوية

0: وقتها تنجم تعمل برشا ظهور. العمل الجاي تصوير وين بش يكون ان شاء الله؟
1: ان شاء الله في توزر. ان شاء الله
0: في توزر.
1: في توزر اي.
0: الغنية شنو الستيل متاعها؟
1: ستيل حبيت نعمل حاجة جو قفصة.
0: اي
1: جو جنوب ان شاء الله.
0: تراث هكا شوية ولا؟
1: لا اغنية جديدة وخاصة مش تراث.
0: جديدة خاصة بك انت، ولكن الكليب تصويرها فيها
1: في الجنوب.
0: جو قفصة توزر المنطقة هيك.
1: الغنية تقول يا السمحة يا القفصية، ذاك علاش؟
0: ايه
1: اول مرة باش نغني غنية القفصة.
0: شنو الكلمات؟ يا سمحة يا قفصية يا
1: هي هي هي بنت بلادي، هي سمحة القفصية. هي
0: باش نجمو نسمعوا صوتك في الديريكت اليوم؟ شنو تنجم تغني لنا؟
1: جاي من البحر وصوتي باح وتعبه، ما نسالش نغني لك حاجه.
0: اعطينا مثال شقرا وحساب، راهو جاي من البحر وصوته تعبه، ما مثالش خويا اعطينا. وبربي نذكر الناس راهو اللي يغنيوا عندي هنا في خواطر، لا فيلتروات لا ميكرو عادي، راهو فما ميكروات سبيسيال يغنيوا بهم الفنانين، احنا راهو ميكرو نتاع الاذاعه، دونك صوته كيما هو. قول لي ايه.
1: امان امان يا من امان يا عيوني، ماكش وفي خونة الامانة، طبعك الخيانة والاسية، يا يا يا يا يا صبية، يلعبتي بي يا الله شاهد، يلعبتي بي يا الله شاهد، عليك وعليا، يا يا يا يا يا يا صبية، هز عيونك ورهم شابو فيا، رهم شابو فيا، هز عيونك رهم شابو فيا، مبارك يا يا لخيا.
0: الله يبارك لك. هاي فيسع فيسع لعبة صغيرة نكملوا بها هذا اللقاء. لو خيروك بين الشهرة وراحة البال، اش تختار؟
1: الفلوس.
0: يدي طنجول الفلوس. الشهرة ولا راحة البال؟
1: زوج بهين. أنا شهرة.
0: الشهرة. بين الشهرة والفلوس تو.
1: الفلوس.
0: الفلوس. بين استوديو وإلا مهرجان، يعني تدخل تنتج غنية جديدة وإلا حفلة في مهرجان؟
1: لا حفلة في مهرجان.
0: حفلة في مهرجان. بين حفلة وعربون، حفلة في مهرجان ولا عرس؟
1: لا أكيد حفلة. مهرجان. أكيد حفلة في مهرجان.
0: باقي الفلوس غادي
1: في العروسات.
0: دبر راسك.
1: ما عندي برش، خدمت برش عروسات ما شاء الله، ذاك علاش.
0: بين الحب والفن اش تختار نعمان؟
1: نختار الفن.
0: معناتها كان حب حياتك غدو يقول لك يا انا يا الفن، تخلي الحب،
1: خلي الحب
0: وتختار الفن.
1: اي
0: لهالدرجه تحب الفن؟
1: ملي انا عمري 16 سنه تو، اكثر من 30 سنه يعني نخدم في الدومين هذا ومغروم بيها، ما نجمش يعني.
0: اوكي تقبلك فنان.
1: بالضبط بالضبط.
0: يا روحي بالسلامه يا يا صبيه هذه. الفنان اللي تحلم تعمل معه ديو من تونس ولا خارج تونس؟
1: خارج تونس نحلم شاب خالد، شاب مامي، هذوما الفنانين خارج تونس. تونس بالتي بار اكزامبل، ماذا بينا نعمل اغنيه نوردو جو اللي رابر خاطر اللي يمشي معها الراي.
0: جميل. اي كلمه الختام من بعد وعدك ليا ان شاء الله ترجع في اوت باذن الله، نعملوا حصه مطوله ونزيد نتعرفوا عليك اكثر ونسمعوا اكثر من انتاجاتك. شنو نجموا نقولوا للناس اللي يسمعوا فينا؟
1: يتبعوني ان شاء الله في البلاتفورم، في الانستغرام، في اليوتيوب، تابعوني ان شاء الله.
0: شاب نعمان مكتوبه نعمان بالعربي ولا
1: بالزوز؟
0: بالزوز. شاب نعمان بالعربي بالفرنسي.
1: بالفرنسي شاب نعمان موجود في تولي بلاتفورم، حتى في
0: تيك توك، سبوتيفاي، فيسبوك،
1: سبوتيفاي بارتو.
0: سبوتيفاي.
1: ايوه ان شاء الله جديد يعجبكم، ان شاء الله برشا فما برشا جديد، ان شاء الله تشوفوني في برشا مناسبات، ان شاء الله يكون في حسن الحظ ان شاء الله.
0: مرحبا بك. شكرا لك شيخ نعمان. شكرا للسيد المخرج اللي قاعد يخرج فيك في تصويره جميله بعد ياهب تستوريات ان شاء الله.
1: براد روات هذاك.
0: نسلموا عليه برشا برشا، ونسلموا على كل اللي تبع فينا، ونتقابلوا نهار الاثنين الجاي في حلقه جديده. سامي دويري كان في الاخراج، اشرف عبد السلام تصويت اخبار العاشره ليلا، نجم التحيات زهير الجيس، صباح الخير. كان جسيف عنده

0: راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. ونهار السبت للبيت من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. صدر برأة رسمية الجمهورية التونسية الأمر المؤرخ في غرة جويلية الحالي، والقاضي بتعيين الأستاذة رجاء ياسين البحري رئيسة الأكاديمية التونسية للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيت الحكمة منذ إحداثه سنة 1983 وفق ما أعلنته المؤسسة اليوم. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لتلقي نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنظم من 15 جويلية إلى 15 أوتا في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. يهدف هذا البرنامج وفق بلاغ صادر عن الجمعية إلى تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية من خلال عقد سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تجمع الخبرات في فضاءات الحوار والتفكير المشترك، بما يسهم في توظيف خبرات أبناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. هذا يعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 جويلية بأحد نزل العاصمة أبرز محطات هذه التظاهرة، حيث ينعقد هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إضافة إلى أكثر من 80 متحدثا من تونس ومختلف أنحاء العالم. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، اتهم الحوثيون اليوم السعودية بانتهاك المجال الجوي لليمن بهدف منع ما قالوا أنها طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في صنعاء، وتوعدوا باستهداف مطارات المملكة إذا تكرر ذلك. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
3: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
1: جوهر سبور،
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جوله اف ام تي في.
1: صدمة جديدة في المنتخب الوطني بعد خيبة المونديال والصفر من النقاط. صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن فحوصات المنشطات خلال كأس العالم أظهرت مادة محظورة عند 8 ملاعبية من المنتخب الوطني في نتائج وصفت بأنها غير اعتيادية وسبب يرجع لتناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب الوطني في المكسيك ومش متعمدين استعمال المادة هذه لتحسين الأداء، خاصة أن المادة هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضية وتستخدم أحيانا في تسمين المواشي. وحسب آخر الأخبار فإنه مش بيش يكون فما عقوبات في حق ملاعبيتنا، خاصة نعرفوا أنه برشا منتخبات كبرى منتخبات محترفة هزوا معهم ماكلة من بلدانهم كما شفنا في النرويج 400 كيلو حوت 180 كيلو جبن وأيضا غيرها من الماكلة. لهنا نقطة استفهام حول بطبيعة اللي صار، في انتظار بطبيعة مزيد من التوضيحات. نحكيو على النتائج الحاصلة اليوم الفجر. المنتخب الجزائري ودع المونديال إثر الهزيمة ضد سويسرا في الدور 16 هدفين مقابل صفر، هدف مبولو دقيقة 10 واندويه في دقيقة 46. ورسميا قائد منتخب الخضر رياض محرز أعلن اعتزاله رسميا اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة فيها 756 مقابلة بما فيهم 213 هدف و201 تمريرة حاسمة. على المنتخب البرتغالي اللي ترشح كيف كيف أولى ساعات فجر اليوم للدورة الثمانية إثر فوزه على كرواتيا هدفين مقابل هدف. بيريسيتش كان سجل لكرواتيا دقيقة 53، عدل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء دقيقة 68، وغونزالو راموس سجل هدف الانتصار للبرتغال في دقيقة 90+4. البارح المنتخب الإسباني ربح النمسا 3 أهداف مقابل 0، ويارازابيل كان سجل دوبلي وبورو كان سجل هدف. الأمطار باش تتجه إلى مباراة الأرجنتين الكافير انطلاقا من 11 متاع الليل في ميامي الأمريكية، وختام للدور 16 بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر غدوة. ماضي ساعتين ونص متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد غانا في مدينة كانساس سيتي. بالنسبة للدور 16 يبدأ غدوة 6 متاع العشية المغرب كندا، مقابلة تلعب في هوستن الأمريكية. 10 متاع الليل فرنسا الباراغواي، لحد 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. 2 6 جويليا ماضي ساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد أنجلترا. 8 متاع الليل البرتغال تلعب ضد إسبانيا في انتظار التعرف على بقية المقابلات المنتظرة في الدور 16. يورغن كلوب باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب الألماني بعد ما أعطى موافقته لتدريب منتخب المانشافت خلفا لناجلزمان اللي كان تقدم باستقالته بعد الفشل في مونديال 2026. أوتيل المنتخب الإنجليزي في المكسيك سيحاط بحواجز لمنع الإزعاج قبل ما تشهم ضد المنتخب المكسيكي بعد ما تعرض منتخب الإكوادور في الدور السابق للإزعاج من جماهير أطلقت ألعاب نارية ليلة كاملة، هذا حسب ما أكتبته صحيفة The Athletic. الصحافة العالمية وعناوينها اليوم ركزت على كريستيانو رونالدو في مباراة كرواتيا لحظة تنفيذ ضربة الجزاء اللي جاء منها هدف التعادل، وحكيت في تفاصيل الأخبار رونالدو يردد بسم الله قبل التنفيذ وقالت أنه ماهيش المرة الأولى بما أنه دائما عند التنفيذ مع النصر السعودي يردد البسملة. كيف كيف حكيت وأشادت بموقف رونالدو اللي ما نساش مواطنه دييغو جوتا بعد ما لبس ماريولو، ذكروا جوتا اللي كان توفى عام داول في حادث مرور. كريستيانو منساش دييغو جوتا وطريقة الاحتفال كانت انه لبس ماريولو.

0: فم تيفي.
1: نحكيو على بطولتنا كما سبق وقلنا البطولة باش تبدا نهار السبت والأحد 22 و 23 ماي، هذا حسب المراسلة اللي وصلت للأندية. ما تمتش الإشارة للترفيه في عدد أندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 إلى 20 فريق، دونك باش تكون بطولة ب 16 فريق. الاتحاد المونستيري يتمكن من غلق ملف النزاع الخاص باللاعب عامر العمراني وسداد مستحقاته اللي تبلغ تقريبا 70 مليون. الترجي التونسي تعاقد مع اللاعب السابق للسي اس اس يوسف بشا مدة العقد 3 مواسم، في المقابل اللاعب السابق للترجي زكريا العايب صح في الملعب التونسي عقد مدته 2 مواسم. فلوند رسميا حارس مرمى النادي الافريقي مطيع الامام صح في الترجي الرياضي التونسي عقد مدته 4 مواسم. باير ميونخ تعاقد مع المدافع الدولي براون حتى 2031 قادم من انتراخت فرانكفورت يلعب برير جوش، قيمة الصفقة 55 مليون يورو. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرف ام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرف ام. لكم زينة الناس الكل في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، هذه جوهرة اف ام وهذه جوهرة باي نايت، سهرتنا الثالثة منذ انطلاق الشبكة الصيفية صيف 2019 على موجات الجوهرة اف ام. سهرية نتواصلوا فيها من تواحد الماضي ساعة مع فقراتنا الموسيقية الخارة، الفلاش باك، السامر نايت ميكس، السهرة العالمية، وأيضا الاتصالتين، بالإضافة لمتابعتنا وفقراتنا الخارة أيضا أنفو فيستيفال. آخر أخبار المهرجانات نحكيه على تفاصيل الندوة الصحفية المهرجان الحمامات اللي صارت بكري شوية، وكان فيها الإعلان بيسير على أبرز مميزات الدورة هذه اللي تم الكشف على البرمجة نمتاح. نحكيه على دورة 60 من عمر المهرجان هذا، باش نحكيه وزادة على التظاهرات السينمائية والفنية بشكل عام في تونس، بالإضافة لآخر أخبار الفن في العالم العربي، باش ناخذوا فكرة على مدى جدية ومصداقية الأخبار اللي تحكي على إطلاق سراح فضل شاكر في ثلاثة قضايا. ناخذوا كل التفاصيل من بعد، ابقوا معنا ديما في الاستماع. رحبوا بكم ديما انتم مونسينا كما احنا نحاول ننسوكم انتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام. سيسلوا لكم كان في الطريق على المستعان كان في الخدمة، خليكم معنا في الاستماع وانتم ملموين وإلى تقضيه في أي شور من الأشوار وانتم في الدار. يسهر معكم ومعنا الليلة سي سامي ظهري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو، تناول موزيكا ماجور ليزر بشا السنة وزادة ويكس جول قبلهم بالكل، هذا محمد حمائي.

0: إذا أحمد علي الفن المصري معروف بالاسم الفني ويكس مواليد 98 فنان برز في السنوات الأخيرة كنا اسمه فيه في واحدة من أبرز أغنياته وأغنية بعنوان أميرة أنا ينصل معها للعشرة 28 دقيقة على موجة الجوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: أنفو فيستيفال
0: انفو فيستيفال نبدأ مهرجان الحمامات الدوري اللي اعلن منذ ايام على برمجة خاصة بالدورة 60 برمجة متنوعة وعندها مميزات امتاحة كما اختارت الهيئة المديرة أن تقدم الدورة الحالية الدورة 60 مميزاتها بعض الثوابت زادة اللي موجودة في المهرجان كانت الفرصة اليوم للهيئة المديرة طبيعة أنها توصف الدورة الحالية وأنها تحكي على مختلف تفاصيلها على الميزانية على العروض على مميزات عدد من العروض هذه زميلتنا المشاهدة روضة العليق كانت حاضرة وحكيت مع مدير المهرجان السيد نجيب الكسرة على مميزات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي
2: دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي دورة متنوعة ثقافية فيها التونسي فيها الأجنبي كنت تعطينا أكثر توضيحات على الدورة هذه
3: هي الدورة اللي تم الإعلان عليها منذ مدة اليوم اللقاء الإعلامي بأكثر تفاصيل برمجة كما تعودنا على مهرجان الحمامات منفتحة على محيطها المغاربي والعربي امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم كيف السنة عن الشراكات مع المؤسسات كما المركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا كيف حاضرين معنا البرمجة كما ذكرنا اللي يميز الدورة هذه وأنه الافتتاح تونسي والاختتام تونسي تعودنا شفناه في دورات سابقة لكن في الدورة هذه الاختتام هو من توقيع المخرجة التونسية وفاة بوبي والاختتام صوفيا الافتتاح والاختتام بيكون صوفيا صادق يعني المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها ما بين الافتتاح والاختتام فما الحقيقة تعددية كبيرة يسر في الأنماط الفنية فما الفادو البرتغالي فما البلوز الأمريكي فما الأغنية الملتزمة فما الهيب هوب التونسي فما معناها أنماط فما الأفرو بوب المالي مع سليف كايتا فما هويات حاضرة في الدورة هذه كما نجت عتيب وكيف وفما أصوات ثم مراوحة ما بين ما هو شبابي كما ذكرنا سليم ونور عرجون في فورما أوركسترال وفما نجت عتيب وفما ماريتزا دي دوبلمان بيونا فيستا فورما أوركسترال يعني البرمجة الحقيقة هي رحلة موسيقية متنوعة فيها تخاطب جمهور مختلف وبذائقة فنية متنوعة يعني حاولنا وأنه تكون برمجة في مستوى 60 سنة ما تحتفيش كان بالذاكرة متاحة وإنما تأسس لمستقبل المهرجان بتتر برؤية تكون متجددة وبتصورات مختلفة لأنه الإرث موجود
2: عروض تنفذ فيها التذاكر حتى قبل انطلاق للمهرجان مما أثار معناها غير
3: الطابل تعودنا بها هذه احنا ما بالنسبة للتذاكر احنا رو نفرحوا ما نتقلقوش لأنه كنقدموا مادة ثقافية ولا نقدموا مشروع ثقافي ويصير عليه الإقبال بالطريقة هذيك ما يقلقناش بالعكس هذاك يزيد يأكد أنه نجاحنا في التفكير لهذه الدورة لهذه البرمجة وجمهورنا معناها احنا توا اللي يميز الدورة هذه ما فماش إقبال على عرض معين فما تقريبا من الافتتاح إلى الختام الحضور مش يكون محترم جدا لأنه حققنا أرقام في الـ في الـ في التذاكر في الإقبال اللي حققناه الأرقام اللي عنا تنو تقريبا حققناها عملناه قبل اختتام معناها بالرغم اللي عملناه شفنا برشا بوليميك في حول التذاكر وكذا لكن السنة أكثر برشا وهذه أكد أنه المهرجان بالنسبة لنا أحنا مهم حضور الجمهور خاصة وأن البرمجة حافظت على هوية المهرجان أنه يكون عندك البعد الفني والحضور الجماهيري موازنة صعبة شوية هي لكن احنا إلى حد الآن حسب الأرقام اللي عندنا نجحنا وأنه يكون الموازنة هذه تتحقق في الدورة الستين لمهرجان الحمامات
2: الموازنة ميزانية المهرجان
3: هذيك هي ميزانية المهرجان تبدلتش كما العادة 1600 مليون 600 معناها أما المهرجان معمل على روحه شوي في موارده الذاتية رغم صغر محدودية طاقة الاستيعاب وكذلك نحيي المستشارين متاعنا وشركائنا لبارتنير متاعنا اللي ممنين بالمشروع الثقافي هذا.
0: إذا كان السيد نجيب الكسراوي مدير مهرجان حمامات الدولي في الدورة 60 في حوار مع زميلتنا وصديقتنا روضة العليقي مشكورة لواكبت وغطات فعاليات الندوة الصحفية اللي صارت اليوم العشية. نذكر بأبرز عروض الدورة 60 مهرجان حمامات الدولي لافتتاح 11 جوية الهاربات نص سينوغرافيا وإخراج وفاة طبوبي نهار 12 جويلية افتتاح 11 جويلية 12 جويلية ظافر يوسف 13 ياسمين حمدان 14 مهدي المولهي 15 بيبي نهار 17 نور عرجون وسليم عرجون نهار 18 جويلية يارا 19 جويلية لباس لسليم بن صفية سينوغرافيا نادية كعبي وكذلك نهار 20 جويلية جناوة فيوزيون نهار 21 جويليا بيغ دادي ويلسون نهار 22 جويليا جوزيف عطية 23 جويليا فرج سليمان نهار 24 جويليا مارسيل خليفة نهار 25 جويليا شكري بوزين اللي كان حاضر اليوم في الندوة الصحفية عطيل معاوي 26 جويليا 27 جويليا نوردو 28 جويليا ذو بوينا فيستا أوركسترا نهار 30 جويليا عيتا مونامور عيتا بالطبيعة المقصود بها لون الموسيقي سليف كايتا 31 جويليا 1 أوت ماريزا 2 أوت ماريو بيوندي نهار 3 أوت بوثينا النابولي 4 أوت غسان يمين نهار 5 أوت جاكاراندا العرض هذا من إخراج نزار السعدي ملحم زين 6 أوت 7 أوت دوبلومان نلقاو نهار 8 أوت نجاة عطيبو المغربية 9 أوت سندي لاتي اللبنانية نهار 10 أوت هما إخراج سيرين جنون العمل المسرحي بيانسور هذا آدم نهار 11 أوت 12 أوت روضة العشاق نهار 13 أوت الاختتام بسهرة صوفيا صادق. هذه كل عروض الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. بعد شوية نحكي عن بقية المهرجانات وغيرها من التظاهرات الفنية والثقافية. ابقوا معنا في الاستماع في ديما للموجات الجوهرة في منصارية الجوهرة. باي نايت.

معها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجوهرة FM. صاريتنا بديت معكم العشرة ومزيد متواصلة حتى الماضي ساعة. بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. مزيدت فقراتنا وطبعاتنا وأخبارنا متواصلة معكم في ساعتنا القادمة. تستناو ميكس مزيان برشا ليلة في السامر نايت ميكس وغيرها أكيد من الفقرات والاختيارات الموسيقية. الأخبار بعد شوية مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نكون معكم مشوارنا وصهريتنا في جوهرة باي نايت اللي رفقكم فيها سامي دويري في الإخراج أحمد حبيسي مقدم الميكرو.

0: Troškor, ujede tom kod Andri. مع ميكروجوهرة آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت جامعة جندوبة عن أحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آليات الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. ويعد هذا التكوين الريادي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الأول على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز إدماج ثقافة الوساطة في التكوين الأكاديمي. وأكدت الجامعة أن هذا التوجه يندرج في إطار تطوير المسارات التكوينية وتعزيز دور الجامعة في ترسيخ قيم السلم الاجتماعي والحوار البناء داخل المجتمع. حصلت التونسية نجاة بوعبيدي على المركز الثاني في فئة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقية الذي اختتمت أشغاله مساء اليوم بتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات في مختلف الدول الإفريقية، وذلك تكريما لإسهامتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار. هذا وشهد حفل الاختتام الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل رائدات الأعمال في الشركات الناشئة بإفريقيا للسنة الحالية، حيث توجت سعاد سليمان من ليبيا بالمركز الأول في فئة الشركات الناشئة الصاعدة، وحلت المشاركة الكينية في المركز الثاني والمشاركة الإثيوبية في المركز الثالث.

0: ختاماً وفي أخبارنا العالمية، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وضع مضيق هورمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

دادير نايت تابي من سينيور نايل وصلوا معها للحداش 20 دقيقة على موجات الجوهرة فهمت اسمه في جوهرة باي نايت نرجو مع بقية فقراتنا القارة لكن قبل نحكيه على سهرية بش تكون غدوة 4 جويلية سهرية متميزة سهرة ممتعة بين الماضي والحاضر غنوا معنا عنوان السهرة سوسة تغني موعد هام يكون مع 9 متاع الليل في مسرح لواء الطرق بسوسة ليلة من الموسيقى تجمعنا على الفرح هذا هو شعار السهرة هذه بقيادة المايسترو أنيس معالج وين يكون الجمهور هو الفنان نجم تربحوا معنا زوز تذاكر لحضور العرض هذا وتكونوا بيان سور موجودين في الحفل هذا في مسرح لواء الطلق بسوسة دونك تبعثونا جوهرة على جوهرة ولا جوهرة تكور على 85-990 على 85-990 تكتبونا بيان سور الاسم واللقب في الاسماس هذا وزوز فايزين ب مستمع يفوز معنا بزوز تذاكر لحضور السهرية هذه تبدأ مع 9 متاع الليل في مسرح لواء الطلق بسوسة سهرية غنوا معنا ولا سوسة تغني بقيادة المايسترو أنيس معالج ابقى معنا في الاستماع هذه جوهرة باي نايت Let's go. في السامر نايت ميكس اختارني لا ميكس مزيان برشا ينجم يرفقكم ونسقوا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق شنا سمو في الميكس هذا موف لي ستيري كاميا كابايو شنا سمو وايدور اليوم من عند كروز فما اكس رفا غويدو بوزيشنز من عند كروز ووتا اوغيز هذا نسمو من جملة الغنيات جامايكان بام بام مش نسمو زيدا بليسينج مش نسمو بيغن مش نسمو سيت فاير وغيرهم من الغنيات نخليكم تود سويت مع ميكس السامر نايت ميكس بالنسبة لليلة سامر نايت ميكس Let's go.

0: كان هذا السمر نايت ميكس مجموعة من أغنيات الحلوين سمعتوهم في دير ميكس لأغنيات معروفين قدم جدد. دونك إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا وبالاختيار هذا اللي كما قلت يوميا يكون موعد قار مع السمر نايت ميكس في جوهرة باي نايت اللي بدأت معكم العشرة وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: باش نحكيو على الفنان فضل شاكر و بيان سور الجديد بالنسبه للقضيه نتاعو القضايا نتاعو مازالت متواصله. راجت اخبار في بعض الصحف اللبنانيه انه تم اخلاء سبيله في 3 ملفات قضائيه بعد تدهور حالته الصحيه، لكن المكتب الاعلامي للفنان فضل شاكر من فعل المعلومات اللي تم تداولها خلال الساعات الماضيه عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام اللبنانية كما قلت، واللي أشرت موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله في 3 ملفات بانتظار حسم ملف الرابع في الساعات القادمة. وأكد المكتب في بيانه أنه مصدر حتى الساعة هذه أي قرار رسمي يتعلق بإخلاء سبيل فضل شاكر، وقالوا في البيان أنه ما يتم تداوله في الإطار هذا غير دقيق وأن الملف مازال ضمن مساره القانوني بانتظار أي مستجد قضائي صادر على الجهات المختصة. وسائل الإعلام اللبنانية كانت اليوم الأصباح كانت على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 3 ملفات وتدرس الملف الرابع الأساسي اللي هو ملف عبرة لتقرر اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل إخلاء سبيله بسبب تدهور حالته الصحية. بالنسبة للفنان هذا ما تمش توضيح طبيعة الأزمة الصحية، لكن حسب المكتب الإعلامي متاعه قال أنه تعرض نهار 3 اللي فات لوعكة صحية حالة دون حضور الجلسة واللي كانت مقررة قدام المحكمة العسكرية، وكان بيسير منتظر أنه يحضر لكن تم تأجيل الجلسة الموعد آخر بسبب حالته الصحية هذه، لأنه عنده مجموعة من الأمراض المزمنة وأكيد مع الظروف اللي كان عايش فيها في مخيم عين الحلوة. دونك خلي حالته الصحية والمتابعة الطبية ما تكونش في أحسن حال، دونك هذيك الحاجة اللي ممكن اللي ساهمت أكثر في تدهور حالته الصحية. ما زلنا باش نواصلوا بعد نحكيوا على بعض الأخبار اللي تم تداولها على حفلات لشيرين عبد الوهاب وكذلك بها سلطان في قطر، صحيح من الغالط، وردود فعل الفنانين على الأخبار والترويج للحفلات هذو ما تنعرفوا نحكيوا عليهم إن شاء الله بعد شوية. نذكركم على ذمتكم زوز تذاكر للربح لحضور سهرة غنوا معنا في المسرح الهواء الطلق بسوسة غدوة مع 9 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر، يكون بيانسور الموعد هذا والتذاكر تباع بالمسرح الهواء الطلق بسوسة. دونك كما قلت المسرح سيدي الظاهر الحفل 9 متاع الليل غدوة إن شاء الله بقيادة المايسترو أنيس معالج، وين يكون الجمهور هو الفنان تبعثونا جوهرة على 85-990 ومعهم الاسم واللقب. رجعين بشكونوا كيكا نجم نعطيه الأسماء متاع واحد من مستمعين والمستمعاتنا تكون ولا يكون موجود معنا في الاسماس، وإن شاء الله بتبيع تعدى السهرة طيبة للجميع كما تمنى وتعدى بيان سور سهرة جوهرة بنايت سهرة كما تستني وانتوما كما تتمنى. وبقوا معنا في الاستماع للموسيقى مازالت متواصلة وبعد كل موعد مع أشرف عبد السلام في النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم، ونرجو نكمل معكم سهريتنا حتى اللحظة ماضي ساعة.

0: أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبدايته بالعناوين. حادث مرور بين سوسة وفيشة يسفر عن وقوع عدد من المصابين. إقرار إضراب لقطاع النقل العمومي غير المنتظم يوم 13 جويلية الحالي. وانطلاق مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. في تفاصيل أخبارنا، جد مساء أمس حادث مرور على مستوى عين الرحمة بين سوسة وبوفيشة أسفر عن وقوع عدد من المصابين، تم نقله من المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى انفيضة. وتمثلت صورة الحادث في انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير والتصادم مع سيارات أخرى، وتحولت على عين المكان عدة فرق من حرس المرور والحماية المدنية. وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين سوسة وتونس. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. يشار إلى أنه تم إنهاء مهام القاضي المذكور بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل بداية من يوم 14 جويلية 2024 وفق ما نشر آنذاك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية. قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بغسيل الأموال والقاضي بسجنه 14 عاما وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 3 مارس الماضي بسجن رجل الأعمال مروان المبروكي 14 عاما، وذلك في قضية تعلقت بغسيل أموال وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد بأن الدائرة أصدرت حكما بسجن المبروك مدة 6 سنوات من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها بأي كيفية كانت وتخطئته بمبلغ 100 مليون دينار. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 2/13 جويلية الحالي من 5 صباحا إلى 9 ليلا، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة والمتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. في أبرز أخبارنا العالمية، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وضع مضيق هورمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. ختاما، أقيمت أمس في طهران مراسم إحياء ذكرى وتوديع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، انطلقت مع نقل جثمانه إلى مصلى طهران لتبدأ بعد ذلك مراسم تقديم واجب العزاء وإلقاء التحية من قبل الوفود الأجنبية من عدة دول بينها السعودية ومصر وقطر وروسيا. ويعد هذا اليوم الأول من برنامج يمتد أسبوعا كاملا يشمل الوداع والتشييع والدفن لعلي خامنئي. وحسب المسؤولين الإيرانيين من المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص في هذه المراسم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

سمير سعيد اللي بالنهار نسمعها نص الليل 18 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمو في جوهرة باي نايت بينا معكم من 10 مواصلين حتى الماضي ساعة. إن شاء الله تكونوا بخير, ربي يحفظ الجميع. شكرا ديما يتجدد كل مستمعاتنا ومستمعينا لحسن الاستماع والمتابعة صاريتنا باش تتواصل معكم مختلف فقراتنا الموسيقية. فلاشباك نرجعوا لسنوات التسعين مع أبرز أغنيات الام تي في يوروب لسنوات التسعينات. مش نسمو ماكس, مش نسمو دكتور ألبن, ماركي مارك and the funky branch, مش نسمو أو the funky branch, مش نسمو هاداوي, the prodigy jam and spoon featuring بلافكا, مش نسمو زيدا ماكسي بيتس و كواما إيس 17 انترميشن وغيرهم من الغنيات الشهيرة والمعروفة. ناس ما نستمتعوا ونرجعوا شكولي باركة يا سامي كافير عدلة الأرجنتين في الدقيقة 59 كان ميسي ماركة للمنتخب الأرجنتيني هدف التقدم الأرجنتين وتعدل في اللحظات هذه الكاب فير وشركة تاريخية أمانة بالنسبة للمنتخب هذا. وانتو كان خليكم مع الفلاش باك, نرجع نصل معكم في جوهرة باي نايت. فلاش باك.

0: Edhe mal Gjaman Spoon, Futirin Gë Plav Gala, Në Smara, Ipën Të Najt, Sman Edhe Protégé, Në Ubud, Sman Hathaway, What's Love, Sman Edhe Dach Marki, Mark, Në Sma, Good Vibration, Sman Edhe Këtër Album, Feeds My Life, Fua Max, Në Getaway. Edhe mal Në Etli, Sman Edhe Hom Fil Flashback, Edhe Sene Oetel, Tesej.
1: صلتينا
0: في صلتينا بالنسبه لي اخترنا اغنيتي مش نسمو اغنيت عليا اغنيت علي قراب صوت الفنان المطرب التونسي صابر الربيع مش نسمو الفنانه اللبنانيه مارلين نعمان فايزه ب ذا فويس في فرنسا فنانه قدم في مجموعه من الاغنيات لعادات والا حتى الاغنيات الانتاجات الخاصه امتاحها بشكل كبير كانت مره حاضره في مناوعة تلفزية في لبنان طلبوا منها أنه تغني مجموعة من الغنيات واختارت غنية حلف الأمر خلف بالطبيعة تفاعل كبير برشا على طريقتها في إعادة الغنية وتقديمها واختارت بعد أنه ولا تقدمها في حفلاتها المباشرة وهذه مرة من المرات اللي غنت فيهم غنية جورج وصوف حلف الأمر مارلين نعمان

ومرافقتنا في 3 ساعات هذوما المواعيد ما يتجدد معكم يوميا من 10 حتى 12 ساعة. إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم في أحسن حال. سيسر ويحكم كان في طريق الله المستعان، كان في الخدمة، إن شاء الله ديما متوانسين بينا وأنتم في الدار. تحياتنا وشكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في تونس ولا خارج تونس على اختيار موجة الجوهرة في مصارية جوهرة بيناي. تحيات سامي الظهيري اللي كان معنا معاكم في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معاكم وقدم الميكرو. لكم زينة، صباح الخير، سلام.